اللهم إليك أشكو قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك، واجعلني عبدا شكورا عبدا كريما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، مع الذين أنعمت عليهم من عبادك المقربين، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري، وأن تستعمل به بدني، فإنه لا يعينني على الحق غيرك، ولا يؤتينيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم بسم

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل معكم أحبتنا المستمعين ما ورد من مسائل حول قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، حيث ذكر أن التبليغ فضيلة أو فرض، فإن كان فرضا فكيف قصر فيه هؤلاء الجلة كأبي بكر وعمر والزبير وأمثالهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين؟ وإن كان فضيلة فلما قعدوا عنها؟ والجواب أن من سئل فقد وجب عليه التبليغ لهذه الآية، ولما روي أو لما روى أبو هريرة وعمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار، وأما من لم يسأل فلا يلزمه التبليغ إلا في القرآن وحده. وقد قال سحنون وهو من كبار التابعين: إن حديث أبي هريرة وعمرو هذا إنما جاء في الشهادة. والصحيح عند ابن العربي أنه إن كان هناك من يبلغ اكتفي به، وإن تعين عليه لزمه. وقد سكت الخلفاء عن الإشارة بالتبليغ، حتى أن عمر كره كثرة التبليغ وسجن من كان يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وفي الآية 28 من آيات الأحكام في سورة البقرة، والتي يقع رقمها في المصحف الشريف في الرقم 61 بعد 100، قال الله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفيها ثلاث مسائل. فأما المسألة الأولى فهي أن الكافر المعين لا يجوز لعنه، وذلك لأن حاله عند الموافاة لا تعلم. وقد شرط الله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة الموافاة على الكفر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن أقواما بأعيانهم من الكفار. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء فأغضباه فلعنهما، وإنما كان ذلك لعلمه صلى الله عليه وسلم بمآلهما. والصحيح عند ابن العربي جوز لعنه لظاهر حاله كجواز قتاله وقتله. وفي صحيح مسلم لعن المؤمن كقتله، وكذلك إن كان ذميا يجوز إصغاره فكذلك لعنه. وبالنسبة للمسألة الثانية وفي هذه الآية فهي تتصل بالعاصي المعين والذي لا يجوز لعنه اتفاقا، وذلك لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء إليه بشارب خمر مرارا، فقال بعض من حضره: ما له لعنه الله، ما أكثر أن يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا

أعوانا للشيطان على أخيكم فجعل له حرمة الأخوة، وهذا يوجب الشفقة، وهو حديث صحيح وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما لعن العاصي مطلقا، وهي المسألة الثالثة في هذه الآية، فهو يجوز إجماعا، وذلك لما روي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. وقد قال بعض علماء المالكية في تأويل هذه الآية: إن معناه عليهم اللعنة يوم القيامة، وذلك كما قال الله تعالى: ثم يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا ومأواهم النار وما لهم من ناصرين. ويرى ابن العربي بأن العاصي مطلقا يلعن في الدنيا لمن وافى كافرا بظاهر الحال، وما ذكر الله تعالى عن الكفرة من لعنتهم وكفرهم فيما بينهم حالة أخرى وبيان لحكم آخر وحالة واقعة تعضد جواز اللعن في هذه الدنيا، وتكون هذه الآية لجواز اللعن في الدنيا، فيكون للآيتين معنيان. فإن قيل: فهل تحكمون بجواز لعنة الله له؟ حكمه بجواز لعنه لعباده المؤمنين أخذا بظاهر حاله، والله أعلم بمآله. وننتقل بكم أحبتنا إلى الآية 29 من آيات الأحكام في سورة البقرة، وهي الآية 73 من السورة، وهي قول الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وفيها 15 مسألة لن يسعفنا الوقت لاستعراضها في هذا اللقاء، حيث سنعرج بالقول على بعضها لنكملها في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. فأما المسألة الأولى فهي في كلمة إنما، وهي كلمة موضوعة للحصر تتضمن النفي والإثبات، فتثبت ما تناوله الخطاب وتنفي ما عداه. وقد حصرت إنما في هذه الآية حصرت المحرم، لا سيما وقد جاءت عقب المحلل، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فأدت هذه الآية إلى إباحة على الإطلاق، ثم أعقبها بالمحرم بكلمة إنما الحاصرة، فاقتضى ذلك الاستيعاب للقسمين، فلا محرم يخرج عن هذه الآية وهي مدنية، وأكدتها الآية الأخرى التي روي أنها نزلت بعرفة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، فاستوى البيان أولا وآخرا. أما المسألة الثانية في هذه الآية فهي في كلمة الميتة، وهي الإطلاق عرفا، والمراد بالآيات حكما ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير قتل بذكاه أو مقتولا بغير ذكاه، وكانت الجاهلية تستبيحه فحرمه الله تعالى، فجادلوا فيه فرد الله تعالى عليهم كما ورد في سورة الأنعام. وأما المسألة الثالثة فهي تتصل بشعر الذبيحة وصوفها ونحرها، وهو بيان سيأتي عند التعرض لسورة النحل. وبالنسبة للمسألة الرابعة فهي تتصل بعموم الآية وخصوصها، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال. وقد اختلف العلماء في تخصيص ذلك، فمنهم من خصصه في الجراد والسمك وأجاز أكلهما من غير معالجة ولا ذكاه، وهو قول للشافعي وغيره، ومنهم من منعه في السمك وأجازه في الجراد، وهو أبو حنيفة. ومع اختلاف الناس في جواز تخصيص

بعموم الكتاب بالسنة، فقد اتفقوا على أنه لا يجوز تخصيصه بحديث ضعيف. وهذا الحديث يروى عن ابن عمر وغيره مما لا يصح سنده، وكونه ورد في السمك حديث صحيح جدا في الصحيحين عن جابر بن عبد الله أنه خرج مع أبي عبيدة بن الجراح يلتقي عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر فانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. قال أبو عبيدة: ميتة؟ ثم قال: بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهرا حتى سمنا، وذكر الحديث. قال: فلما قدمنا المدينة آتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونه؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا في تناولنا لأحكام الكتاب المبين الذي نسأل الله أن يجعلنا له من المتبعين ولدلالاته من المتفقهين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، عده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبيت.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر كل شيء آتي به. شر كل شيء آتي به. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي اغفر.

وأنت خير الراحمين. ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا، لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي،

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.

عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد أن تحدثنا أيها الإخوة والأخوات عن كلام الله تعالى لموسى، وأن الله تعالى أيد موسى بمعجزتين اثنتين، العصا واليد. أول المعجزات لموسى أن الله تعالى كلم موسى وجعل العصا التي بيد موسى ثعبان يهتز كأنه جان، وجعل يد موسى حينما يخرجها من جيبه تضيء من غير سوء. ثم جعل الله تعالى ذلك إنما هو برهان إلى فرعون على صدق موسى عليه الصلاة والسلام، فأمره ربه أن يذهب إلى فرعون، فقال موسى لربه ما ذكره لنا مولانا جل شأنه في الآية الكريمة

حينما قال حكاية عن موسى قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. لما أمر الله تعالى موسى بالذهاب إلى فرعون وهو الذي إنما خرج من ديار مصر فرارا منه أي من فرعون وخوفا من سطوته، والقضية مر عليها سنوات، لكن موسى يعتبر قاتلا وبالتالي فهو مطلوب من قبل فرعون، فقال موسى لربه قال رب إني قتلت منهم نفسا، يعني ذلك القبطي الذي كان يخاصم الإسرائيلي، حينما قتلته فأخاف أن يقتلون، إذا رأوني داخل مصر يقتلوني، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أي فيكون أحسن مني بيانا، فأرسله معي ردءا أي وزيرا ومعينا ومقويا يصدقني فيما أقوله، إني أخاف أن يكذبون، أخاف أن يتفقوا على تكذيبي المؤدي إلى إلحاق أنواع الأذى بي. وموسى طلب من ربه أن يرسل معه أخاه هارون بأن يجعله رسولا فيتفضل عليه بالنبوة والرسالة إلى فرعون، كما جاء في آية أخرى حكاية عما قاله وطلبه موسى حينما قال في سورة طه واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، أي أشركه فيما أمرتني به من القيام بأعباء النبوة والرسالة إلى فرعون. فرعون هذا الملك المتكبر الجبار العنيد. وهنا حينما قال ربنا سبحانه فأرسله معي رد أن يصدقني، يقول بعض أهل التفسير يصدقني فيما أقوله وفيما أخبر به عن الله عز وجل، لأن خبر الاثنين أكثر تأثيرا في النفوس من خبر الواحد وأقرب إلى القبول والتصديق، ولهذا قال موسى إني أخاف أن يكذبون. والمعنى أيضا أيها الإخوة كما يقول البعض من أهل التفسير كذلك عند قول الله تعالى رد أن يصدقني، أي يبين لهم عني ما أكلمهم به بأنه يفهم عنهم ما لا يفهمون، أي يشرح ويناقش ويلخص ويبسط القول ويجادل، وهذا هو معنى التصديق، يجادل ويدافع يأتي بالبرهان. ولهذا قال الله تعالى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أفصح إنما هو من الفصاحة، وفضل الفصاحة إنما يحتاج إليه لذلك، وليس معنى ذلك فقط أن يقول صدقت لموسى، وإنما يناقش ويجادل ويدافع، هذا هو المقصود والله تعالى أعلم. ومع ذلك يؤكد ما يقوله موسى بأن خبر الاثنين أنجع في النفوس من خبر الواحد، وأن بيان هارون وفصاحة هارون في توضيح ما جاء به موسى من ربه يعني هو تصديقه به. فأجاب الله تعالى بعد ذلك طلب موسى حينما دعا الله تعالى أن يرسل معه أخاه هارون وأن يكون شريكا معه في الرسالة إلى فرعون، قال له مولانا جل شأنه قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، سنقوي أمرك ونعز جانبك بأخيك الذي سألت له أن يكون نبيا معك، كما قال الله تعالى في آية أخرى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي استجاب

أجبنا لك هذا الطلب. وكما قال مولانا جل شأنه أيضا: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ولهذا يقول بعض أهل العلم من هذه الأمة: ليس أحد أعظم منة على أخيه من موسى على هارون، فإنه شفع له حتى جعله نبيا ورسولا معه. ثم قال مولانا: ونجعل لكما سلطانا، أي حجة باهرة، فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، أي لا سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغ آيات الله تعالى، أنتما موسى وهارون ومن اتبعكما الغالبون، العاقبة لكما ولمن معكم في الدنيا والآخرة. والله تعالى يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهنا جاء وقت الدعوة، وجاء وقت التبليغ، وجاء وقت المناقشات والمجادلات بين فرعون وبين موسى عليه الصلاة والسلام، لأن فرعون كما تعلمون هو مستكبر في الأساس. وهنا قد جاء إليه موسى بالدعوة إلى الله تعالى، وبنفس الوقت هناك عداء فيما بين فرعون وقوم فرعون وموسى وقوم موسى، وهناك عداء شخصي فيما بين فرعون وموسى على أساس أن موسى قد قتل أحد الأقباط وهو مطلوب عندهم، وإذا بموسى يأتي بالنبوة من المولى جل شأنه إلى فرعون، وهو محفوظ من قبل الله تعالى، لا يستطيع فرعون أن يغلب موسى بأي حال من الأحوال، أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وفرعون هذا مستكبر في الأرض وظالم فيها ومفسد فيها، والله تعالى ذكر لنا ذلك بقوله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. إن فرعون تكبر وتجاوز الحد في الطغيان والظلم في أرض مصر، وجعل أهلها شيعا فرقا وأصنافا في خدمته وطاعته، كما ذكرنا من قبل أيها الإخوة، يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، أي يستبقي نساءهم من دون قتل، إماتة لرجالهم وتقليلا لعددهم. إنه كان من المفسدين المتمكنين في الإفساد في الأرض بالمعاصي والتجبر وقهر العباد، حتى اشتد ظلمه وإفساده واستكباره. ولهذا يقول مولانا جل شأنه: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، أي من عذاب فرعون الذي أفرط في تعذيب بني إسرائيل وفي إهانتهم، إنه كان عاليا من المسرفين، مستكبرا جبارا عنيدا. والله تعالى يقول أيضا: وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين، كان قاهرا في أرض مصر وإنه لمن المسرفين المبالغين في الظلم والفساد والتكبر والعتو والتجاوز في الكفر، لأنه كان عبدا فادعى الربوبية وقاد الناس وأجبرهم على أن ينقادوا له في كل ما يقول، حتى انقاد له الجيش وانقاد له الملأ وانقاد له القوم. والله تعالى يقول: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وسنتناول بإذن الله تعالى أيها الإخوة والأخوات ما يجري من قصة موسى وفرعون بإذن الله تعالى فيما بعد. أسأل الله العظيم
أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه

0: سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وغلبة الرجال.

اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة مريم عليها السلام بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
2: بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة مريم عليها السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لا تغفل عن ذكر الله.
3: حسبي الله.
2: لا تنسى ذكر الله.
3: حسبي

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.

لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: فمن قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا وأصبح

0: لها موقنا بها حين يصبح، فمات في يومه دخل الجنة. أخرجه البخاري.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، أخرجه أبو داود.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته، أخرجه أبو داود.

0: أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود وأحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: رواه أبو داود وابن ماجه.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن

0: قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره.

0: رواه البخاري ومسلم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: من قالها حين يمسي 3 مرات لم تضره حمة تلك.

0: محمد.
1: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
2: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
3: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
2: أثير الشغف والإبداع والتميز.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

0: صباح جديد وأمل جديد يرافقنا،
1: شمس ذهبية تشرق بعد ظلام وسكون،
0: زهور تتفتح، عصافير تغرد،
1: اجتمعت كلها في إشراقة أمل.
0: فما أجملك أيها الصباح،
2: فما أجملك أيها الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين. صوت البحرين،
0: إذاعة البحرين،
2: صوت البحرين.

0: مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة

0: ألف مفاجأة ومفاجأة،
1: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
0: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
1: أهلا بالصباح.

هنالك أشياء أحملها معي كلما قررت القيام بسفر. أحمل معي الأمل وحب المعرفة والتواضع والانفتاح والاستعداد للتعمق في فهم الناس الذين ألتقيهم والأشياء التي تقع عليها العين. ويفيدني كثيرا أثناء الرحلة الخيال والشجاعة والارتياح إلى الأجواء الغريبة، فأحس وكأني على اتصال بكل زوايا الكون.

عندما كنا صغاراً كنا نحول الورق إلى مراكب وإلى طائرات، نتركها تسافر مع الريح أو الأنهار إلى أي مكان، وكنا نسافر معها إلى أبعد ما يحد الخيال. ولما كبرنا كبرت معنا المراكب والطائرات، وسافر بعضنا إلى مطارح بعيدة، وارتقى آخرون شراع الحياة إلى مراتب في غاية الطموح. وإلى الآن لازلت أذكر طائرات الورق فوق سطوح البيوت، وأفكر بأنها كانت الحركة الأولى في مسافات الطموح والتقدم.

0: قرأت في كتاب عن عظماء الأرض هذه الكلمات: بوسع الإنسان أن يتمسك بالشباب حتى بعدما يتجاوز 80. فقد أنهى جوته الشاعر الألماني رائعته فاوست وهو في العقد 8.
1: والفنان تيتيان أنتج أروع أعماله في 98 من عمره، والموسيقار توسكانيني ظل يقود فرقته الموسيقية وهو في 85.
0: وأديسون لم يخرج من مختبره حتى بعدما تجاوز 84. وبعد ذلك كله، ثمة من يقول إن الشباب يقاس بعدد السنوات، إن الشباب في الحقيقة يقاس بالأعمال الخالدة والكبيرة.

تخرج الأحلام من ثنايا الذاكرة مثلما تخرج الوردة المتفتحة مع الفجر، وتملأ الأجواء بهاء وعطرا، وتولد الأحلام في لحظة لا يدركها الوعي، فإذا بها تقذفنا إلى أرفع مرتبات الوعي والوجود.

أحببتك أيتها الأرض الطيبة، مذ تفتح الوعي في كياني. مذ أشرقت الشمس على عيني، وفي يوم جلست أبحث عن أسباب هذه المحبة وتلك العلاقة الحميمة التي تشدني إليك وتجعلني أحس لدى فراقك بالحزن، فأدركت أن كل السر هو في أنك وطني.

0: كل منا فنان يقف أمام لوحة بيضاء اسمها الحياة. وكل منا يحمل في يده فرشاة وأمامه الألوان، وبوسعه أن يختار ألوانه ويمزجها لتخرج الشكل الذي يريد.
1: أنت بناء وأمامك عمارة كبرى تناديك لتمد يديك للعمل.

0: لتخرج الشكل الذي يريد.
1: أنت بناء وأمامك عمارة كبرى تناديك لتمد يديك للعمل. مكانها ما يزال فارغا، لكنها مرسومة في خيالك. فمن أين أبدأ؟ تلك هي حالنا مع الحياة التي تحتاج منا إلى تجدد دائم وسعي مستمر.

0: كثيرا ما نسمع أن بعض الناجحين في الحياة لم يكونوا ناجحين في بداياتهم الأولى. إن مثل هذا ليس قانونا، فالذي يصيب نجاحا معينا في الحياة بعد فشله في سنوات دراسته لابد أن يكون قد كافح طويلا على دروب الحياة باحثا عن الباب الآخر الذي يعبر منه إلى النجاح والشهرة، ويعوضه عن التحصيل العلمي وعن بدايات فشله في المراحل الأولى.
1: دقات الساعة تسجل سير الزمن، وتقول لي مع كل لحظة من لحظات هذا الزمن بأن جزءا ثمينا من العمر ينقضي، ولا أستطيع استعادته برغم كل المحاولات. تقول لي الساعة اللاهثة ليلا ونهارا: تعلم مثلي المثابرة والاستمرار. ها أنا ذا أمضي، لا تعيقني حدود الزمان ولا توقفني عن مسيرتي الصعوبات.

0: إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال شائع في كل ذراته. عش حياتك في كل يوم بعمر جديد وقلب جديد وحلم جديد. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: عندما تشرق شمس الصباح
1: تجد أسرار الطيور ترفرف في السماء،
0: تسبح بحمد الله،
1: وبنسيم الصباح تتراقص أوراق الشجر.
0: فما أجمل الصباح، فما أجمل الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين.
0: إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير والنور مستمعينا، وتحية صباحية نوجهها لجميع من ينضم إلينا الآن عبر أثير إذاعة البحرين في انطلاقة رحلة صباحية جديدة تجمعنا وإياكم في هذا الأثير وفي برنامج صباح الخير يا بحرين. مستمعينا صباح الخير يا بحرين يحاول دائما أن يرصد لكم آخر المستجدات على الساحة المحلية، وكذلك ينقل لكم أو يفتح لكم قنوات التواصل مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بمملكة البحرين. إذن صباح جميل يملأه التوفيق وتملأه السعادة نتمناه لكم في مطلع هذه الرحلة، وأجمل التحيات نهديها لكم من فريق العمل، بداية من الإشراف من نور عبد العزيز. من الإعداد تحييكم الزميلة حصة الدوي. من خلف الميكروفون هذه أجمل التحيات من الزميل حسن السعاتي وتحياتي مريم فقيه. ومن الإخراج يحييكم أحمد صالح.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام، ودائما نبدأ برنامج صباح الخير يا بحرين بأجندة الصباح، ومن أبرزها قراءتنا في جولتنا الصحفية الصادرة هذا الصباح في الشأن المحلي العربي والعالمي، ومن ثم ننتقل معكم في ملاحق المال والأعمال. بعد ذلك نتعرف على أحوال الطقس من إدارة الأرصاد الجوية، وفي تمام السابعة موعدنا دائما مع أولى نشرات إذاعة البحرين، نواصل بعدها فقرات برنامج صباح الخير يا بحرين.
3: حلقة اليوم تتضمن العديد من اللقاءات الصباحية، أولها لقائنا بالأستاذة نوران وليد الجاسم، أخصائية علاج أسنان أطفال بإدارة مراكز الرعاية الصحية الأولية، للحديث عن موضوع الابتسامة الصحية كونها دليل الأسرة للوقاية من مشاكل الفم والأسنان.
2: كذلك سيكون لنا لقاء مع الأستاذة شيخة عبدالله بطي، مدير إدارة تمكين الشباب بوزارة شؤون الشباب. سنتحدث مع الأستاذة شيخة عن ختام برامج النسخة 15 من مدينة شباب 2030 بعد استمرارها لمدة 6 أسابيع.
3: بعد ذلك نلتقي بالأستاذة لولو محمد البناي، اختصاصية إرشاد أسري بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، لنتحدث معها عن جهود المؤسسة في تطوير خدمات الإرشاد الأسري لمساندة الأسر في التعامل مع آثار الفقد والتحديات التي قد تواجهها.
2: أيضا سيكون لنا اللقاء مع الأستاذة نادية سيادي، أمين سر الجمعية البحرينية لتنمية المرأة، للحديث عن مبادرة بصمتي لوطني.
3: ونلتقي كذلك بالأستاذة عالية الهملان، عضو مجلس إدارة هيئة البيت العود، للحديث عن أهداف المشاركة والبرامج الجديدة التي قدمتها الهيئة لأول مرة في مدينة شباب 2030.
2: ولنا وقفة حول أهمية تعزيز الوعي بأهمية الاستخدام الصحيح لأنظمة إنذار الحريق في لقائنا مع النقيب مهندس عائشة الياسي من الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية.
3: هذا بالإضافة إلى العديد من الوقفات الأخرى، وبالتأكيد جسر التواصل بيننا وبينكم وكذلك بين مختلف الوزارات المؤسسات الحكومية في فقرة مع الناس عبر هاتف البرنامج

0: عناوين
1: أخبار ومقالات صحفية.
0: عناوين
2: نبدأ بأبرزها. جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه يعزي عائلة العطيفي في مصابهم إثر حادث الحريق المؤلم.
3: وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يأمر بالتحقيق في حادث حريق الرملي، ويؤكد التوجيه بالتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق، وتنفيذا لهذا الأمر بدء التحقيق لبيان ملابسات الحريق.
2: قادة القوات البحرية بدول مجلس التعاون يبحثون تحقيق السلامة الملاحية في مياه الخليج العربي.
3: مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية يؤكد أو يعلن تطوير وتوحيد إجراءات التولي على المآتم تعزيزاً للشفافية.
2: اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تبحث مستجدات برنامج الضمان الصحي الوطني.
3: وزير الخارجية يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة بحث أوجه التعاون بين البحرين والإسكوا بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
2: وزير الإعلام يؤكد تسخير جميع الإمكانات الإعلامية والدعم للجنة الإعلامية ببعثة الحج لتعزيز قدراتها.
3: دول الخليج في صدارة العمل الإنساني عالمياً، أكثر من 6 مليارات و100 مليون دولار مساعدات خلال عام 2025.
2: ما زلنا معكم نقرأ مستمعينا في شأننا المحلي. مستشار شؤون الإعلام بديوان ولي العهد يطلع على برامج مدينة الشباب، ويؤكد مخرجات مدينة الشباب تعكس ما يمتلكه الشباب البحريني من طاقات وقدرات وأفكار.
3: وزارتا الداخلية في البحرين والمملكة المتحدة تعقدان اجتماع فريق العمل الأمني المشترك بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق في عدة مجالات أمنية.
2: الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة تزور جدها جونيور وتشيد بأنشطته وبرامجه.
3: وزارة العمل تطور خدمة طلب الباحث عن عمل تأجيل موعد المقابلة الوظيفية.
2: رؤساء المآتم يشيدون تطوير إجراءات التولي على المآتم يعزز الشفافية ويسهم في تنظيم دورها وحفظ مكانتها.
3: مملكة البحرين تستضيف اجتماع هيئة جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان.
2: مجلس أمناء مراكز الرعاية الصحية الأولية يستعرض الخطة الاستراتيجية للتطوير.
3: إذن مستمعينا، هكذا بدت لنا أبرز العناوين في الشأن المحلي، ونتحول معكم إلى الشأنين العربي والدولي.
0: عناوين
1: أخبار ومقالات صحفية.
0: عناوين
2: استشهاد عشرات فلسطينيين في مجازر إسرائيلية في قطاع غزة.
3: الولايات المتحدة توسع نطاق ملاحقتها ضد شبكة قرصنة إيرانية.
2: النفط قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط ضبابية بشأن مضيق هرمز.
3: الحكومة اليمنية تحذر من خطط حوثية للسيطرة على ساحل باب المندب.
2: بحسب استطلاع أمريكي، معظم الأمريكيين يتهمون ترامب بالتربح بطريقة غير مشروعة.
3: روسيا وأوكرانيا تتبادلان 103 أسرى حرب من كل دولة.
2: واشنطن تكثف ضغوطها على

0: المحكمة الجنائية الدولية مثيرة غضب طوكيو.
1: ألمانيا وفرنسا تدينان دعوات بن كفير إلى قتل العشرات في غزة يوميا.
0: منظمات تطالب بالإفراج عن طالبة فلسطينية أمريكية محتجزة في إسرائيل.
1: وآخر ما نقرأ في الأخبار العربية والدولية، السيسي يستقبل حفتر ويؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وتوحيد مؤسساتها.
0: إذن ننتقل معكم مستمعين الكرام إلى ما جاء في صحفنا في شأن المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
1: نقرأ في عناوين المال والاقتصاد، خلال زيارة ميدانية شملت جلسة حوارية وجولة في سوق القيصرية، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين يؤكد الحفاظ على هوية سوق المحرق وتطويره يعززان مكانته كوجهة تجارية وسياحية. سوق المحرق جزء أصيل من الإرث التجاري والاقتصادي للبحرين، ونعمل مع الجهات المعنية على تعزيز حيويته وتنافسيته.
0: وزير المالية والاقتصاد الوطني يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذي للإسكوا.
1: وكذلك في ذات السياق، وزير الصناعة والتجارة يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للإسكوا.
0: في بحث صحفي، ارتفاع أسعار القرطاسية 50% والمواد البلاستيكية تتجاوز 60%. الشحن يرفع كلفة المستلزمات المدرسية، وبحسب تجار، اتحاد يضم 30 تاجرا خليجيا لخفض الكلفة. الشحن يقفز من 3000 إلى أكثر من 10000 دولار.
1: بنك السلام يتعاون مع صندوق الأمل لتقديم برنامج مكافآت الولاء الوظيفي لموظفيه.
0: 1CX من زين البحرين تنضم إلى برنامج تكست سولوشن بارتنر لتعزيز دعم العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي.
1: في حفل توقيع إصدارات النسخة الثانية، بنك البحرين الإسلامي يحتفي بمبدعي نكتب بالعربية.
0: شركة البحرين للتسهيلات التجارية تطلق برنامج بداية للتدريب الصيفي 2026.
1: إذن مستمعين، هكذا بدت لنا أبرز العناوين في الصحافة المحلية الصادرة هذا الصباح، قرأناها لكم في الشؤون المحلية العربية والدولية وكذلك الاقتصادية.

0: مع الأرصاد،
1: درجات الحرارة
0: ونسب الرطوبة
1: وأهم التحذيرات.
0: مع الأرصاد.

0: طابت أجواءكم أينما كنتم مستمعين، وننتقل معكم إلى إدارة الأرصاد الجوية، ويوافينا من هناك بأحوال الطقس الأستاذ محمد شرف. أستاذ محمد، صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا فيكم.
0: حياك الله. صباح الرياح والجو المعتدل.
1: بالضبط. نعم. طبعا نفس ما لاحظته الأمس واليوم بعد، طبعا اليوم زاد الهواء بعد، صار تقريبا أكثر من أمس بشوي. فالطقس المتوقع حق اليوم إن شاء الله حتى منتصف هذه الليلة، طبعا الطقس راح يكون حار في خلال النهار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق، يتحول إلى حسن بوجه عام خلال فترة الليل. أما بالنسبة عن الرياح وسرعتها، راح تكون إن شاء الله شمالية غربية بوجه عام من 12 إلى 17 عقدة، يعني نشطة بشكل عام، وتصل إلى قوية أحيانا، توصل إلى 25 عقدة أحيانا خلال فترة النهار. طبعا هناك تحذير لمرتادي البحر

0: عن رياح قوية السرعة. ارتفاع الموج إن شاء الله راح يكون من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر. طبعا درجة الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم في النهار راح تكون 43 درجة مئوية وصغرى 31 درجة مئوية. بالنسبة للرطوبة طبعا الرطوبة جدا قليلة بالنسبة للأيام اللي طافت. طبعا في النهار راح تكون توصل إلى حوالي 15%، وفي الليل ممكن تزيد توصل إلى 65%. طبعا أعلى مد في مناسبة الماء عند الساعة 10 صباحا، ومد آخر على الساعة 10:50 مساء، وأدنى جزر على الساعة 4:40 مساء، ومد آخر وجزر آخر على الساعة 4:30 صباحا. شروق الشمس كانت على الساعة 5:12 والغروب على الساعة 6:09، ومزول القمر على الساعة 12:25 مساء، والأفول على الساعة 10:54 مساء. بالنسبة للطقس المسجل في الساعة 5 صباحا في المناطق التالية وهي كالتالي: جزر حوار رياح شمالية غربية وصلت إلى 16 عقدة، وفشل الجارم وجزيرة جرادة الرياح كانت شمالية غربية وصلت إلى 17 عقدة. وأيضا بالنسبة ليومي الجمعة والسبت، طبعا الجو في البداية يوم الجمعة راح تكون إن شاء الله الأجواء حسنة بوجه عام، ويتحول إلى حار خلال النهار، ثم ترجع الرطوبة خلال فترة الليل اللي هو من ليلة يعني ليلة السبت. وتكون طبعا الرياح عموما راح تكون في البداية أو حتى فترة النهار تكون شمالية غربية من خفيفة إلى متوسطة إلى نشطة السرعة توصل إلى 20 عقدة، ثم تتحول إلى متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد خلال الليل. طبعا الرطوبة راح توصل إن شاء الله خلال فترة الليل إلى 85%. طبعا راح يكون في فرق بين اليوم وباكر إن شاء الله. وايضا يوم السبت راح تكون ان شاء الله ترجع الاجواء الطبيعيه اللي حار ورطب احيانا مع كميات متفاوته من السحب، وتكون ان شاء الله رياح خفيفه بشكل عام. ودرجات الحراره راح تكون جوابين فيها اليومين توصل الى 43 درجه مئويه خلال النهار، وفي الليل راح تكون بين 28 و29%. هذا ان شاء الله نشرتنا حق اليوم، واتمنى لكم بهالاجواء تستمتعون بهالاجواء
1: إن شاء الله.
0: المتبقية طيب.
1: جزيل الشكر لك الأستاذ محمد شرف ولجميع منتسبي الأرصاد الجوية، يعطيكم العافية ونرجو دائما الأجواء الطيبة لمستمعينا. شكرا جزيلا.
0: عفوا حياكم الله.
1: أهلا وسهلا.
2: إذن مستمعينا بعد دقائق قليلة نتوقف مع نشرة 7 صباحا، من بعدها نعود لنلتقي بكم مجددا ونواصل ما تبقى من فقرات ومحطات صباح الخير يا بحرين.

0: من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.
2: وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لجلالة العاهل المغربي بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة المغربية الشقيقة بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة. وأشاد جلالته رعاه الله في هذه المناسبة بما تتميز به العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة، وما تشهده من تطور ونمو في شتى مسارات التعاون المتبادل، مؤكدا جلالته حرص مملكة البحرين على تعزيز وتنمية هذه العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين بما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى السيد حسن عبد العال العطيفي وعائلته الكريمة في وفاة حرمه وثلاثة من أبنائه إثر حادث الحريق المؤلم الذي وقع بالمبنى السكني. ضمنها جلالته خالص تعازيه وصادق مواساته إلى عائلة المتوفين، وأن يلهمهم الله سبحانه جميل الصبر وحسن العزاء، ضارعا إلى المولى العلي القدير أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جنته.
2: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ولي عهد المملكة المغربية الشقيقة، وإلى أخيه معالي السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية.
1: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى السيد حسن عبد العال العطيفي وعائلته الكريمة في وفاة حرمه وثلاثة من أبنائه إثر حادث الحريق المؤلم الذي وقع بالمبنى السكني. ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته إلى عائلة المتوفين، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء، وضارعا إلى المولى العلي القدير أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته. أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالتحقيق في حادث الحريق المؤلم الذي وقع في إحدى الشقق السكنية بمنطقة الرملي.
2: وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص من أسرة واحدة والوقوف على ظروف الحريق وملابساته وأسبابه واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما يسفر عنه تحقيق في الحادث، وعلى أن تعرض نتائج التحقيق على مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن. كما وجه سموه إلى التأكد من تطبيق إجراءات واشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق في المباني السكنية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة. وعرب سموه عن خالص تعزيه وصادق مواساته إلى أسرة المتوفين، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهل

0: لهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء. بحضور سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، احتفى بنك البحرين الإسلامي بالفائزين في النسخة الثانية من مبادرة نكتب بالعربية.
1: جاء ذلك خلال حفل توقيع الأصدارات التي تضم الأعمال الأدبية الفائزة، والذي أقيم ضمن فعاليات مدينة شباب 2030 بحضور عدد من المسؤولين. تحتفي مملكة البحرين باليوم العالمي للعمل الإنساني مستحضرة مسيرة وطنية راسخة جعلت من العطاء والتضامن نهجا يمتد أثره إلى الإنسان والمجتمعات.
0: وفي هذه المسيرة تبرز المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بدورها في ترجمة التوجه الوطني إلى مبادرات ومشروعات إنسانية وتنموية تعزز الاستجابة للاحتياجات وتمكن الإنسان وتصنع أثرا مستدام.
1: في إطار جهودها الرامية إلى تطوير جودة الخدمات الحكومية وإعادة هندسة إجراءاتها، طورت وزارة التنمية الاجتماعية خدمة تحديث بيانات مستفيدي البرامج الاجتماعية بما يعزز كفاءة الخدمة المقدمة للمستفيدين.
0: ويأتي تطوير الخدمة في إطار توجه الوزارة نحو توسيع نطاق التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات من خلال إتاحة الخدمة إلكترونيا عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين. في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، انطلقت أعمال اجتماع هيئة تحكيم المشاريع المشاركة في الدورة 7 لجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان.
1: يأتي ذلك بمشاركة وفود الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
0: جدد أصحاب المنازل المتضررة من الاعتداءات الإيرانية الغاشمة إدانتهم للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين، مؤكدين أن هذه الأعمال لن تنال من وحدة المجتمع البحريني وتماسكه، ومثمنين الجهود الرسمية في احتواء آثار الاعتداء ورعاية المواطنين المتضررين.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: تعلن جامعة البحرين عن طرح 4 برامج جديدة للدراسات العليا ضمن كلية الآداب للعام الجامعي 2026-2027، دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، برنامج يعمق البحث العلمي في اللغة العربية وآدابها ويرسخ مكانتها لغة فكر ومعرفة وإبداع، دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية، برنامج يربط بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية في اللغويات التطبيقية باللغة الإنجليزية، دكتوراه الفلسفة في الإعلام الرقمي والاتصال، برنامج بحثي متقدم يواكب تحولات الإعلام الرقمي ويعزز إنتاج المعرفة في بيئات الاتصال الحديثة، ماجستير الآداب في تصميم وتكنولوجيا الإعلام الإبداعي، برنامج يجمع بين التصميم والتقنية والإبداع لإعداد كفاءات قادرة على إنتاج محتوى إعلامي رقمي مبتكر. التسجيل متاح الآن في كلية الآداب بجامعة البحرين. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي.
2: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
3: ألو
4: ألو،
3: مشوار الظهيرة معك.
4: أهلاً.
2: تذكرونا؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
5: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
2: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
6: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
7: عيش يا عمك
8: مستمعين الكرام،
9: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
10: هذه المواقف تحتاج تفكير.
6: هذه البرامج اللي أحبها
10: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
6: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج.

0: البرنامج اللي أحبه.
1: أفا ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
1: نازلي تطبيق تلفزيون إذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
2: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
1: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
2: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
1: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: صباح ملهم ومتجدد دائما معكم مستمعين الكرام في صباح الخير يا بحرين، ونجدد لكم التحية في عودتنا بعد أن استمعنا إلى أولى نشرات إذاعة البحرين، وهذه أطيب تحيات فريق العمل.
0: التحية الأولى تصلكم من الإشراف من نور عبد العزيز.
2: لكم تحيات الإعداد من الزميلة حصة الدهي.
0: من خلف الميكروفون يحييكم زميلي حسن السعاتي، وهذه تحياتي مريم فقيهي.
2: ومن الإخراج هذه تحيات الزميل أحمد صالح.
0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح. مستمعينا، العناية بالأسنان لا تبدأ عند ظهور آلام الأسنان، بل ينبغي أن تبدأ منذ السنوات الأولى من عمر الطفل من خلال العادات الصحية والتغذية السليمة وكذلك الزيارات المنتظمة لطبيب الأسنان. اليوم نتحدث باستفاضة عن هذا الموضوع برفقة الأستاذة نوران وليد الجاسم، أخصائية علاج أسنان أطفال بإدارة المراكز الصحية، لنتحدث معها عن أهم النصائح والخطوات التي تساعد على الحفاظ على أسنان ولثة صحية لأطفالنا ولجميع أفراد الأسرة. دكتورة نوران، صباح الخير.
3: يا هلا فيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يوفقك إن شاء الله بالنور والسرور.
2: أهلا وسهلا أستاذة نوران، وبداية نود أن نتحدث عن هذا الموضوع المهم لأولياء الأمور ولمن يسمعنا من المهتمين. حقيقة يعني ما يشاع بأن الأسنان اللبنية للأطفال غير مهمة لأنها ستتبدل، هذا يعني شائع لدى العديد من الأمهات والآباء، لكن الأطباء يصرون على أن العناية بفم الطفل تبدأ منذ عامه الأول، فكيف من الممكن أن نجمع بين الأمرين؟
3: في البداية أشكركم على الاستضافة الكريمة، أمانة من دواء سروري أن أكون متواجدة معاكم ومع المستمعين الكرام في هذا الصباح. أحب أنتهز الفرصة

0: وأشكر وزارة الصحة بالأخص دكتورة إجلال العلوي رئيس تنفيذي لمراكز الرعاية الصحية، ودكتورة تغريد أجور رئيس خدمات الفم والأسنان، ودكتورة عبير جناحي على إعطائي الفرصة لتقديم معلومات مفيدة للمستمعين. بناء على السؤال الأول، هاي سؤال جدا مهم لأنها المعتقد شائع بكثرة عند أغلب الأهالي، لأنه يعتقدون أن الأسنان الدائمة هي الأهم، فبالتالي تجاهلون علاجات الأسنان اللبنية بحجة أنها راح تتبدل. أحب أقول أن هالمعتقد جدا خاطئ، لأن مثل ما الأسنان الدائمة مهمة، أيضا الأسنان اللبنية لا تقل أهمية عنها. هي تشكل نمو الفك بشكل سليم، تعطي الطفل ابتسامته، تساعده في المرق ونط مخارج الحروف. رابعا، مهم جدا أن نعالج ونحافظ الضرس اللب على الضرس اللبني في مكانه الصحيح، لأن فقدان الأسنان اللبنية في وقت مبكر يؤدي إلى أن الأسنان الدائمة تظهر بشكل غير صحيح وفي تزاحم. أما بالنسبة أن إحنا ليش ننصح بزيارات الطفل منذ عامه الأول، تبعا للأمريكان أكاديمي أوف بيدياتريك دنتستري اللي هي الجمعية الأمريكية لطب أسنان الأطفال، تنصح بزيارات الطفل من ظهور أول سن أو في عمر السنة، عشان الطفل يتعود على المكان ويتعود على طبيب الأسنان، ومع الزيارات الدورية يبتدي الطفل يتعود أن في أحد يكشف على أسنانه، فبالتالي الزيارات تكون سلسة ومرنة. مدة الزيارة تتراوح ما بين 15 إلى 30 دقيقة.
1: نعم. طيب دكتورة نوران، ما هي أكثر مشاكل الفم والأسنان شيوعا اللي تواجهكم داخل عيادات الأسنان؟
0: أكثر مشاكل الفم هي تسوسات المهملة التي تصل للعصب، وبعض الأحيان تؤدي إلى الخلع، وتكون معاها ألم شديد والتهابات اللثة. أما من حيث الفئة الأكثر عرضة، هم الأطفال اللي يأكلون سكريات بشكل كبير وعلى فترات متكررة وما يفرشون أسنانهم بشكل منتظم، وبعد ذوي الاحتياجات الخاصة والبالغين وذوي الأمراض المزمنة.
2: نعم. طيب دكتورة نوران، بعيدا عن الفرشاة والمعجون، ما هي العادات اليومية الذكية والتعديلات الغذائية التي تحمي أسناننا وكذلك أسنان أطفالنا من التسوس ومن أي أمور قد تعترض مسألة أن تكون الأسنان
0: صحية؟ طبعا هالسؤال يف وقته، خصوصا الحين عودة عيالنا للمدارس.
2: صحيح.
0: أحب أقول لهم موقع موفقين في العام الدراسي الجديد. خلنا نتفق أن ما في أحد ما يحب فينا السويتس ولا الجنك سويت بشكل عام.
2: أكيد.
0: بس ننصح كل أب وأم أن يمنعون الأكلات اللي تتلصق على سطح الأسنان، وخصوصا اللي تقعد في تشققات الفم. فيصير صعب تفريشها، مثل الكراميل، التوفي، الجاميز، المينو، المارشميلو. نستبدلها بأكلات أقل ضرر، يعني لو مثلا بعطي آيس كريم، شوكولات، يعني أطعمة سهلة البلع. ونحاول نقلل عدد المرات إلى مرتين في اليوم، ويفضل بعد الوجبة الرئيسية. يعني لو أنا بعطي مثلا قطعة شوكولات، أخليه يأكله مرة واحدة، أفضل من أن أقسمها له على 4 أو 5 مرات. لأن تقسيمتها بتخلي البيئة الفموية حمضية طوال اليوم، فبالتالي تفتح الباب للتسوس. هالطريقة ما حسسنا الطفل بالحرمان، بالعكس خلينا يأكل الفخاضرة. ثاني نقطة، نحاول نعود أنفسنا وأطفالنا أن بعد ما نأكل أو نشرب أي شيء أن نتمضمض بالماء، لأنه يعادل الأحماض الموجودة في الفم. وأيضا لو إحنا من محبين السناكس أو نحب نعطي أطفالنا سناكس، ننصح أن عقب كل سناك نأكل قطعة من التشيز، لأنه يقلل من نشاط البكتيريا.
1: نعم. طيب دكتورة نوران، فيما يتعلق بالأطفال، هل انتظار الطفل إلى أن يشعر بالألم في أسنانه حتى يزور الطبيب هو التصرف الصحيح؟
0: لا، أن أنا أنتظر أن أزور طبيب الأسنان مجرد أن أحس بألم كلش غلط، لأن الألم في بدايته ما يكون، يعني التسوس في بدايته بصراحة ما يكون مصاحب بألم، لأنه يكون محصور في طبقة المينا. فإن أنا أهمل زيارة طبيب الأسنان مجرد أن المريض ما يحس بألم، يعني بيخلي التسوس يصير أعمق ويوصل للعصب. فعشان نتفادى هالمشكلة وغيرها من مشاكل الأسنان واللثة، ننصح بالزيارات الدورية كل 6 شهور عشان ما تكبر المشكلة ونوصل لعلاجات العصب وبعض الأحيان للخلع. حتى الأطفال، هاي بالنسبة حق الكبار بشكل عام، الأطفال ينطبق عليهم نفس الكلام، لأن مع الزيارات الدورية نبتدي نكتشف أن عندهم تسوس. ما يكون في البداية تسوس جدا سطحي ما يحس بألم، لكن مع الزيارات والفحص المبكر نكتشفه ونعالجه قبل الله يزيد في العمر ويسبب له ألم. طبعا الطفل لما يحس بالألم غير لما الكبير يكون حاس بالألم.
1: نعم.
2: طيب دكتور.

0: ما هي نصائحك لتبني روتين يومي سريع يضمن لثة سليمة وأسنان قوية لنا ولأبنائنا أيضا؟
1: حين مع اقتراب موسم المدارس، نصيحتي الأولى والمهمة هي تفريش الأسنان مرتين في اليوم على الأقل، مرة بعد الإفطار ومرة قبل النوم باستخدام معجون تحتوي على الفلورايد. وأهم شيء أنه يعجب الطفل ويحب طعمه عشان يتشجع أنه يفرش أسنانه. وطبعا كل فئة عمرية لها نسبة فلورايد تناسب عمر الطفل. ثاني نقطة، مثل ما قلنا في السابق، كثرة شرب الماء لأنه تعادل حموضة الفم وتزود من إفراز اللعاب اللي يلعب دور أساسي في حماية الأسنان واللثة. أما بالنسبة لللانش بوكس أو الأطعمة اللي راح يأكلونها أثناء الدواء، نحاول نبتعد عن الحلويات والمشروبات السكرية ونستبدلها بأطعمة صحية ومفيدة.
2: نعم.
1: نصيحتي الرابعة والمهمة، لا ننسى المراجعات الدورية كل 6 شهور عشان نفحص الأسنان ونتأكد من سلامتها وإنها خالية من التسوس.
2: نعم، معلومات قيمة وفي غاية الأهمية فيما يتعلق بأبنائنا الأطفال الصغار. نتمنى أن كل أولياء الأمور يأخذونها بعين الاعتبار فيما يتعلق بأسنان أطفالهم. شكرا جزيلا لك ضيفتنا العزيزة الدكتورة نوران وليد الجاسم، أخصائية علاج أسنان أطفال بمراكز الرعاية الصحية الأولية. يعطيك العافية وكل الشكر.
1: الله يعافيك حبيبتي، مشكورة لكم على الاستضافة، وأتمنى أن تكون إجابات كافية مفيدة.
2: جدا كافية، شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا.
1: العفو.

الله يا هذا الوطن من قد في حبه ارجع من اول ابتدي وازيد في حبه واهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين، محطات.
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات.
2: وننتقل معكم مستمعينا الكرام إلى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. يوافينا من هناك بالرسالة الأسبوعية الأستاذ نايف محمد صالح، اختصاصي إعلام أول بالهيئة. نصبح عليك بالخير أستاذ نايف.
3: صباحك النور والسرور أخي حسن.
2: يا هلا مرحبا، أهلا وسهلا.
3: أهلا بيك، مصبح عليك على السادة المستمعين. ونطلع عليكم اليوم عبر رسالتنا الأسبوعية من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وكعادتنا صرنا نقدم لكم من خلال هالرسالة أبرز المستجدات والخدمات الرقمية اللي تسهم في تسهيل الحياة اليومية للمواطنين المقيمين. اليوم من خلال هالبرنامج المميز حبينا نذكركم تطبيق حكومتي اللي يمثل منصة رقمية وطنية تتيح للمواطنين المقيمين الوصول إلى أكثر من 115 خدمة وميزة حكومية في مكان واحد من خلال منصة رقمية واحدة بصورة سهلة وسريعة من خلال هواتفكم وأجهزتكم الذكية. ومن خلال تطبيق حكومتي تقدرون تستفيدون من مجموعة متنوعة من الخدمات الحكومية وتنجزون معاملاتكم وتتابعون طلباتكم بكل سهولة. وتقدرون أيضا تحملون تطبيق حكومتي من خلاله متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain.ph/app أو متجر iOS والأندرويد والهواوي، والاستفادة من باقي من خدمات وميزات اللي يوفرها لكم التطبيق. من أبرز الخدمات والميزات اللي يوفرها لكم تطبيق حكومتي خدمات الهوية والجوازات، وتشمل مجموعة من الخدمات المتعلقة ببطاقة الهوية مثل الصار وتسجيل بطاقة الهوية، إلى جانب تعديل البيانات للاستعلام من حالة الطلب. أما خدمات المرور فتشمل عرض وتجديد رخصة السياقة ودفع المخالفات المرورية وتجديد وتسهيل المركبات وإصدار تخويل المركبات لجسر الملك فهد والتحقق من صلاحية التخويل وغيرها من الخدمات. وفي مجال الرعاية الصحية والطبية يوفر التطبيق خدمات إبلاغ عن نقص سجلات التطعيم وعرض سجلات التطعيم وشهادة فحص رياضيا. وبشأن خدمات الشؤون الإسلامية فتشمل تنبيهات الأذان، مواقيت الصلاة ودفع الزكاة والصدقات وخدمة فاعل خير ومواقع المساجد واتجاه القبلة والتقويم الميلادي والهجري وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى خدمات الكهرباء والماء واللي تشمل دفع فواتير الكهرباء والماء، دفع تأمين الحساب ودفع له الرسوم توصيل الكهرباء والماء، بالإضافة إلى حاسبة متوسط الاستهلاك وغيرها. أما فيما يتعلق بخدمات البريد والمواصلات يوفر التطبيق خدمات اللي هو تجديد اشتراك الصناديق البريدية وتتبع البعثات البريدية وحساب تكلفة شحن البعثة البريدية. أما خدمات التعليم والطلبة تشمل اللي هو إصدار نسخ الإفادات وكشف الدرجات لطلبة المدارس. من خدمات كذلك اللي هو خدمات الشرطة، ومنها اللي هو طلب إصدار شهادة حسن السيرة وإصدار شهادة الأجانب خارج البحرين والاستعلام عن السيرة وتقديم بلاغات حماية الطفل عبر الفضاء الإلكتروني، بالإضافة اللي هو تقديم الاستعلام عن البلاغات.

0: وفي مجال الأمن والسلامة يوفر التطبيق خدمات اللي هو إصدار شهادة الدفاع المدني وإصدار وإدارة التخويلات الإلكترونية والاستعلام عن حالة طلبات اللي هو شهادات الدفاع المدني. لجانب هالخدمات يوفر تطبيق حكومتي باقة متكاملة مميزات رقمية اللي تساعدكم على الوصول إلى معلوماتكم سنداتكم الحكومية بكل سهولة، ويوفر لكم تجربة رقمية من خلال تطبيق واحد. ولأن نحن نسعى دائما لتقديم تجربة تلبي احتياجاتكم وتنال رضاكم، نسعى نحن بالتعرف على تجربتكم ونرحب بآرائكم كمستخدمين للتطبيق حق اللي هو الخدمات اللي استفدتوا منها والميزات اللي وفرها لكم التطبيق أو الخدمات اللي تفضلون إضافتها مستقبلا، وندعوكم للمشاركة في الاستبيان المتوفر عبر bahrain.bh ليساعدنا في تقديم اللي هو تجربة تلبي تطلعاتكم. قبل ما نختم رسالتنا، نحن نحب نذكر مستمعينا من أولياء الأمور بتمديد فترة التسجيل في خدمة تحويل طلبة المدارس اللي تقدمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الهيئة عبر البوابة الوطنية، واللي يرغبون في تحويل أبنائهم بناتهم من المدارس الحكومية إلى الحكومية ومن المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة للعام الدراسي 2026-2027، ويكون خلال فترة من 16 إلى 27 أغسطس. في الختام احنا ندعو الجمهور الكريم للاستفادة من باقه من الخدمات الالكترونيه اللي توفرها لي عبر البوابة الوطنيه تطبيق حكومتي، وتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم واستفساراتهم حول الخدمات من خلال هو تطبيق تواصل او الاتصال على 8001. ندعوهم لمتابعه اخر مستجدات خدمات الهيئه عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي على تاجي بحرين وقناه على تطبيق الواتساب. الى هنا اخوي حسن السادة المستمعين، كنا وصلنا الى نهايه رسالتنا، نلقاكم إن شاء الله الأسبوع المقبل في رسالة جديدة إن شاء الله.
1: جزيل الشكر لك الأستاذ نايف محمد صالح، اختصاصي إعلام أول بالهيئة العامة بهيئة معلومات والحكومة الإلكترونية، وجزيل الشكر لجميع الجهود التي تقومون بها في سبيل تذليل جميع الخدمات لمستمعينا من المواطنين والمقيمين. شكرا جزيلا لك.
0: الشكر لكم موصول أخي.
1: أهلا وسهلا.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا، تختتم اليوم برامج النسخة 15 من مدينة شباب 2030 بعد استمرارها لمدة 6 أسابيع. عن هذه النسخة الحافلة بمختلف البرامج والأنشطة والفعاليات والمحطات المضيئة نتحدث بشكل أوفى مع الأستاذة الشيخة عبدالله بطي، مديرة إدارة تمكين الشباب بوزارة شؤون الشباب. صباحك الله بالخير أستاذة الشيخة.
3: صبحت بالنور والسرور اختي مريم.
4: حياك الله استاذة شيخة، سعداء بتواجدك معنا في برنامج صباح الخير يا بحرين للحديث عن هذه النسخة التي كما تفضلت زميلتي مريم منذ قليل كانت حافلة بالمبادرات والبرامج، فكيف كانت النسخة 15 من مدينة شباب 2030؟
3: بداية اختي مريم اخوي حسن، أحب أني أصبح على المستمعين بكل خير وسرور، وأشكركم على دعمكم وتواجدكم في هذا المشروع الوطني مدينة شباب 2030 في نسخته 15. طبعا بداية أحب أني أتقدم بعظيم الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم الله يحفظه على دعم الأبوي المستمر للشباب البحريني وحرصه الدائم على الاستثمار في طاقتهم. والسنة مدينة شباب 2030 تشرفت بزيارة جلالته

0: ومثل ما الجميع شهد أن هي كانت لحظة استثنائية لها أثرها الكبير اليوم في نفوس الشباب. نعم. ويمكن حتى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي شفتوا الأطفال وهم شلون يتدافعون وودهم أنهم اليوم يحصلون يعني صورة استثنائية مع جلالته ومع سمو الشيخ ناصر. نعم. وهذه يعني بحد ذاتها هي رسالة واضحة اليوم بأن شبابنا يحظون باهتمام قيادتنا ودعمهم. فودي أن أتقدم كذلك بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ ناصر على دعمه ورعايته المستمرة حق وحرصه على تطوير هذه النوعية من المبادرات الشبابية الوطنية. نعم. طبعا بكل فخر أقدر أقول أني أنا كممثل اليوم من وزارة شؤون الشباب أن النسخة 15 تعتبر النسخة الأكبر في تاريخ هذا المشروع، وسعيدين جدا بتميز ونجاح هذه النسخة، واللي الحمد لله شفنا إقبال كبير من الشباب، برامج متنوعة، شراكات أكثر من أي سنة. والأهم من دي كله أن احنا شفنا اليوم شبابنا يكتشفون مواهبهم ويطورون من مهاراتهم، وأن يعني دائما نقول أن مدينة الشباب هي مو مجرد برنامج صيفي، هذه مشروع وطني. اليوم احنا نستثمر في الإنسان ونعطي الشباب فرصة أنهم اليوم يكتشف إبداعه، يكتشف قدراته، ويفتح له اليوم مسار لمستقبله.
1: صحيح صحيح. وبالتأكيد بالحديث عن النسخة الأكبر من مدينة شباب 2030 لابد أن نتحدث عن مخرجات هذه النسخة، وهي بالتأكيد ستكون بحجم الشراكات والمبادرات والبرامج التي كانت موجودة في المدينة لهذا العام. ما هي أهم مخرجات المدينة أستاذة شيخة؟
0: طبعا الحمد لله هذا العام قدرنا نقدم أكثر من 300 برنامج تدريبي، وفرنا أكثر من 10,000 فرصة تدريبية. طبعا هذه الفرص وهذه البرامج ما راح تقدم بدون ما يكون في تعاون اليوم مع القطاعين الحكومي والخاص، والحمد لله عندنا أكثر من 200 شريك. يمكن المخرجات متنوعة كثيرة أختي مريم، ويمكن أنت بنت المدينة وعارفة التنوع اللي نحصله في نهاية هذا المشروع، وخصوصا اليوم نتكلم عن 6 أسابيع من مدينة الشباب. صحيح. فاليوم كل مركز تدريبي يشمل تنوع كبير، وهذا اللي ودينا اليوم حتى نادعي يعني المستمعين اليوم في هذا البرنامج انهم فرصتهم اليوم الخميس حياكم مدينة الشباب، وتعالوا تعرفوا على المخرجات، تعالوا تشوفوا الشباب وإبداعات شنو قاعدين يسوون في مدينة الشباب. يمكن حتى الشباب في بعضهم كان متردد إنه يدش المدينة، بس عقب اليوم ما دش وانخرط في هذه البرامج وحتى العمل التطوعي، تشوفين شخصية الشباب تغيرت، ثقتهم بنفسهم تغيرت. التنوع في 5 المراكز التدريبية سواء من مخرجات العلوم، الفنون والثقافة، الأمور الإعلامية، كل واحد عند من الإبداع الشبابي اللي احنا اليوم نفتخر فيه. في بعض التفاصيل اللي يعني جدا جميلة اللي يمكن أنا ما أقدر أنقلها لكم اليوم بصوتي، بس ودي أن أنتوا تكونوا موجودين، ويعني وحتى هذه دعوة لكم أنتوا والطاقم أن تمرون وتشوفون الإبداعات الشبابية.
2: نسعد بذلك أستاذة شيخة. ودائما هذه المخرجات من مدينة شباب 2030 تكتمل وتزدان بلحظة التتويج إذا صح التعبير، وهي لحظة التكريم ويعني ختام هذه المدينة في نسختها 15. حدثينا أستاذة شيخة عن المعرض الختامي وعن حفل التكريم أيضا لمدينة شباب 2030.
0: نعم طبعا المعرض الختامي احنا بدينا بالأمس وكانت في مخرجات جدا جميلة، وإن شاء الله راح اليوم نستمر إلى الساعة 9 مساء. نعم. طبعا المعرض راح يشمل الأعمال الشبابية والأعمال الفنية اللي نفذوها الشباب واللي هي مخرجات هذه البرامج التدريبية، سواء كانت لوحات فنية، كانت عبارة عن أطباق راح يقدمونها الشباب. عندنا البانوش اللي تفضل جلالته بالتوقيع عليه، فيعني حتى هذه الأمور حلو إن اليوم الجمهور يشوفها. عندنا معرض عام عيسى الكبير وفي تقريبا ما يقارب 28 عمل، وشمل حتى ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي العزيمة موجودة لهم مشاركات. عندنا مجموعة من الأفلام الوثائقية، عندنا صور، عندنا اللي هو بيت الرعب اللي يمكن يعني الناس تقدر ان هي تجرب هذه الفرصة وتشوف التفاصيل يعني والإخراج في هذا العمل. عندنا بعض من الأعمال العلمية للشباب، عندنا يمكن يعني حتى فرصة ان احنا في عندنا منصة تتبع طيران

0: الخليج. حلو أن الزوار اليوم يجربون الجهاز الطيران وشلون يتم إقلاع الطيارة. ففي تنوع اليوم من المخرجات والإنجازات اللي يعني نحب نشارك فيها الجمهور، وكان لنا الشرف في هذه الأيام أن احنا نكرم المتميزين سواء من الفترة الصباحية أو الفترة المسائية، وفرصة أن احنا نحتفي بشركائنا ودعمهم. وكذلك بإذن الله راح يكون في حفل لتكريم المتطوعين ومدينة الشباب
1: بإذن الله تعالى. في ختام هذا الحديث الجميل عن مدينة شباب 2030 في نسختها 15، ما هي الكلمة التي توجهينها لما يمكن يحلو لنا تسميتهم بسكان مدينة شباب 2030 مع ختام هذه المدينة وإغلاق أبوابها إلى العام القادم؟
0: شكرا أختي مريم حسن. طبعا احنا كلمة جدا صحيحة، دائما احنا نقول ما نقول مشاركين مدينة شباب، بالفعل هم سكان مدينة الشباب، لأن يعني الشباب يكونون متواجدين معنا من الصبح لليل ويعيشون لحظات، ويعني وجدا نعيش أجواء مؤثرة بنهاية المدينة، لأن الشباب يكونون يعني خلاص تعرفوا على بعض، ما ودهم حتى المدينة تنتهي.
1: نعم.
0: يعني أقولهم أول شيء مبروك باسم وزارة شؤون الشباب، أنت اليوم يمكن ما خلصتوا مدينة الشباب، بالعكس هذه مرحلة جديدة اليوم لكم.
1: صحيح.
0: فاستمروا أن أنتم تتعلمون، تستثمرون في نفسكم، تكتسبون مهارات جديدة، لا توقفون عن نهاية البرنامج، لأن المستقبل يحتاج اليوم شباب يكون عنده طموح إصرار، يكون واثق بنفسه. وأحب أني أشكر كل الجهات اليوم وشركائنا في النجاح، مدربينا متطوعينا، وكل يوم اليوم كل شخص اليوم يمكن ساهم معنا في نجاح هذه النسخة. شباب أنتم فخرنا، أنتم المستقبل، وطبعا إحنا بنكون كوزارة شؤون الشباب مستمرين في دعمكم، وإن شاء الله يا رب نشوفكم في النسخ القادمة مع إنجازات أكبر وفخر أكبر.
2: الأستاذ شيخ عبد الله بطي، مدير إدارة تمكين الشباب بوزارة شؤون الشباب، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء، وهذه حقيقة الروح الجميلة التي استشعرناها والتي فعلا تعبر عن ما يعني يقدمه الشباب في هذه المدينة من مبادرات ومن مواهب. جزيل الشكر لكم ولجهودكم، يعطيكم العافية.
0: كل الشكر لكم.

0: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح. مستمعينا، على مدى 25 عاما لم تقتصر رعاية المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية للأيتام والأرامل على تقديم الدعم المادي وتلبية الاحتياجات المعيشية، بل امتدت لتشمل الجوانب النفسية والاجتماعية والأسرية. ومنذ السنوات الأولى لمسيرة هذه المؤسسة عملت على تطوير خدمات الإرشاد الأسري وساندت الأسر في التعامل مع آثار الفقد والتحديات التي قد تواجهها في هذه المرحلة الجديدة. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع برفقة ضيفتنا الأستاذة لولو محمد البناي، اختصاصية إرشاد أسري بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. صباحك الله بالخير أستاذة لولو.
2: صباحك بخير وسعادة.
3: حياك الله أستاذة لولو، وبداية كيف بدأت مسيرة الإرشاد الأسري في المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية؟ متى تأسس هذا الجانب من العمل، وما الأهداف التي انطلق منها أيضا لخدمة الأيتام والأرامل وأسرهم؟ نعم،
2: إذا بنتكلم عن بداية الإرشاد النفسي في المؤسسة بنتكلم عن تطور جميل في مفهوم الرعاية. المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية كانت مؤمنة أن رعاية الأسرة مو بس رعاية مادية، لأن الفقد ما يأخذ من الأسرة شخص وبس، ممكن يأخذ معاه الإحساس بالأمان والاستقرار، ويترك الأم والأبناء أمام حياة جديدة تحتاج إلى مساندة. وفي إبريل 2006 عقد المؤتمر الأول للأيتام، ومن توصياته انطلقت فكرة إنشاء مركز متخصص في الإرشاد النفسي، وكانت الفكرة الأساسية هي تقديم المساندة النفسية للأيتام والأرامل ومساعدتهم على التكيف الإيجابي مع الفقد والتعامل مع الصعوبات والضغوطات النفسية اللي قد تواجههم بعد وفاة الأب. ومن أهداف المركز مع بداية كانت واضحة أمانة، أن احنا نساند الأرملة والأبناء في هذه المرحلة، ونساعدهم أن هم يفهمون مشاعرهم ويتعاملون معها، ونساعد الأسرة على استعادة توافقها النفسي والأسري، ونكون قريبين منهم. بالنسبة لي، من المعنى الحقيقي لبداية الإرشاد في المؤسسة أن المؤسسة ما اكتفت أن هي ترعى الأسرة، وإنما التفتت إلى الإنسان داخل هذه الأسرة وإلى ما يحتاجه حتى يستطيع أن هو يكمل حياته.
1: نعم. والآن أستاذة لولو، بعد 25 عاما من هذه التجربة، نود أن نعرف كيف تطور دور الإرشاد النفسي والأسري في المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وكذلك التحديات والاحتياجات التي تعملون على مساعدة الأسر في التعامل معها.
2: خلال 25 سنة اللي تطور مو بس الخدمات، تطورت نظرتنا لاحتياجات الأسرة. في البداية كان التركيز بشكل أكبر ولا زال على مساندة الأسرة في التعامل مع آثار الفقد من خلال الفحص النفسي والاستشارات والجلسات الإرشادية الفردية والجماعية، ولا تزال جلسة الإرشاد الفردي إلى اليوم أهم أدواتنا، لأنها تعطينا مساحة نفهم فيها الإنسان واحتياجه بشكل أعمق. مع مرور السنوات توسعت منظومة الإرشاد، وأصبح عندنا تكامل بين العلاج والوقاية والتنمية. إحنا نعالج لما تكون الأسرة محتاجة لتدخل متخصص ونقي من خلال اللقاءات والمحاضرات والمنتديات والحملات التوعوية، وننمي قدرات الأسرة من خلال البرامج والمبادرات التربوية. ومن التطور الجميل للإرشاد أن الإرشاد أصبح مساحة للحوار والمعرفة وتبادل الخبرات، فأصبحت لدينا ملتقيات إرشادية سنوية تجمع الأسر والمختصين، نفتح مساحة للحديث عن احتياجات الأسرة وقضاياهم بشكل أوسع. اهتمينا بالجانب العلمي والبحثي، لأن نؤمن أن العمل الإرشادي كل ما استند إلى العلم والبحث أصبح على قدرة أكبر على فهم احتياجات الأسرة وتطوير.

0: شبي، احنا ما نبدأ بالخدمة، نبدأ بالإنسان نفسه، لأن كل إنسان له طريقته في التعافي والتكيف.
1: صحيح.
0: نبدأ بالفحص النفسي الأولي والمقابلة الابتدائية، والأهم عندنا في ذي المرحلة أن احنا ننصت قبل نحاول نعطي أي حل، نسمع القصة، نفهم التجربة والظروف والمشاعر اللي مروا فيها، وهني نحدد التدخل الأنسب. أحيانا الإنسان يحتاج مساحة خاصة وآمنة يتكلم فيها من غير خوف أو حكم، وهني يكون الإرشاد الفردي هو الأنسب. وأحيانا تكون مشاركة التجربة مع أشخاص مروا بظروف مشابهة هي مصدر القوة والاحتواء، وهني يكون الإرشاد الجماعي أكثر ملائمة. وأحيانا تكون الأسرة تحتاج بس وعي أو مهارة معينة، ممكن أن احنا نشركهم في اللقاءات والورش والبرامج التوعوية. لكن في النهاية أجمل ما نقدمه احنا كاختصاصيين، مو بس الجلسة أو برنامج، أجمل ما نقدمه هي المساندة الاجتماعية، أن احنا نقول حق أسرنا أن احنا معاكم، نسمعكم، نفهمكم، ونؤمن أن انكم قادرين أن انتم تكملون حياتكم وتجتازون هالمرحلة الصعبة اللي بتكون إن شاء الله قصة المؤسسة ستفتخر فيها.
2: نعم، وفي ختام هذا اللقاء أستاذة لولو، بالتأكيد نود أن نسمع منك قصة نجاح مؤثرة لأبناء وأمهات المؤسسة، قصص نجاح ما زالت حاضرة في ذاكرتكم وتعكس الأثر الذي يقدمه ويحققه الإرشاد في حياة الأسرة.
0: في أحد الحالات اللي ما زالت قريبة من قلبي، كان عندي طفل يعاني من رهاب اجتماعي وتأتأة، وكان يحمل في داخله كسرة يتيم. من يسمع كلمة يتيم يحس روحه أنه هو في فرق بينه وبين زملائه بالمدرسة. غيرنا المعنى اللي يحمل عن نفسه، وصار يعرف قيمته وقدره ومكانته، وأمان الرعاية الملكية لها دور كبير في ذي الشعور. لأن الطفل لما يشعر أنه في قيادة تحتضنه وفي مؤسسة ترعاه وفي وطن يقف معه ويعزز عنده الإحساس بالأمان والانتماء، تتغير نظرته لنفسه. اليوم هذا الطفل أصبح شاب، أصبح يمثل المؤسسة خير تمثيل، وأنا أعتز فيه وايد. ومن قصص بعد الأرامل اللي مرت علينا واللي احنا بعد نعتز فيها، أرملة في العشرينيات من عمرها، كان يوم توفى زوجها كانت حامل، ومرت السنوات، طلبت الاستشارة بعد وفاة الزوج عقب 6 سنوات. ياتنا وليحن لبسة الأسود، كانت حبيسة أمانة هذه لحظة الفقد. بالنسبة لها أن هي يعني أوقفت فيها الحياة، ما قدرت أن هي تمارس دور الأم من غير زوج. فقدرنا أن احنا نبدل الفكر، قدرنا أن احنا نخليها التكيف مع هذه الحياة. بالنسبة لي أنا لما تيني أرملة ونقدر أن احنا نغير حياتها للأفضل، احنا غيرنا جيل كامل. فالحمد لله أن اليوم المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية هي بيت خبرة في رعاية الأيتام والأرامل، في التعامل مع الفقد وفي إحياء الأمل. الإرشاد النفسي هو جزء أساسي أكيد من هذه المنظومة، وكل قصة يعني لها يعني أثر فينا احنا كاختصاصيين.
1: نرجو لكم حقيقة دائما التوفيق في هذه المسيرة التي تقومون من خلالها بإحياء الأمل في نفوس الكثيرين، حقيقة من منتسبي هذه المؤسسة العريقة. شكرا جزيلا لك الأستاذة لولو محمد البناي، اختصاصي إرشاد أسري بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.
0: شكرا لكم، يعطيكم العافية.

0: البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: تأتي مبادرة بصمتي لوطني انطلاقا من الإيمان بأهمية غرس قيم حب الوطن والانتماء والاعتزاز بالهوية البحرينية لدى الأطفال والأسرة. هذه المبادرة تسعى من خلال أنشطتها المتنوعة إلى تعزيز هذه القيم بأسلوب هادف وتفاعلي يسهم في بناء جيل واع معتز بوطنه. نتحدث أكثر عن هذه المبادرة برفقة الأستاذة نادية سيادي، أمين سر الجمعية البحرينية لتنمية المرأة، الجمعية التي أطلقت مبادرة بصمتي لوطني. صباحك الله بالخير أستاذة نادية.
3: يسعد صباحكم، صباح مستمعي إذاعة مملكة البحرين، بكل خير، أهلا وسهلا.
4: حياك الله أستاذة نادية. وبداية، كيف انبثقت فكرة مبادرة بصمتي لوطني، وما الدافع الذي كان لإطلاقها؟
3: مبادرة بصمتي لوطني هي أحد المبادرات الوطنية المرتبطة بالمبادرة الأعم والأشمل اللي أطلقتها الجمعية البحرينية لتنمية المرأة، وهي مبادرة وطن واحد صف واحد. وكانت موجهة للأسرة بشكل عام، المرأة والطفل والشباب وحتى كبار المواطنين، وتهدف إلى تعزيز روح التضامن والوحدة الوطنية بين أفراد المجتمع البحريني، وتسلط الضوء على دور المرأة ودور الأسرة في نشر الطمأنينة والقيم الإيجابية خلال الأزمات. من خلال رسائل إعلامية، لقاءات تفاعلية، مشاركة كبار المواطنين، بهدف نقل الخبرات والقيم الوطنية للأجيال أيضا القادمة. انطلاقا من رسالة الجمعية في بناء الإنسان والأسرة وتعزيز الشراكة المجتمعية وإعداد جيل واعي يعتز بوطنه، جاءت مبادرة بصمتي لوطني لقرص قيم المواطنة والانتماء والهوية الوطنية وتعزيز روح المسؤولية، بالأخص وجهت للأطفال والناشئة اللي هو السن من 7 إلى 12 سنة. من خلال أنشطة تفاعلية وتعليمية تجمع بين التعلم والمتعة. طبعا الدافع الرئيسي لإطلاق هذه المبادرة أن احنا إيمانا منا بالجهة الجمعية البحرينية لتنمية المرأة بأن بناء الوطن مرتبط ببناء الإنسان، وأن ترسيخ قيم الولاء والانتماء يجب أن يبدأ منذ الطفولة.
2: صحيح.
3: لذلك جاءت هذه الفكرة، فكرة مبادرة بصمتي لوطني، استجابة للحاجة إلى تقديم برامج تكون وطنية حديثة تتحدث بلغة الأطفال وتقرس فيهم حب البحرين واحترام تاريخه واعتزاز به والمحافظة على المكتسبات، تكون بأساليب تفاعلية تتناسب مع اهتماماتهم، لأن هاي المرحلة العمرية هي الأساس في تشكيل الشخصية وتشكيل القيم. فكل ما استثمرنا في قرص المبادئ الوطنية في سن مبكرة أصبح لدينا جيل يكون أكثر وعي وأكثر انتماء وأكثر استعداد للمشاركة في تنمية الوطن. طبعا هاي يتوافق مع رؤية الجمعية في أن نستثمر في الإنسان باعتباره هو الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.
2: نعم، وبالتأكيد نود أن نتوقف عند الأنشطة والفعاليات التي تضمنتها المبادرة والتي سعت إلى ترجمة كل هذه القيم اللي تحدثت عنها أستاذة نادية. ما هي أبرز الأنشطة؟
3: نعم، المبادرة يعني تتضمن مجموعة متنوعة من المحطات والأنشطة التفاعلية، وحقيقة كل ركن له أهداف خاصة اللي احنا نسعى لتحقيقها من خلاله. يعني على سبيل المثال، مثلا عندنا ركن التعرف على معالم مملكة البحرين وأهم المرافق الحيوية المرتبطة بالتنمية والمواقع التاريخية الهامة. هناك ركن محطة وطني حبيبي، وهو هذه قائم على تنفيذ كراسة وطنية تفاعلية، وهي تعتبر الإصدار الأول من نوعها للجمعية، تتضمن على العديد من الأنشطة التربوية الثقافية الفنية الوطنية ممكن إنجازها بشكل فردي أو جماعي، وراح توزع إن شاء الله على جميع الأطفال المشاركين معنا في الفعالية. هناك أيضا ركن وعدي لوطني، وهو بطاقات الإهداء والوعد بهدف تعزيز روح المسؤولية والالتزام لدى الأطفال وما يترتب عليه من ممارسات وسلوك إيجابي تجاه الوطن وقيادته. طبعا ما غفلنا عن ربط الجيل الحالي بخبرات كبار السن اللي يحملون معاهم العديد من القيم والعادات الأصيلة والتراث البحريني الأصيل، فركن الجدات راح يعزز هذه الجانب. هناك ركن أيضا تحت عنوان أنا طفل مواطن.

0: آمن اللي راح يركز على حماية الطفل وتعزيز الوعي بحقوقه كمواطن يمتلك الثقة بالنفس ويكون قادر على حماية نفسه، وهذه بمشاركة فريق حملة مودسكيت التطوعي. في أيضا ركن لوحة بصمتي الوطني، وهذه جدا مهم اللي راح يترك فيه الأطفال بصماتهم ورسائلهم الوطنية لكي يشعر كل طفل بأنه شريك في بناء مستقبل البحرين. طبعا في ورشة أيضا راح تكون مخصصة وموجهة تحديدا لأولياء أمور الأطفال تحت عنوان صنع التكنولوجيا للدكتور أسامة بحر. أحب أن أيضا أنوه أن هناك شراكة استراتيجية مع فريق متميز تطوعي الفريق البحرين تجمعنا اللي راح يشاركونا في إدارة هذه الفعالية بما يقارب 40 متطوع، وهذا هو نهج دائما ما تنتهجه الجمعية في إتاحة الفرصة للشباب لاستثمار مهاراتهم وطاقاتهم والاستفادة من خبراتهم أيضا في مثل إدارة هذه الفعاليات. وحب طبعا أوجه لهم كل الشكر والتقدير من منبركم العامر.
1: جميل جدا. وهل لكم تطلعات مستقبلية لهذه المبادرة أستاذة نادية؟
0: طبعا عشان نحقق احنا تطلعاتنا واهدافنا لازم نؤكد على ان مرحلة القياس والتقييم بالنسبة لنا هي مرحلة جدا هامة، وهي ليست مرحلة ختامية للفعالية وانما هي أداة أساسية عشان نقدر نطور ونصنع المستقبل. فمن خلال تقييم تجربة الأطفال والأسر وقياس مستوى التفاعل والاستفادة والاستماع أيضا إلى ملاحظات المشاركين راح نرصد مؤشرات نجاح ومجالات للتطوير وشنو الاحتياجات الجديدة اللي احنا يجب أن نستجيب لها. بالنسبة لتطلعاتنا احنا نتطلع في الجمعية البحرينية لتنمية المرأة لأن احنا نتوسع أو تتوسع مبادرة بصمتي الوطني لتصبح برنامج وطني مستدام يصل إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال والأسر، ممكن يكون تنفيذها مستقبلا في المدارس في المراكز، تطوير مستواها بصورة مستمرة بما يتناسب مع احتياجات الجيل القادم. أيضا نطمح إلى بناء شراكات فاعلة مع الجهات المختلفة لأن بناء الجيل أو بناء جيل وطني هي مسؤولية مشتركة ولكل شريك أكيد راح يضيف قيمة حقيقية لتحقيق أهداف المبادرة. فإحنا ما تنتهي البصمة بانتهاء الفعالية لكن تتحول إلى سلوك وممارسة يومية يعيشها الطفل داخل أسرته ومدرسته ومجتمعه. أخيرا إحنا نتطلع إلى تنشئة جيل، وهذا الجيل يعتز بهويته الوطنية ويؤمن بقيمة العمل والعطاء والمسؤولية والانتماء ويشارك بإيجابية في خدمة مجتمعه بما ينسجم مع أهداف التنمية الوطنية ورؤية طبعا مملكة البحرين المستقبلية، وأن إحنا نشوف بصمتي لوطني تكون منصة تجمع الأطفال والأسر حول هذه القيم وتمنح أبنائنا فرصة حقيقية عشان يكونون سفراء ثقار لوطنهم وقيم مجتمعهم
2: بإذن الله تعالى. وإحنا نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في هذه المبادرة التي تحمل قيمة نبيلة وفكرة سامية، نأمل أن تصل إلى جميع أطفالنا وناشئتنا. شكرا جزيلا لك ضيفتنا الأستاذة نادية سيادي أمين سر الجمعية البحرينية لتنمية المرأة، وكل التوفيق في مبادرة بصمتي لوطني.
0: شكرا لكم، شكرا على الاستضافة.

0: من عمق الحضارة نغمة تعبر فينا في دهاليز التاريخ، قصة نعيش فيها تفاصيل، قصيدة أبياتها اللؤلؤ وألحانها سعف النخيل، وصوتها يصدح في الزمن مهام على موج البحرين. إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.

0: حديث الصباح.
1: وما زلنا في أصداء مدينة شباب 2030، حيث شاركت هيئة البيت العود في مدينة الشباب، وبما يعكس التراث البحريني ويكون مساحة للتعلم والاكتشاف. يسعدنا أن نتحدث أكثر عن مشاركة هيئة البيت العود في مدينة شباب 2030 مع الأستاذة عالية الهملان، عضو مجلس إدارة هيئة البيت العود. حياك الله أستاذ عالية، صباح الخير. أستاذ عالية، معنا الأستاذ عالية الهملان؟ يا مرحبا، صباح الخير أستاذ عالية.
2: صباحكم الله بالخير والنور والسرور، وصباح على جميع المستمعين.
3: أهلا وسهلا فيك أستاذ عالية. وفي البداية، ما الذي تمثله لكم مشاركة هيئة البيت العود في مدينة شباب 2030 في هذه النسخة تحديدا؟
2: بداية أحب أشكركم على هذه الاستضافة، وأحب أشكر هيئة مدينة الشباب على وهنيهم على نجاح مدينة الشباب العام 2030، وهي في نسختها 15، وهي الأوسع والأشمل في البرامج. أما بالنسبة حق مشاركاتنا كهيئة البيت العود اللي جات بتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في إنشائها في ترسيخ الهوية الوطنية، فهي فرصة مهمة للوصول إلى الأطفال والشباب وتعريفهم بالهوية الوطنية والموروث البحريني والرموز الوطنية بأسلوب تفاعلي ومبتكر. وإحنا دائما نؤمن بأن التراث لما يقدم بطريقة قريبة من اهتمامات الشباب يصبح تجربة يعيشونها ويعتزون فيها، وهي مو مجرد بس معلومات يستقبلونها.
3: نعم بالفعل، وبالتأكيد كل هذه القيم المتمثلة في الحفاظ

0: بالتفصيل ترجمتموها في برامج متعددة، وصلت إلى 16 برنامج متنوع قدم في مدينة شباب 2030. فودنا تكلمينا بشكل مختصر عن أبرز هذه البرامج التي قدمتها هيئة البيت العود في مدينة الشباب.
1: مثل ما تفضلتي أن 16 برنامج متنوع تمثل في سن طال عمرك، كان يعزز الهوية الوطنية، وأيضا يعرف بالبروتوكول البحريني والخليجي، وأيضا مبررة البيرك كان عن علم مملكة البحرين، وأمثالنا تحكي هي كانت تتكلم عن الأمثال البحرينية بطريقة قصص وعبر وموقع إلكتروني، بالإضافة إلى الروسجي والعرضة البحرينية والسيوف البحرينية وأيضا الملابس الشعبية.
2: وما الذي توجهينه من رسالة للمشاركين في مدينة شباب 2030 والذين كانوا من رواد ويعني من المشاركين في هيئة البيت العود في المدينة؟
1: أنا دائما أقول لهم مدام جلالة الملك المعظم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حفظهم الله ورعاهم، هم يؤمنون بطاقات الشباب واستثمار وقتهم وعطائهم لهذه البلد. أقول لهم استمروا وابدعوا، انتوا المستقبل الواعد. وأما رسالة الهيئة هي أن التراث هو مو شيء ماضي فقط، بل هو جزء من هويتنا وحاضرنا ومستقبلنا، ونبيكم أن انتوا تعيشون هذه اللحظات، ودوركم هي هو أنه هو الحفاظ على هذه الموروث ونقله حق الأجيال القادمة، واقتربوا من تراثكم، اسألوا عنه وجربوا وافتخروا فيه بكل حكاية شعبية وكل فن وكل رمز وطني وكل حرف تحمل جزء من قصة البحرين، وانتم اليوم من سيحمل هذه القصة إلى المستقبل.
0: بالفعل رسالة في غاية الأهمية، من الجميل أن تصل عبر أثير إذاعة البحرين لشبابنا على وجه التحديد فيما يتعلق بهويتنا وموروثنا الشعبي البحريني بكل أشكاله وبكل تجلياته. شكرا جزيلا لك ضيفتنا الأستاذة عالية الهملان، عضو مجلس إدارة هيئة البيت العود. نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في كافة الأنشطة والفعاليات والمبادرات التي ستقدمها الهيئة في المستقبل. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا، تعد أجهزة وأنظمة إنذار الحريق من أهم وسائل السلامة والحماية في المباني، إذ تؤدي بعد حفظ الرحمن دورا أساسيا في التنبيه المبكر عند وجود دخان أو مؤشرات قد تدل على نشوب حريق لا سمح الله. للحديث أكثر حول هذا الجانب معنا عبر الهاتف النقيب مهندس عائشة الياسي من الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية. نقيب مهندس عائشة، صباح الخير.
3: صباح النور. هلا،
4: أهلا وسهلا فيك معانا النقيب مهندس عائشة. وفي البداية نود أن نعرف مدى خطورة إشعال البخور

0: أو التدخين في الأماكن المغلقة على أنظمة إنذار الحريق، ونود كذلك أن نعرف لماذا تستجيب أجهزة الإنذار لهذه الممارسات.
1: في البداية مهم أن نوضح أن أجهزة إنذار الحريق خصوصاً كواشف الدخان مصممة أساساً لاكتشاف الدخان أو الجسيمات الناتجة عن الاحتراق، وتعطي إنذار مبكر في حال وجود حريق. فعشان كذي الدخان الناتج عن البخور أو التدخين خصوصاً في الأماكن المغلقة أو بالقرب من كواشف الدخان ممكن يتسبب في تشغيل الإنذار حتى لو ما كان في حريق فعلي. وهني مهم نوضح أن المشكلة مو في الجهاز، بالعكس الجهاز قاعد يؤدي الوظيفة اللي هو مصمم لها، وعشان كذي ننصح نتجنب هالممارسات بالقرب من كواشف الدخان.
2: تتكرر هذه الحالات بشكل ملحوظ نقيب مهندس عائشة في يعني البنايات السكنية بعضها طبعا، ما هي أبرز المشكلات التي قد تنتج عن تكرار الإنذارات غير الحقيقية سواء بالنسبة للسكان أو لفرق الدفاع المدني؟
1: من أكبر المشاكل الناتجة عن تكرار هالإنذارات أن السكان مع الوقت ممكن يتعودون على صوت الإنذار، وهني تكمن الخطورة. لأن في حال وجود حريق فعلي ممكن ما يتعامل الشخص مع الإنذار بالجدية المطلوبة ويتأخر في البلاغ أو في عملية الإخلاء، مما يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية. كذلك بعض الحالات ممكن ينتج عنها بلاغ يستدعي تحرك فرق الدفاع المدني، وفي النهاية يتبين أنه ما في حريق فعلي، وهالشيء ممكن يشغل فرق وآليات قد تكون مطلوبة للتعامل مع حالة طارئة فعلية في موقع ثاني. فعشان كذي نأكد دائما أن أي إنذار حريق لازم نتعامل معه بجدية، وفي نفس الوقت نتجنب الممارسات اللي ممكن تسبب في تشغيل الكواشف أو أجهزة الإنذار من غير وجود حريق فعلي.
0: نعم نقيب مهندس عائشة، هناك تعاون بالتأكيد بين وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني وكذلك وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، يتجسد هذا التعاون من خلال حملات أو جهود توعوية يتم تنفيذها للحد من هذه الممارسات وتعزيز ثقافة السلامة بين سكان البنايات أو العمارات السكنية. كلمينا أكثر عن هذه الحملات.
1: طبعاً في تعاون وتنسيق مستمر بين الإدارة العامة للدفاع المدني ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني. في الجانب التوعوي نحرص على توعية السكان بأهمية أنظمة إنذار الحريق وتعريفهم بالممارسات اللي ممكن تسبب الإنذار الغير فعلي. كذلك يتم عقد دورات تدريبية لتعريف السكان كيفية التعامل مع الحرائق البسيطة في بداياتها وطريقة استخدام طفايات الحريق بشكل صحيح وآمن. ومن جانب آخر يتم القيام بحملات وزيارات تفتيشية للتأكد من سلامة وجاهزية أنظمة الإنذار والإطفاء في المنشآت.
2: نعم جزيل الشكر لك المهندس نقيب عائشة الياسي، وما هي الرسالة التي تودين توجيهها لمستمعي إذاعة البحرين عبر برنامج صباح الخير يا بحرين بشأن أهمية التعامل الجاد مع أجهزة إنذار الحريق وتجنب السلوكيات التي تؤدي إلى إطلاقها دون حاجة؟
1: رسالتي لكل مواطن ومقيم في مملكة البحرين، هذه الأجهزة موجودة بالدرجة الأولى لحمايتكم وحماية عوائلكم وممتلكاتكم. فعشان كذي مهم جدا أن نتعامل مع أي إنذار بجدية، وفي نفس الوقت ننتبه للممارسات اليومية اللي ممكن تسبب خلل في هذه الأجهزة، ونبتعد عن العبث بهالأجهزة أو محاولة تعطيلها بأي شكل من الأشكال. وفي النهاية نأكد أن السلامة مسؤولية مشتركة، وعيكم والتزامكم بإجراءات السلامة يساهم بشكل كبير في حماية الأرواح والممتلكات، ونتمنى دائما السلامة للجميع.
0: شكرا جزيلا لك نقيب مهندس عائشة الياسي من الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية على هذه النصائح والإرشادات المهمة، ونتمنى السلامة للجميع. تحياتنا لكم.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى محطة الختام في برنامج صباح الخير يا بحرين، والتي بها نختم أسبوع عملنا هذا.
1: نتمنى لكم قضاء إجازة نهاية أسبوع سعيدة وآمنة برفقة من تحبون، وهذه أطيب التحيات والأمنيات من فريق العمل.
0: لكم تحيات الإشراف والمتابعة من الزميلة نورة عبد العزيز.
1: من الإعداد تحييكم الزميلة حصة الدوي.
0: شرفت بالتقديم مع الزميلة مريم فقيهي، وهذه تحياتي حسن السعادي.
1: وأنا كذلك حسن، وتحياتنا الأخيرة تصلكم من المخرج أحمد صالح. نلتقيكم على خير بمشيئة الله تعالى في صباح الأحد، وحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه.
0: إلى اللقاء.

يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: البحرين مركز مالي وتجاري واستثماري وسياحي رئيسي في منطقة الشرق الأوسط، وتتبوأ صدارة البلدان العربية في الحرية الاقتصادية، وكذلك تشغل موقع متقدم في التنمية البشرية.
2: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
3: ما خط القلم.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال بعض صلحاء السلف: قد أصبح بنا من نعم الله تعالى ما لا نحصيه من كثرة ما نعصيه، فلا ندري أيهما نشكر، أجميل ما نشر أم قبيح ما ستر. الحكم نتيجة للحكمة، والعلم

0: نتيجة للمعرفة، فمن لا حكمة له لا حكم له، ومن لا معرفة له لا علم له. ابن عربي. قيل على مائدة بعض البخلاء والناس يأكلون منها: ما أحسن الأيدي على المائدة. فأجاب البخيل صاحب المائدة: ما أحسنها وهي مقطعة. قال حكيم: ليكن طلبك للدنيا اضطرارا، وفكرتك للأمور اعتبارا، وسعيك لمعادك ابتدارا. وقال آخر: الزاهد من لا يطلب المفقود حتى يفقد الموجود. وقال آخر: من آمن بالآخرة لم يحرص على الدنيا، ومن أيقن بالمجازاة لم يؤثر على الحسنى.
1: ما خط القلم.
0: قالوا في الأحمق: من خصاله فرحه بالكذب ممن مدحه، وتأثره بتعظيمه وإن كان غير مستحق لذلك. وقال حكيم: لا أحد أحمق من غني أمن الفقر، وفقير قد أيس من الغنى. الدين بذر جيد لا شبهة فيه، فإذا صادف مغرسا طيبا نبت ونما، وإذا صادف أرضا قاحلة مات وفات. عبد الرحمن الكواكبي. قال المتنبي: يؤذي القليل من اللئام بطبعه من لا يقل، كما يقل ويلؤم الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. ومن البلية عذل من لا يرعوي عن غيه، وخطاب من لا يفهم، وتراه أصغر ما تراه ناطقا، ويكون أكذب ما يكون ويقسم.

0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم،
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

فيروس الوقت. لم يكن الخبر الذي تناقلته الألسن محض إشاعة عابرة. فيروس غريب يغزو الساعات في كل مكان، لا أحد يعلم مصدره. كل ما هنالك أنه سيحدث الفوضى

0: مدة 3 ساعات كاملة.
1: غريب، ما زال الوقت مبكرا على تناول طعام الغداء، ولكنني أشعر بالجوع.
2: فاطمة، طلال، تعال وساعداني على نقل الأطباق إلى الطاولة، هيا.
3: مستحيل، ليس من عادة أمي أن تنتهي من الطبخ في مثل هذا الوقت.
4: ما القصة يا أبي؟
1: لا أعرف يا فاطمة، أخشى أن تكون والدتك مريضة.
4: مريضة؟
3: أمي.
1: لا تخافوا يا جماعة، لا تخافوا، النسيان حالة طارئة وليس مرضا.
2: ما الأمر؟ لماذا تنظرون إلي هكذا؟ هيا هيا ساعدوني على حمل الأطباق.
1: أظن بأنك في حاجة إلى الراحة.
3: صحيح، أمي تعمل طوال النهار.
2: أمي، كفوا عن هذا المزاح وساعدوني هيا.
5: حان الآن موعدكم مع المسلسل الكرتوني المحقق الذكي.
1: محقق ماذا؟ إنه موعد المباراة. وقت الدراسة لم ينتهي بعد.
3: من عادتنا أن ننتهي من الدراسة قبل موعد المسلسل.
4: صحيح.
0: وهكذا بدأ الفيروس بالانتقال إلى كل ساعات المدينة.
3: نصف ساعة فقط، لا عليك يا أبي.
4: أرجوك يا أبي، نصف ساعة، لن تقدم ولن تؤخر.
1: مشكلتنا أننا لا نقدر قيمة الوقت. انتهينا، عودا إلى الدراسة.
2: يا إلهي، الوقت يمضي مسرعا، علي أن أعد طعام العشاء. طلال، فاطمة، يا أبا طلال،
3: إنه موعد برامج الأطفال.
1: بل هو موعد المباراة.
2: لا هذا ولا ذاك، إنه موعد المسلسل.
4: ماذا عن برنامج المسابقات؟
5: تعرض قطاران من قطارات العاصمة إلى حادث اصطدام بسبب المشكلة نفسها. ابقوا معنا لنطلعكم على آخر ما يستجد من أمور.
0: حتى ساعة المطار لم تسلم من ذلك الفيروس. عشرات الطائرات تنتظر الإذن بالهبوط فيما شغلت كل المدارج. لم يخطئ العمال في برمجة حواسب المعامل، ولكن هناك آلاف السيارات المحطمة، والمشكلة في البرامج التي تنظم وقت عمل الإشارات.
6: انفجار عنيف هز معمل تكرير النفط، ويشير مراسلنا إلى أن فيروس الوقت هو السبب.
1: اصبروا يا جماعة، النوم قبل ساعتين يعني الاستيقاظ قبل ساعتين، وهذه مشكلة.
7: طلال، فاطمة، أم طلال، انهضوا، لا يجب عليكم أن تناموا الآن.
6: أخيرا توصل العلماء إلى السبب، إنه فيروس الوقت. 3 ساعات أقامت الدنيا ولم تقعدها، ولكن المشكلة مرت على خير. تصبحون على خير.
0: ربما كان ما سمعناه اليوم مبالغ فيه، ولكننا أردنا الإشارة إلى أهمية الوقت، وأرجو ألا تكون في حاجة إلى ذلك. لا رقي دون احترام الوقت، ولا تقدم مع ساعة متوقفة. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
8: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة

الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: كانت دلم تشكل قيمة ذات أهمية كبيرة كمركز تجاري وميناء، من خلالها لم تعبر البضائع التجارية فحسب، وإنما عبرت الأفكار أيضاً، فقد كانت حلقة وصل بين الكثير من الشعوب القديمة، ولهذا لابد من أن يكون لها فضل في قيامها بدور ليس بالقليل في نشر الحضارة في منطقة الشرق الأدنى القديمة. وفي نص لانجدون عن أسطورة الخلق، وفي ملحمة جلجامش تصور دلم على أنها فردوس من الفراديس وأرض خلود، يسعى جلجامش إلى الوصول إليها بحثاً عن زهرة الخلود. وليس هناك من شك في أن لمخيلة الشعراء الخصبة ومبالغاتهم أثراً في تكريس هذه الصورة الخيالية عن هذه الجزيرة التي ألهبت مخيلتهم، فوفرة مياهها وينابيعها

0: البحرين، صوت البحرين. من أنا؟
1: أنا أسماء.
0: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
2: أنا الأذن.
0: من أنا؟ الجهاز العصبي.

0: هيا يا زياد أسرع أسرع قليلا حتى نحظى بمقاعد في الصفوف الأمامية، فأنت تعرف أن محاضرة الدكتور رضا مهمة جدا.
1: حسنا أسرع قليلا وسوف نجد الأماكن المطلوبة.

0: صباح الخير.
1: صباح النور.
0: كيف حالكم اليوم؟ بخير؟
1: بخير
0: بخير بخير.
1: حسنا، سنتحدث في محاضرة اليوم عن الجهاز العصبي عند الإنسان.
2: بدأنا في الكلام عن المجانين.
1: لقد سمعت ما تقوله يا زياد، هذا غير صحيح، ولكنه للأسف خطأ شائع، فالمريض

0: بجهازه العصبي ليس مجنوناً، بل مريض كأي مريض آخر، وأرجو ألا تقاطعني بعد ذلك إلا إذا أذنت لك، اتفقنا؟
1: اتفقنا.
0: حسناً، أرجو منكم جميعاً أن تفتحوا كتبكم على الصفحة 258، ثم ركزوا انتباهكم معي، وكما قلت لزميلكم أرجو ألا يتحدث أحد إلا بعد إذني. وليد.
2: نعم.
0: هل يمكن أن تحضر لي الهيكل العظمي البشري حتى نشرح عليه عمليا؟
2: طبعا يا دكتور، طبعا.

0: يتركب الجهاز العصبي من قسمين، أولاً الجهاز العصبي المركزي ويشمل المخ والحبل الشوكي، ويقع المخ داخل علبة عظمية تسمى الجمجمة، ويمتد الحبل الشوكي من المخ خلال العمود الفقاري أو الفقري، مما يوفر الحماية للجهاز العصبي داخل العظام. وثانياً الجهاز العصبي الطرفي، ويشمل سلسلة الأعصاب التي تصل الجهاز العصبي المركزي بالأعضاء المختلفة، وهذه الأعصاب تقسم إلى نوعين: أعصاب تخرج من المخ إلى تراكيب في الرأس كالعيون والفكين والجذع تسمى الأعصاب المخية، وأعصاب تخرج من الحبل الشوكي إلى الذراعين والأرجل والتراكيب المختلفة في الجذع وتسمى الأعصاب الشوكية. نعم، تفضل يا وليد.
1: المخ، وصلنا إلى الجزء الهام.
0: صحيح، ويتضح من الفحص أن المخ يتركب من النصفين الكرويين والمخيخ والنخاع المستطيل كما ترون في هذه الصورة، وهو يحتوي على ملايين الخلايا العصبية، وكل خلية منها تتصل بآلاف الخلايا العصبية الأخرى، فهو أشبه ما يكون بكمبيوتر معقد به آلاف الرسائل الكهربائية. وقد تعرف العلماء على كثير من وظائف المخ من ملاحظة الأفراد المصابين في الحوادث.
1: ولكن يا دكتور، كيف لنا أن نلخص تركيب ووظائف أجزاء المخ؟
0: نجد ما يلي. أولاً، النصفان الكرويان يفصلهما شق وسطي، ويربطهما ألياف عصبية مسؤولة عن الاتصالات بينهما، ويقع فيهما أغلب الخلايا العصبية التي تتركز في طبقة سميكة تجاه السطح تسمى القشرة المقية، وينتشر فيها تجعيدات تزيد من مساحة السطح لتستوعب أعدادا هائلة من الخلايا.
2: أليس فيهما يا دكتور مراكز الحس الخمسة؟
0: تماما يا زياد، ولكن أرجو ألا تتكلم إلا بإذن. نعم، يشمل النصفان الكرويان مراكز الحس الخمسة، وهي مراكز الشم والتذوق واللمس والإبصار والسمع، بجانب مراكز التفكير والتذكر، حيث تستقبل النبضات العصبية من أعضاء الحس وينطلق منها الاستجابات المناسبة. نعم يا وليد.
1: لو سمحت يا دكتور، هل لي أن أعرف أين المخيخ؟
0: انظر ها هنا يا وليد.
1: نعم،
0: إنه في داخل المخ، وكما ترى يقع أسفل النصفين الكرويين من الجهة الخلفية للمخ، ويتركب من فصين أيمن وأيسر يصل بينهما فص ثالث، وهو مسؤول عن توازن الجسم والعمليات الذاتية داخل الجسم مثل الهضم وغيرها.
2: دكتور رضا.
0: نعم يا زياد.
2: أشعر بحاجة شديدة إلى الخروج، هل تسمح لي؟
0: زياد ما بك، هيا أخرج ولا تتأخر. حسنا، نكمل. يشتمل المخ أيضا على النخاع المستطيل، وهو الذي يصل المخ بالحبل الشوكي، ومسؤوليته إدارة العمليات اللا إرادية مثل التنفس وضربات القلب ووظائف الجهاز الهضمي وحركاته.
1: هل يمكن أن أسألك يا دكتور؟
0: تفضل يا وليد.
1: لقد قرأت أن المخ محاط بأغشية ثلاثة لحمايته وتغذيته، هل يمكن أن تحدثنا عنها؟
0: أدخل يا زياد.
2: ألف شكر لك يا دكتور.
0: اجلس واستمع أنت أيضا يا وليد.
1: نعم،
0: الأغشية المحيطة بالمخ تسمى الأم الحنون والعنكبوتية،

0: والأم الجافية، أما الأم الحنون فهي غشاء رخو رقيق يغلف المخ والنخاع الشوكي مباشرة، وينتشر به شعيرات دموية لتغذية الجهاز العصبي المركزي. أما العنكبوتية فغشاء رقيق يفصل بين الأم الحنونة والأم الجافية، ويلامس السائل الشوكي الذي يحمي ويغذي المخ والحبل الشوكي لما يحتويه من الجلوكوز وأملاح ومواد بروتينية. وأما الأم الجافية فغشاء متين يبطن السطح الداخلي لعظام الجمجمة والفقرات.
1: نعم؟
0: هل يمكن أن تخبرنا مما يتكون الحبل الشوكي؟
1: أجل يا دكتور، الحبل الشوكي طبعا إنه
0: ماذا؟ قل يا وليد.
2: حسنا، يتكون الحبل الشوكي من مادة رمادية داخلية على شكل حرف H يحيط بها مادة بيضاء، وتنحصر وظيفته في نقل الرسائل العصبية من أجزاء الجسم المختلفة إلى المخ وبالعكس.
0: تماما، شكرا يا وليد. وهكذا نكون قد أنهينا الحديث عن الجهاز العصبي المركزي، وننتقل للحديث عن الجهاز العصبي الطرفي، ولكن بعد استراحة قصيرة.

0: حسناً، هل يعرف أحدكم شيئاً عن الجهاز العصبي الطرفي؟
1: نعم، أنا يا دكتور.
0: تفضل يا وليد.
1: إنه يقع خارج الجهاز العصبي المركزي، ويتكون من الأعصاب المتصلة بالمخ والحبل الشوكي، ومهمته توصيل المعلومات الحسية والاستجابات الحركية بين المخ وجميع أجزاء الجسم.
0: أحسنت، شكراً يا وليد. وتلك الأعصاب التي يتكون منها الجهاز العصبي الطرفي تنقسم إلى قسمين. الأول أعصاب حسية، وهي التي تحمل إشارات من المستقبلات مثل الجلد والعين والأذن والأنف إلى الجهاز العصبي المركزي. أما القسم الثاني فأعصاب حركية، وتشمل الأعصاب التي تحمل النبضات العصبية من الجهاز العصبي المركزي إلى جميع أجزاء الجسم.
1: دكتور رضا، ترى أين يوجد هذا الجهاز العصبي الطرفي؟
0: يوجد على طول جانبي العمود الفقري خارج الفقرات. الأعصاب الذاتية التي تتحكم في الوظائف اللا إرادية والتي لا تخضع مباشرة لسيطرة المخ، مثل تنظيم ضربات القلب وحركات الأمعاء.
2: وما هي وظيفته الرئيسية يا دكتور؟
0: الوظيفة الرئيسية للجهاز العصبي هي حمل الرسائل من إحدى مناطق الجسم إلى منطقة أخرى. ولا تتكلم دون إذني يا زياد. أما الخلية العصبية فيتضح من الفحص أنها تتكون من جزئين، جسم الخلية والمحور. ويحتوي جسم الخلية على سيتوبلازم ونواة وغشاء بلازمي يمتد منه تفرعات تسمى التفرعات الشجيرية، تتصل من خلالها بخلايا عصبية مجاورة لها لتكوين تشابك عصبي. أما المحور فيغلف بطبقة دهنية تسمى غلاف الميالين، وينتهي بنهايات عصبية تتصل بالعضلات أو تكون تشابكا عصبيا مع خلية أخرى.
1: دكتور رضا،
0: قل يا وليد.
1: ترى ما هي أقسام الأعصاب؟
0: تنقسم الأعصاب إلى أولا أعصاب مخية، وهي التي تتصل بالمخ، وعددها 12 زوجا. منها أعصاب حسية مثل العصب الشمي والبصري والسمعي، وأخرى حركية مثل العصب تحت اللساني. ومنها أعصاب مختلطة حسية وحركية مثل العصب الوجهي. وثانيا من أعصاب شوكية، وهي التي تتصل بالحبل الشوكي، وعددها 31 زوجا، وجميعها أعصاب مختلطة. اتفقنا يا سادة؟
2: اتفقنا يا دكتور.
0: حسنا، والآن كيف نحافظ على الجهاز العصبي؟
1: هل يمكن أن أجيب أنا؟
0: ألا يوجد سوى وليد هنا؟
2: أقول أنا يا دكتور.
0: قل يا وليد، قل.
1: حسنا، نحافظ على الجهاز.

0: الجهاز العصبي بسلوكيات معينة منها النوم فترة كافية أي من 6 إلى 8 ساعات في اليوم، ثم عدم إرهاق أعضاء الحس الشعوري أي العين والأذن، وذلك بالمشاهدة المعتدلة للتلفزيون والجلوس على بعد مناسب منه لا يقل عن 3 أمتار مع وجود إضاءة في الحجرة أثناء مشاهدته، وكذلك الحال بالنسبة للعمل أمام الكمبيوتر.
1: نعم نعم يا وليد، ولا بد أن نعرف أيضا أنه علينا عدم الإسراف في تناول المواد المنبهة كالشاي والقهوة، حيث إن الإسراف يؤدي إلى تقليل عدد ساعات النوم وزيادة عدد ضربات القلب وزيادة القلق والتوتر العصبي.
2: اثنان شاي، ثلاثة أو
1: زياد
2: اثنان قهوة،
1: ماذا تفعل؟
3: لا شيء، إني أحسب عدد أكواب الشاي والقهوة التي أشربها كل يوم.
1: لا داعي لذلك يا زياد، فإنك بها أو من غيرها سواء طالب نبيه.
3: شكرا شكرا دكتور.
1: ننصح أيضا للحفاظ على الجهاز العصبي بعدم حمل أشياء ثقيلة بصورة خاطئة، واتخاذ الوضع السليم عند الجلوس وعند القراءة، هذا مع التشديد الكبير على عدم تناول أي حبوب مهدئة أو منومة أو منشطة. هل هناك من أسئلة؟ إذن موعدنا الأسبوع المقبل، وأتمنى أن يكون جهازكم العصبي أكثر راحة واستجابة معي. اتفقنا يا زياد؟
3: اتفقنا.
1: إلى اللقاء إذن.
4: من أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دايماً ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. برنامجنا اليومي معجم للألفاظ والتعابير الشعبية، نتصفح صفحات المعجم، قسمنا إلى كذا صفحة ونشوف كل صفحة ماذا تحوي، وإذا صادف وأن وجدنا أن يجب أن نقف عند الصفحة فنوقف ونتحدث عن ما وقفنا عنده. الآن نشوف الصفحة الأولى إيش عندنا. تحت عنوان تعابير شعبية عندنا الواقع مفردة مو بتعبير، مفردة كلك. كلك كلمة عجمية تعني فاسد أو كذاب أو كذب. هذا الحكي كلك يعني كذب، استعارتها العامة وأطلقناها على كل ما هو كاذب من قول أو فعل أو حتى شخص، وصرفت بتصريف أعجمي. أضفنا شيء إليها، هي بمثابة ياء النسبة عند الأعاجم، فصارت المفردة كلك شي. نتحدث قليلا عن هذه الشي النسبة. عند الأتراك والعجم عندهم الشي تستخدم كياء النسبة، عندنا احنا عندنا ياء النسبة، يعني مثلا ديوان ديواني، عراد عرادي، حتى لو كان ميكانيك ميكانيكي تنسبه إلى الفعل نفسه. الأتراك شو يقولون؟ قهوة قهوتي، جزمة جزمة هي حذاء، وإخوان المصريين استعروها منهم، لكن الإسكافي أو الخراز يقولون جزمقي. زين، كلك كلكتي يعني المضحك أو الذي يكذب في حديثه. وكلكشي في الواقع في اللهجة البحرينية تطلق على المهرج الذي يأتي بحركات مضحكة، وساعدت الأفلام الهندية والعربية في ترسيخ شخصية الكلكشي. كانت دائما سيناريوهات هذه الأفلام تكاد تكون ثابتة لا تتغير، الفيلم فيه البطل والبطلة والحرامي أو شخصية واحد قدار أو العذول، ثم الكلتشي التابع للبطل ومهمته الأساسية أضحاك الجمهور وتلقي المصايب نيابة عن البطل أو اللي احنا نسميه الولد في السينما. هذه الشخصية في الواقع استحوذت على شباك التذاكر، مما حدا بالمنتجين إلى تثبيته وأحيانا حشرها بمناسبة أو بدون مناسبة حتى في الأفلام التاريخية التي تحكي سرد واقعي، مثل يعني شخصية شيبوب الهزلية في فيلم عنتر وعبلة. اشتهر يعني عنتر بطل، ولكن شيبوب كأنه يعني ينكت علشان يضحك الجمهور. لم يكن شيبوب أخوه بهذه الشخصية اللي رسمها المخرج في هذا الفيلم. واشتهر الممثل إسماعيل ياسين بأن كلتش الشاشة العربية، وقد شارك مع معظم أبطال عصره في أفلامهم مثل فريد الأطرش وكمال الشناوي، كان ثالثهم دائما إسماعيل ياسين علشان يضحك الناس. مستمعي الكريم، تحت عنوان طب شعبي، في الواقع استوقفتني وسيلة من وسائل الاستشفاء القديمة من المناظر المألوفة قديما، منظر امرأة أو صبي صغير واقف بالقرب من الباب الخارجي للمسجد في انتظار خروج المصلين، وبيده آنية فيه ماي، كل ما يطلع مصلي يطاوله الإناء فرد فرد يطاولهم

0: يقوم المصلي بعضهم يقرون فيه وبعضهم يتفلون في الماء ذي، ثم يستخدم هذا الماء للاستشفاء. هذا من جهة، كما أن الشخص المصاب بالصرع أو المصروع أو مصاب بالفزع نتيجة حادث مؤلم أو سماعه لخبر مفاجئ يعطونه ماء من خلال طاسة تسمى طاسة الاسم، وهي طاسة نحاسية فيه نقوش محفورة على شكل آيات قرآنية ومذكور فيها أسماء الله الحسنى. هذه وسيلة أيضا من وسائل الاستشفاء في الزمن القديم، الإناء اللي يقرون فيه ويعطونه المريض وطاسة الاسم. الوسيلة الثالثة المحو. المحو له نفس المفعول، مفعول طاسة الاسم، هو عبارة عن كتابة آيات قرآنية بماء الورد والزعفران على سطح صين، صحن صين، على سطح صحن صين. يذوبون الزعفران بقليل من الماء أو ماء الورد حتى، ويشرب الخليط. يقوم الملة بكتابة المحو على الصحن آيات قرآنية بريشة، ثم يعطون المريض هذا الصحن فيقومون هل يحطون شوية ماء أو ماء ورد ويذوبون الكتابة ويشرب آيات الله، ما كتب بها آيات الله يعني، يشربها وعلى نياتهم. هذه الوسائل الواقع عزيزي المستمع لا يخفى أن لها يعني تأثير نفسي على البعض، يعني العامة كانت تبحث عن الشفاء وسمعوا طبعا، وسمعنا كلنا وأن قراءة القرآن وتدبر آيات الشفاء لما في الصدور، ولم يرد أن بصاق يعني بعض البشر مهما بلغوا من العلم أو التدين أن بصاقهم في شفاء أو بركة أو ما شابه ذلك، لم نجد هذا في الأثر أبدا. يعني حتى آيات الله يعني حتى لو أخذنا القرآن الكريم وطبخنا وكلناه مو معناها أن نشفي من الأمراض. هذا الأمور ذي طبعا يدركها المواطن البحريني في الوقت الحاضر، إنما كانت أثر من الآثار ووسيلة من وسائل الاستشفاء في الزمن القديم، ذكرناه لكم للعلم فقط. وننتقل إلى صفحة جديدة وتحت عنوان مفردات منتقاه من اللهجة. عندنا حرف الراء وعندنا رم. رم الشيء يعني أجاد صنعه، فلان يرم الطبخة كناية عن مهارته في الطبخ. من وين ابنها رمه؟ ذي من رممه الفصيحة. سمعنا أن يقول لك هذا البيت يحتاج إلى ترميم يعني إلى إصلاح، ونحن نطلق على الذي يجيد الشيء نقول يرم الشيء. ورميثه منطقة صحراوية جنوب البحرين. الرمث هو نبات بري ترعاه الأبل، وتصغير الرمث رميثه وكثير من المناطق والمدن والقرى عندنا في البحرين على أسماء نباتات. المرخ نبات شجر يقتدح به. عندنا أيضا عراد من تعرض الشجر، و الواقع هذا الموضوع يحتاج إلى إفراد صفحة له، وأنا وعدكم إن شاء الله بنفرد صفحة. وعندنا آخر مفردة نسميها رندة، هي آلة يستعملها النجار لتنعيم الخشب من الفارسية، يعني دخلت علينا من الآلة الفارسية، ولكن العرب تطلق عليها المسحج، ورندة أخف في الاستخدام. والمسحج هي الفصيحة. وأدركنا الوقت، وآمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة، وأتمنى لقاءكم في حلقة قادمة، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم

0: أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك هو

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

أعزائنا، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الصحبة اليومية في حدائق الحب والمحبين. نحييكم أطيب تحية وتسعدنا صحبتكم.

0: العراق يسمى نصيب، أما حبيبته فتدعى زينب.
1: نصيب وزينب، اسمان جميلان على وزن واحد تقريبا. طيب، من هو نصيب ومن هي زينب؟ لما لا نتعرف عليهما يا فاطمة؟
0: سوف نتعرف عليهما بكل تأكيد يا عماد.

0: نصيب هو أبو محجن نصيب بضم النون وفتح الصاد المهملة، الشهير بالشاعر الزنجي مولى راشد بن عبد العزة من كنانة، وصاحبته أم بكر زينب بنت صفوان بن غازي، كنانية في الأصح وليست زنجية كما زعم.
1: وسبب الوصل بينهما أن نصيبا كان يرعى إبلا لمولاه، وكانت رعاة مولاه تخالط رعاة صفوان في المبرك بوادي البوار، وكانت زينب تأتي رعاة أبيها فتأخذ لبنا، وإن نصيبا تولع ببري القسي وإراشة السهام وحجز الأوتار، فبرع في ذلك حتى اشتهر في أحياء العرب،
0: وكان يجلس لفعل ذلك، وتذهب الرعاة فتقوم عنه بالخدمة، وتتخلف الحلوب من النوق في المعاطن، فتأتي زينب وهي جارية صغيرة فتأخذ اللبن فينظرها.
1: وكان حاذقا حسن التأمل في دقائق المحاسن ولطائف الشمائل، وهي من ذلك في أرفع المراتب، فنشأ عنده من حبها ما غير باله وشغل حاله، فشبب بها وفشى ذلك، فأتت العرب مولاه فقالت:
0: إن عبدك هذا قد برع في الشعر، ونخشى أن يهجو أحدنا،

فبابك أسهل أبوابهم ودارك مأهولة عامرة، وكلبك آنس بالمعتفين من الأم بالابنة الزائرة، وكفك حين ترى السائلين أندى من الليلة الماطرة. فمنك العطاء ومني الثناء بكل محبرة سائرة.

0: له بألف دينار، فقال: أصلحك الله، إني عبد لا أخذ الجوائز ولكن أباع.
1: فقال لخادمه: أمضي به إلى باب الجامع، فإذا انتهت الرغبات فيه فاخبرني.
0: فمضى، فلما نودي عليه بذل فيه شخص 50 دينارا، فقال نصيب: قولوا يحسن كذا، وجعل يعدد صنائعه، وهو يوفي بها حتى انتهى إلى 1000 دينار، فأخذه الأمير فكان في خدمته إلى أن توفي.
1: فأوصى به سليمان بعد أن اعتقه على ما ذكر بعض المعتنين بذكر محاسن الحبش والزنج، فكان من أكبر سماره، وكان يلهج بالعشق.

0: وقال ابن فاتك في محاسن العبيد إن سليمان استخفى ليلى، فسمع نصيبا وقد استخلى بنفسه يبكي ويقول متمثلا بكلام المجنون: قضاها لغيري. فاستحضره فقال: ما هذه التي قضاها لغيرك وابتلاك بحبها؟ أو عاشق أنت؟
1: أي والله جعلت فداك من العشق.
0: ولمن؟
1: الجارية في كنانة علقتها، فمنعت منها لقلة حسبي وحقارة نسبي عند العرب، فكنت أجلس في ممرها لأخالسها النظر، وفي ذلك أقول:

جلست لها كيما تمر لعلا أخالصها التسليم إن لم تسلم. فلما رأتني والوشاة تحدرت مدامعها خوفا ولم تتكلم. مساكين أهل العشق ما كنت أشتري حياة جميع العاشقين بدرهمي.

فوعده سليمان بتزويجها، وقيل أنه زوجه بها وأقام معها، وأنها توفيت عنده في خلافة سليمان بن عبد الملك الأموي، وقيل أنه تزوج بها على يد يزيد بن الوليد، وقيل أنه تزوجها على يد ابن أبي عتيق، وقيل أيضا أنه لم يتزوجها وأنها اعتذرت حين أرسل إليها بأن العرب تعيرها بزواج الزنجي والمتواتر خلاف ذلك.

مزيا حين نزلنا إلى مكة، فلما نزل الحاج خرج من أعظمها هودجا امرأة وقد مهد لها مهادا، فجلست وأقبل زنجي حتى جلس إلى جانبها، فمر سائق إبل وهو يقول:

زينب ألمم قبل أن يدخل الركب وقل إن تملينا فما ملك القلب. فوثبت المرأة فضربت الذي إلى جانبها وقالت قد فضحتنا. فسألنا عنهما فقيل هي زينب وهو نصيب.

0: وقال ابن خلف: بينما نحن في الركب إذا بزنجي يمشي وإلى جانبه امرأة كأنها البدر والمسك يسطع منهما، فقلت له: من أنت؟ قال: أنا الذي أقول. ألا ليت شعري ما الذي تحدثين بي غدا غربة النأي المفرق والبعد. لدى أم بكر حين تقترب النوى بنا، ثم يخلو الكاشحون بها بعد. أتصرمني عند الذين هم العدا فتشمتهم بي، أم تدوم على العهد؟ فصاحت المرأة: لا والله، بل تدوم على العهد.
1: إلى هنا أيها الأحبة نودعكم، نلقاكم غدا بإذن الله، فإلى اللقاء.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية

0: للوقوف على كافة التفاصيل والأسباب التي أدت إلى وقوع الحريق، كما تم الاطلاع على أوضاع الأسر القاطنة في المبنى والتأكيد على مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتقديم أوجه الدعم والمساندة اللازمة للمتضررين من الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يكفل سلامة القاطنين. بحضور سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وسعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، احتفى بنك البحرين الإسلامي بالفائزين في النسخة الثانية من مبادرة نكتب بالعربية، جاء ذلك خلال حفل توقيع الإصدارات التي تضم الأعمال الأدبية الفائزة والذي أقيم ضمن فعالية مدينة شباب 2030 بحضور عدد من المسؤولين. وبهذه المناسبة أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أن مبادرة نكتب بالعربية تجسد الاستثمار الحقيقي في طاقة الشباب الإبداعية من خلال تحويل أفكارهم إلى منجزات أدبية تثري المشهد الثقافي وتعزز مكانة اللغة العربية في وجدان الأجيال. من جانبها قالت وزيرة شؤون الشباب إن مدينة شباب 2030 تمثل منصة وطنية حاضنة للطاقات الشبابية ومواهبهم، ويسعدنا أن تحتضن المدينة حفل توقيع إصدارات الفائزين في مبادرة نكتب بالعربية في مشهد يجسد أحد أهم الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها والمتمثل في تمكين الشباب من تحويل مواهبهم إلى منجزات حقيقية يعتزون بها وتثري المشهد الثقافي والإبداعي في المملكة. وبدورها أكدت السيدة فاطمة العلوي الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي أن هذه المناسبة تمثل بالنسبة لهم امتدادا لرحلة بدأوها مع الشباب منذ انطلاق مبادرة نكتب بالعربية، في الأثر الحقيقي للمبادرة لا ينتهي بإعلان الفائزين وإنما يستمر حين يرى الشباب فكرته وقد تحولت إلى عمل منشور يحمل اسمه. في إطار رئاسة مملكة البحرين الدورة 46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، انطلقت أعمال اجتماع هيئة تحكيم المشاريع المشاركة في الدورة 7 لجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان، ويأتي ذلك بمشاركة وفود الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وناقشت لجنة خلال الاجتماع المشاريع المقدمة من دول مجلس التعاون المشاركة في الدورة 7 لجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان لعام 2026، والتي تأتي بعنوان مشروع إسكاني متكامل الخدمات يعزز جودة الحياة، وذلك في إطار مراحل التقييم المعتمدة للجائزة. كما جرى تقييم المشاريع المشاركة وفق المعايير المتبعة والآلية المطبقة في نظام الجائزة بما يكفل اتباع منهجية موحدة في عملية التقييم وتحقيق الأهداف المنشودة من الجائزة في إبراز المشاريع الإسكانية المتميزة والتجارب الخليجية الرائدة في مجال الإسكان.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. إذاعة مملكة البحرين العربية
2: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: Oxygen. Oxygen. Oxygen.
1: هل هناك علاقة بين السمنة والسكري عند المرأة الحامل؟ هل يمكن أن يؤدي لإصابة طفلها باضطراب نفسي؟
0: أوكسجين.
1: دراسة جديدة كشفت أن المرأة الحامل اللي تعاني من السمنة والسكري معاً قد تزيد احتمالات إصابة طفلها بالتوحد واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط وغيرها من الاضطرابات النفسية، مقارنة مع الأمهات اللي ما عانوا من أي من العرضين أثناء الحمل. حتى بدون الإصابة بالسكري تزيد فرص إنجاب الأمهات.

0: المصابات بسمنة مفرطة لأطفال يعانون من اضطرابات مزاجية بنسبة 67% عن النساء المحافظات على وزن صحي خلال الحمل.
1: أوكسجين.
0: أما الأمهات المصابات بالسكري والسمنة قبل الحمل تصل احتمالات إصابة أطفالهم بنقص الانتباه مع فرط النشاط أو مشكلات سلوكية أو توحد إلى 6 أمثال مقارنة بغيرهم من الأمهات، وتزيد احتمالات إصابة هؤلاء الأطفال باضطرابات عاطفية إلى 4 أمثال بقية الأطفال. هذه الدراسة اللي أعدوها باحثين فنلنديين قاموا بفحص بيانات نحو 650 ألف مولود في فنلندا بين عام 2004 و2014، وتابعوا حالة الأطفال من ولادتهم وحتى نهاية فترة البحث، وفي بعض الأحيان حتى بلوغ هؤلاء الأطفال 11 سنة. وبشكل إجمالي جرى تشخيص إصابة 35 ألف طفل تقريباً أو 5.4% باضطراب نفسي خلال فترة الدراسة.
1: أوكسجين. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: آمن إنك محظوظ وموفق. لما تؤمن بأنك محظوظ لن تحبط بسهولة، وستلاحظ كثيرا من الفرص أمامك، وستصبح أقوى ممن قرر أنه يكون شخص غير محظوظ. ما تفكر به صباحا سرعان ما يؤثر على يومك. لما تظن أن حظك تعيس لن تحاول، لن تنجح، لن تتفوق، وستفسر ما يحدث لك بسلبية بناء على ما ظننت في بداية يومك، وستحبط سريعا. إذن ظن خيرا تجد خيرا، واستمع للصوت الإيجابي اللي في داخلك.
0: الصوت الإيجابي فكرة وإعداد نور أبو الشوك وإخراج فاطمة جنبر.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال عبد الله بن مسعود: أكثر الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل. قال بعض الحكماء في الأمل والرجاء واليأس: اسعى عسى تحظى في غدك برغدك، أفلح من جعل خوفه في رخائه ورجاءه في شدته، إن الله يحب من عباده أن يرجوه ومن فضله أن يسألوه. تأخير التوبة من طول الأمل، وحال المؤمن رجاء بلا إهمال وخوف بلا قنوط. رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. عبد الله بن المبارك.
0: ما خط القلم.
2: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عد كلامه من عمله قل كلامه.
1: ما خط القلم.
2: اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة وموائمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
0: مدينة من حدائق التاريخ.
3: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى آسيا الوسطى، تحديداً إلى الجنوب الأوسط لجمهورية أوزبكستان، حيث تقع المدينة التي وصفها جلال الدين الرومي بأنها منجم المعرفة، المدينة الخضراء التي تزهر في قلب واحة كبيرة على ضفاف نهر زرافشان، مدينة بخارى. على تلك الأرض الخصبة كثيرة الخيرات والمياه المرتفعة عن سطح البحر بأكثر من 200 متر، وجد الإنسان لنفسه وطناً منذ آلاف السنين. فقد ظهر الذكر الأول للمدن في منطقة بخارى في سرد المسافرين الصينيين الذي يعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد، ويعتقد أن مدينة بخارى بصورتها المبكرة بنيت قبل حوالي 2500 سنة. كانت بخارى منذ بزوغ فجرها الأول نقطة التقاء للعديد من الأديان، فقد احتضنت المدينة في فترات متنوعة الزرداشتية والبوذية والمسيحية واليهودية والإسلام. وقبل دخول الإسلام إلى بخارى كان الناس فيها يعبدون الأصنام، ولهم سوق سنوية تباع فيها الأصنام يقال لها ماخ، حتى جاء عام 687 للميلاد، عندما تمكن عبيد الله بن زياد والي الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان من اجتياز النهر إلى جبال بخارى، وكان يحكم المدينة في ذلك الوقت أرملة أميرها التي تسمى في كتب التاريخ الخاتون، وهو لفظ تركي معناه السيدة. ولم يتوطد الحكم الإسلامي في بخارى إلا في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، بدخول القائد قتيبة بن مسلم إلى المدينة وبنائه للمدينة.

0: مسجد الجامع داخل حصن بخارى عام 712 للميلاد. قدمت بخارى إلى العالم شخصيات علمية ودينية عظيمة، من ضمنها الإمام البخاري الذي يعتبر كتابه للأحاديث النبوية لدى العلماء أصح الكتب بعد القرآن الكريم، ومنها كذلك الطبيب والفيلسوف ابن سينا مؤلف كتاب القانون في الطب الذي ظل يدرس في جامعات أوروبا لمدة 600 سنة. فلنتجول معا في بخارى لنشاهد آثارها الباقية حتى الآن. هناك فوق تلة صناعية يبلغ ارتفاعها 20 مترا نجد قلعة آرك، قلعة ضخمة محاطة بأسوار عالية وأبواب خشبية تمتلئ بالنقوش والزخارف البديعة. أقيم البناء الأول لقلعة آرك في القرن الرابع قبل الميلاد، وكانت مقراً لإقامة أركان الدولة. نجد في القلعة القصر الملكي والدواوين المالية، ونجد كذلك بيت الحريم والمسجد والخزانة والسجن. سنشاهد أيضاً في بخارى مئذنة عتيقة شامخة يصل ارتفاعها إلى 47 متراً اسمها مئذنة كيلان. تتميز المئذنة بكونها أعلى مبنى في المدينة، وتزدان بالنقوش والخزف الصيني والرسومات الهندسية والكتابات الصوفية، مما يجعل منها تحفة معمارية بالغة الجمال.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هل تشعر بأنك تضيع الكثير من الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي؟ نصيحة اليوم: استخدم تطبيقات إدارة الوقت. حدد لنفسك حدوداً، مثلاً ساعة واحدة في اليوم لكل تطبيق. عندما ينتهي الوقت يقوم التطبيق بإيقافه. بهذه الطريقة يمكنك التركيز على الأشياء المهمة والاستمتاع بوقتك أكثر. تذكر، الوقت مثل المال، يجب أن تصرفه بحكمة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

صيف وحر ومتملل واكيد تبي تغير جو. رجعنا لكم هالصيف بحلة جديدة ومواضيع متنوعة وجوائز قيمة مع برنامج صيفنا أمان الجمعة والسبت من الساعة 5 عصرا خلال شهر أغسطس على بحرين FM 93.3. كل اللي عليك ترسل اسمك الثلاثي ورقمك الشخصي ورقم تلفونك من الساعة 11 صباحا ولغاية 3 ظهرا على الواتساب التالي 3219 5599. شاركنا وفالك الفوز.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل السير.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد.
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: قل الشمال اللي فهك قذلة الليل له في الجنوب عيون تعطش وتروى ذريت لك حبي على دلتي هيل وفرشت ظل القلب يلا تقهو علمتني أسهر في عيونك تعاليل لي من غدا سحر المظاليل نجوى كن الفلا غادة وعيني غدت خيل أرمي بها فهيج المواعيد شكوى تقبل وينبت في ضلوعي هلاهيل وحدك نذرت تشوف للقلب وضوى روض الجروح تهيم به شوفتك سيل في لجة عيونك شق العين يسوى عفوا جهات الأرض ما عاد به حيل دام للشمال يذوب فالروح سلوى قل الشمال انضاق في عزته ليل كل الجهات تهون عقبة وتلوى
1: مستمعنا العزيز ريح الشمال لين هبت تحمل معاها كل الخير وانتو الريح أعزائي المستمعين اللي انسافر بها على أجنحة الليل فحياكم الله معانا وأهلا وسهلا بكل مسيرين.

0: ترى كم صداقة بين اثنين استمرت فترة طويلة من غير زعل ومن غير عتاب؟
1: وطبعا سوء التفاهم وارد في كل العلاقات الإنسانية، والصداقة هي أكثر العلاقات

0: عرضة لسوء الفهم والزعل والعتاب.
1: لذلك ترى مروجي الإشاعات وعشاق تشويه علاقات الصداقة ينشطون دائما في مثل هالمناسبة.
0: أكيد ذي فرصتهم الذهبية. يا ما كان لهم دور خطير في تفريق الجماعات وتقويض علاقات صداقة استمرت سنين ما تغيرت. لكن لما ابتدوا أهما يتسللون بهدوء وخبث إلى حياة الأصدقاء قدروا أنهم يجدون لهم ثغرة في جسد علاقتهم يبثون فيه اسمومهم.
1: لذلك أنا أعرف الكثير من الصديقات اللي كانت صداقتهم مضرب أمثال، كانوا ما يتفرقون أبدا، وين ما تروح تشوفهم جميعا مع بعض، حتى لو شفت واحدة منهم ما تستغرب بعد لحظات تشوف الثانية، حتى ملابسهم، حتى موديلات فساتينهم مثل بعض. كدليل طبعا على اندماج الذوق، أو بمعنى أصح خلي أقول لك كانت أذواقهم مشتركة في كل شيء.
0: وطبعا هذه الصداقة اللي تكلمين عنها ما عاد لها وجود بعد ما كانت تملأ الدنيا. افترت العلاقة وتبددت ذيك النوايا الطيبة وحلت مكانها الشكوك والظنون.
1: للأسف كلامك صحيح، لكن أقل في التعبير عن الواقع الحالي. الواقع الحالي يقول لك أن الصداقة اللي كانت بينهم تحولت إلى عداوة، وعداوة عنيفة مدمرة، كل واحدة في حالة حرب مع الثانية، حرب مدمرة، يعني الهدف منها الإطاحة بالأخرى.
0: والسبب بالتأكيد وشايه من عدول أو واحد ما حسب نفسه صديق عليهم هما الاثنين، وكبرت هذه الوشاية لصارت اعتقاد حقيقي عند الطرفين، وكبر هالاعتقاد لين صار جبل يصعب إزالته.
1: حاولنا مرات ومرات، لكن كل طرف متمسك بموقفه ما يبي يتنازل، لأنه يشعر أنه في التنازل من جهة امتهان لكرامته، ولابد أن الطرف الثاني هو اللي يعتذر ويقول أنا غلطان قدام الجميع.
0: الشاعرة الكويتية مليحة الفودري لها قصيدة جميلة حول هالمعنى، تجسد في معاناة المرأة مع الصداقة.
1: عفوا صديقي، جيت لك كل أعذار، أخت انشرت بالروح خاطر أخوها، مختارتك ما جت لك الحين تختار، تتبعك لو ناس كثير تبعوها، ما هو عذر ينقال لو صار ما صار، ترتاح لي من قالته واعذروها، لكن غلى غطى على صغار وكبار، لك المعزة وانت يا أخوي أبوها.
0: بين الشكاوي والدعاوي والأخبار أسأل عيوني كم بكت من نسوها، بس بابهم روحي على صالي النار، ناس تبيع أحبابها لو شروها، أرضي حنيني والسماء صارت الدار، يوم النجومك بالفضاء علقوها، جداية توه بدفتري وأعزف أشعار، وأقول يمكن يعرفوا لي قروها.
1: طال الحكي طال الحكي، والشعر بيبان وسوار، ليت القصايد ترحم اللي كتبوها، عفوا وعفوا قلتها أمرار وأمرار، كثر الجروح وكثر من عالجوها.
0: حلو أن تغفو العين وتصحى على أجمل صورة للحبيب، والأجمل أن يكون هذا الحبيب يحمل لك نفس المشاعر وأكثر، وينظر لك نفس النظرة.
1: وبالطبع بتصير بساتين الورد هي مكان اللقاء، تتسلل روايح بين الفيافي، تعطر الصحراء الجافة، تبتل عروق المحبة،
0: وكل شيء معاه غالي لأنه هو الغالي، والدنيا وحشة بدونه، وفي وجوده يمتلي الكون أفراح.
1: بس هل الإنسان يسكن قلبه أو تسكن قلبه صورة محبوب إلى الآن ما صادفه أو ما شافه، لكن مجرد ملامح وهمية غير مستقرة يتمناها؟
0: هي الصدفة اللي صادفها الواحد تكون بهالشكل، مواصفات منثورة في خيال الواحد غير محددة، لكنها تلتقي كلها سوا لما يلتقي بإنسان ما، وكأن كل الرغبات اللي يبحث عنها في وجوه كثيرة

0: تجدها كلها في واحد، وبالتالي يصبح الواحد الصدفة هو المحور وهو الحبيب.
1: يا ريت كل الناس تفكر بهالطريقة وتحب بهالطريقة وتعيش حياتها بهالطريقة أيضا.
0: على أجمل محيا شفت نور الأمل معقود، من أجلها مريح عن مغازي الهوى خيلي. أنا لا غزاني الهم وسط الليالي السود، تذكرت بدر يشتعل في دجا ليلي، يخلي فيافي نجد تملى عيوني ورود، واسمع نغم جرد الصحاري تغني لي. أسير المحبة لو تحرر عليه قيود، وإذا زان لي بيدين الأحباب تكبيلي، وأنا ما ربطني فيه كلمة وفا وعهود، ربطني الغلا اللي منه زادت غرابيلي.
1: غرامة متيمني وهو ما بذل مجهود، عيونه تكفي بس لحظة تراعيلي، عليها شقر مضفي إلى كاحله مرجود، ولي من لمحته زاد ذكري وتهليلي. بقربه كشفت أن الفرح داخلي مفقود، شعور غشاني اليوم ما كان يطريلي، خياله مرافقني قبل لا يجي موجود، وأنا بانتظاره عايش قبل ياتيلي. وله غرور إن شفت عن الملا بيزود، غزير الجمال اللي كمل فيه يوحي لي. الإنسان معرض من ضمن الأشياء الكثيرة طبعاً اللي تعرض لها، معرض أن يصاب بمرض أو وعكة صحية طويلة، أو أن قلبه يتعب من شقى الأيام وجري السنين، ولأنه ما ارتاح فيعطي جرس إنذار لصاحب هالقلب ويقول له تعبت، يقول له قلبه تعبت أرجوك ريحني.
0: وما أكثر ما نتعب إحنا هالقلب وما نخليه يستريح، ونستراح من الحب ما استراح من هموم الأيام ومشاكل الحياة. في أيام صعبة مثل الأيام محتاجين قلوب من حديد تحتملنا.
1: صحيح، للأسف الشيء الوحيد اللي ما يستبدل بغيره هو القلب، يعني ما نفعت إلى الآن القلوب الصناعية، وحتى الطبيعية اللي تؤخذ من الغير وتزرع فينا ما تتواءم مع همومنا فتتعب من أول الخطوة. صحي يا دمع فوق الوجن، برد غليل الملتهب، ثقل المرض هد البدن، عاين ضلوعي تنحسب، كثر المآسي والمحن أثر على نبض القلب، هذه تصاريف الزمن علقم شري ما تنشر.
0: آه انت ثور من الحزن تحرقني يابس لو رطب، بس يا زمان من الوهن عودي غدا ما يصطلب، صاير أخف من القطن ريش بوسط ريح انتهب. آه المرض لو بس يحن ياخذ غيومه وينسحب.
1: الواقع أعزائي المستمعين إحنا اللي لازم ننسحب، لأن مثل ما للقلب نبضاته للوقت أيضا دقاته اللي تحسب الدقايق. شكرا لمتابعتكم،
0: تصبحون على خير.
1: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة، واختصاصات مكتب مجلس الشورى، واختصاصات لجان المجلس، وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: دلمون حضارة قامت في جزيرة البحرين وشرق الجزيرة العربية، وعرفها السومريون بأرض الفردوس وأرض الخلود والحياة. كان مركزها قبل 5000 سنة تقريباً في جزر البحرين وجزيرة تاروت في القطيف. مثلت مركزاً استراتيجياً مهماً، فهي حلقة الوصل بين بلدان الشرق الأوسط والأدنى، حيث كانت في الشمال حضارة بلاد ما بين النهرين العراق، وفي الشرق حضارة ميلوخا في وادي السند باكستان، وفي مصر حضارة الفراعنة. وامتدت حضارة دلمون على طول الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية، وعرفت دلمون بهذا الاسم عبر التاريخ لأنها محاطة بالماء من كل ناحية.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد، يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الأحبة، أخواننا وخواتنا الغاليين، أحبتنا في الله، حياكم الله معنا وبداية مشوار جديد من مشاوير الظهيرة الجميلة بصحبتكم. نلتقي معاكم ومع نهاية الأسبوع والخميس الونيس، وإن شاء الله دائما يا رب تكون أجواءكم مليئة بالخير والسعادة والتوفيق والبركة، وتكون نهاية أسبوع حلوة ومتجددة عليكم وين ما تكونون. حيا الله المساء الجميل اللي يجمعنا فيكم أعزائنا عبر أثير إذاعة مملكتنا الغالية إذاعة البحرين 102.3 FM. مع بداية هالمشوار الحلو، أجمل تحية توصلكم من قلوبنا اللي تحبكم وايد. في البداية هذه تحياتي أختكم المحبة دائما وأبدا نسرين معروف في الإعداد والتقديم، وأجمل تحية أيضا تأتيكم من أخونا العزيز وزميلنا المبدع في الإخراج حمد الشريان، حياكم الله.

0: ربي يسعد كل أوقاتكم بالخير والسعادة أحبتنا، وإحنا معاكم نتواصل عبر أثير إذاعة البحرين 102.3 FM وبرنامج مشوار الظهيرة. أحبتنا، في كثير من الأحيان نحس إن إحنا يومنا ثقيل من غير سبب واضح، ساعات زحمة، ضغط، شغل، تفكير، نحس إن مزاجنا يعني مثل ما يقولون مو في مكان الصح. الغريب إن إحنا في مثل هذه اللحظات نتخيل إن إحنا نحتاج شيء وايد كبير علشان نرجع أفضل ويتحسن مزاجنا، لكن الحقيقة تقول إن الكثير من الأشياء البسيطة جداً ممكن تغير مزاجنا ويومنا بالكامل. مثلاً كوب قهوة نشربه على راحتنا في مكان هادي، أغنية أو موسيقى يعني نحبها ونستمتع لما نسمعها، مشوار بالسيارة من غير وجهة حقيقية بس كذي نطلع شوي نفتر بالسيارة ونرجع، مكالمة من شخص نرتاح له ونحب نسولف وياه، يمكن ساعات أكلة معينة مثلا نحبها ونتلذذ فيها، أو حتى لحظة هدوء نجلس فيها مع أنفسنا بعيدا عن كل ضجيج أو كل ضوضاء. أحيانا الشيء اللي يعدل المزاج ما تكون له قيمة كبيرة يمكن عند الناس، لكن بالنسبة لنا مرتبط براحة أو ذكرى أو إحساس جميل في داخلنا. الأجمل أن لكل شخص فينا مفتاح مثل ما يقولون، أو وصفة خاصة في تعديل المزاج. اليوم باختصار أنا أسألكم شنو أكثر شيء يمكن يكون وايد بسيط لكنه يقدر يعدل مزاجكم مهما كان يومكم مثلا صعب أو كان مزاجكم متعكر. أكيد في عندكم مفاتيح أو أشياء صغيرة يمكن ولو بسيطة لكنها فعلا لها تأثير كبير على مزاجكم. طبعا هذا الموضوع اليوم يعني موضوع خفيف ومنوع، حبينا نتواصل معاكم فيه مع الخميس ومع الويكند، وإن شاء الله دايما أجواءكم تكون حلوة. اللي يحب يشاركنا عبر الاتصال المباشر حياكم الله على 1-7-4-3-5-2-2، وأيضا اللي يحب يتواصل معنا سواء من خلال إنستغرام إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين، أو من خلال إنستغرامي الشخصي نسرين معروف. خلوني أبتدي معاكم، ما شاء الله عندي تفاعلات جميلة وكثيرة جدا من إخواني وخواتي. أخوي أبو أحمد طبعا صديقنا وأخونا العزيز اللي دايما يتواصل يقول مساك الله بالخير أختي مع عبد الله وهابي ويكند مقدما. بالنسبة لي أنا مع عبد الله مشوار السيارة آخر الليل، إذا كان يومي متعب ويعني مزاجي مو بأوكي أطلع بروحي أشغل موسيقى كذي هادية وأمشي من غير مكان محدد، يعني نص ساعة ساعة، وعقب أرجع البيت وأحس أني فصلت عن كل شيء صار خلال اليوم. الغريب أني ساعات ما أحتاج حتى أتكلم مع أي أحد، بروحي كذي في السيارة الدرب الطويل والموسيقى يكفون. يعطيك العافية أبو أحمد، وإن شاء الله يا ربي دايما دايما مزاجك يكون عال العال مثل ما يقولون. وفعلا ترى أنا عندي هذه بعد التكنيك أبو أحمد، أحب ساعات إذا كنت شوي تعبانة أو مرهقة أطلع بالسيارة كذي أفتر من غير وجهة حقيقية، بس أحس إن هذا الشيء وايد يساعد على تعديل المزاج. معاي اتصال، مساء الخير.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أنا تختي عبد الله.
0: حياك الله، هلا منيرة.
1: هلا فيك.
0: حياك الله الغالية، شلونك شخبارك؟
1: الحمد لله بخير، دامك بخير.
0: يا رب دوم إن شاء الله.
1: بالنسبة لي أنا وردة ويا كوفي، يعني يا وردة يا كوفي يغير مزاجي طول اليوم.
0: يا سلام، يعني أنت من الناس اللي الكوفي يعدل مزاجهم.
1: أي بزودة يعني.

0: العيش شايفيني لازم أشرب كوفي لازم.
1: حلو يعني تحبين تطلعين مثلا تروحين كوفي شوب منيرة أو مثلا حتى في البيت أنتي بروحك؟
0: أسوي لي في البيت وأنا بروحي أو إني أروح مثلا أخذ لي كوفي وأرجع، بس إنه أنا أشرب كوفي
1: يعدل المزاج.
0: إيه
1: وايد ناس ترى صادقين منيرة يعني بينهم ارتباط وبين الكوفي في تعديل المزاج، وايد ناس ما شاء الله. يمكن لأن الكوفي ما أعرف فيه شيء، فيه سر من أسرار السعادة.
0: صح كلامك
1: حبيبتي، الله يعطيك الصحة والعافية، سعدتيني لك بالمثل إن شاء الله. شكرا يا الغالية حبيبتي منيرة. الكوفي ترى في بينه وبين الكثير من الناس علاقة وطيدة، يعني وايد ناس يقولون احنا ترى الكوفي صج يعدل مزاجنا. فاطمة على فكرة سبحان الله، فاطمة هي ثاني مسج وهي ايضا من ربع القهوة او الكوفي. فاطمة تقول السلام عليكم ام عبد الله، انا القهوة، لا تقول لكن مو بالقهوة بحد ذاتها، الجو اللي حولها. تقول أنا مع عبد الله طبيعتي عندي كيف معين، أحب أسوي قهوتي بنفسي وآيلس في مكان هادي بعيد عن التليفون وأفضي نفسي من كل شيء. تقريبا تقول يمكن نص ساعة بهالطريقة بالنسبة لي كأنها إعادة ضبط حق مخي، خصوصا إذا كان اليوم كان وايد فيه ركض ومسؤوليات وضغط. جميل يا فاطمة، يعطيك العافية. وعلى فكرة ترى وايد ناس فعلا الكوفي بالنسبة لهم يعني أسلوب حياة أو نمط حياة، يعني يربطون بين الكوفي وبين أنهم فعلا يكونون في أحسن مزاج. يعني في ناس لدرجة يقولون إذا مثلا مر اليوم وما شربت كوفي أو ما حصلت فرصة أني أشرب كوفي أو قهوة يكون يومي فعلا متعكر ومزاجي صعب. أبو محمد يقول على فكرة مسج أبو محمد وايد حلو ولطيف، يقول أم عبد الله تدرين شنو أكثر شيء يعدل مزاجي؟ لما أرجع البيت وأشوف عيالي ركضون ييني، ما شاء الله تبارك الرحمن، ربي يبارك فيهم ويحفظهم. يقول مهما كان يومي متعب ومهما كنت مضايق أول ما أشوفهم أنسى أشياء كثيرة. يقول أبو محمد أنا من الناس اللي وايد يحبون اليهال لأن عندهم قدرة غريبة أنهم يرجعونك للأشياء البسيطة في الحياة، عسى ربي يخليك لهم ويخليهم لك يا أبو محمد. وفعلا يعني الأطفال أحباب الله، أحلى شيء في الدنيا عفويتهم براءتهم أسلوبهم الحلو، ساعات لهم قطات كذي حلوة تعدل المزاج، ربي يحفظهم ويبارك فيهم. معاي اتصال، مساء الورد. انقطع الاتصال، ليش يا جماعة؟ لا تزعلون علينا ترى، يعني ما عارف هل هو طولنا عليه احنا في الرد ولا حمد الله يخليك تشيك من اللي كان متصل، واحنا برسم الخدمة نرجع نتصل له، ويعني مالكم الا طيبة الخاطر يا جماعة. اعتذر منكم يا جماعة، ساعات يمكن في الوقت اللي قاعد يرد يعني مخرجنا على الاتصال او على الاتصالات انا في حينها اكون قاعدة اقرا مسج، فيمكن عشان كذي شوي الاتصال يقطع او شيء، فلكم كل عذر والسموحة، أنتوا كلكم في عيوننا وفوق راسنا. سارة تقول أم عبد الله ترين شنو أكثر شيء يعدل مزاجي؟ الترتيب. تقول يمكن البعض يستغرب لكن فعلا إذا كنت في مود مبعدل ومضايقة وما أعرف شنو فيني من غير سبب أقوم أرتب البيت أو أرتب الغرفة، أغير مثلا الشراشف، أفتح الستاير، تقول أبخر البيت، لما أشوف المكان صار مرتب أحس حتى أفكاري صارت أهدى. سارة وايد حلو صراحة، بالعكس حلو أن أنت تعدين المزاج من خلال الترتيب، هذا شيء حلو وأحس أنه يضيف لمسات حلوة فعلا في البيت ومزاجك تتعدل في نفس الوقت. أخذ اتصال، مساء الخير.
2: مساء الخير عبد الله، يسعد مساك ومساء المستمعين جميعا، شلون أموركم؟
1: حياك الله يا أخوي، أهلا وسهلا، مساك إن شاء الله دائما خير وسعادة، شرفنا باسمك الكريم.
2: معاك مهندس وهب الشويخ.
1: والنعم أخوي وهب، حياك الله.
2: شو الأمور؟
1: الحمد لله بخير، دامكم بخير، أنا سعيدة باتصالك.
2: برنامج الحلو.
1: الله يسعدك.
2: وأنا لما يصيبني شيء كذي الله الحمد لله سبحانه وتعالى عطانا مفاتيح.
1: نعم.
2: يعني كل زيارة الوالدة والأهل. تمسيش الدنيا كلها.
1: ربي يحفظها إن شاء الله ويحفظ لك كل الأهل. صح.
2: وشيء ثاني لما تعمل خير. الله. في الحياة الله سبحانه وتعالى يرجع عليك خير.
1: أكيد أكيد.
2: يوم يا زيارة الأهل الوالدة أو تقديم دعم
1: نعم
2: إلى ذوي الهمم أبنائنا الأبطال.
1: الله عليك.
2: حسين نعم. الله سبحانه وتعالى
1: صح.
2: يعني يفتح لك أبواب.
1: أيوة.
2: ما كان بخاطرك.
1: إيش كثر كلامك حلو أخوي وهاب، لأن فعلا أنت ربطت بين

0: ان شلون الواحد يعدل مزاجه وبين انه هو يعني يسوي اشياء وايد حلوه. وما في احلى اكيد طبعا لما بنتكلم عن مثلا انك انت تقعد مع الوالده الله يحفظها، هذه اجمل اللحظات في حياه الانسان اكيد، لما تسمع كلامها ودعائها وتسولف وياها تحس براحه غريبه. في نفس الوقت انت قلت شغله وايد حلوه اخوي وهب، انه يعني تربط بين تعديل المزاج وانك انت تقدم دعم للناس اللي يحتاجونه، لان فعلا انا متاكد ان هذا الشيء يرفع هرمون السعاده اكيد.
1: والله يوفقكم ان شاء الله ودوم ايامكم سعيده.
0: وياك يا اخوي، اسعدتني وايد باتصالك واتمنى لك ان شاء الله اجازه سعيده يا اخوي، الف شكر لك. حياك الله، مع السلامه. والله اخونا وهب يعني كلامه وايد حلو يا جماعة فعلا، يعني شنو أحلى من لحظة يعني سعادة أنت تقعدها مع أمك الله يحفظها، ما في أجمل من هاللحظة. لما أكون ويا أمي فعلا أكون في قمة السعادة، تسولف لي عن يومها، من اتصال شنو سوت وين راحت، يعني أشياء حلوة، وأنا أسولف لها بعد عن يومي. أحب لما أقعد مع أمي مثلا هي تعطيني ساعات انطباعاتها على فكرة عن برنامج مشوار الظهيرة. أمي من أحب وأقوى المتابعين لي في البرنامج، حبيبة قلبي الله يحفظها ويطول في عمرها. فلما يعني لما أروح لها تقعد تسولف لي، والله اليوم الموضوع كان حلو، وهذه الاتصال كان حلو، وهذه الرسالة كانت حلوة، تعطيني انطباعاتها. والله هذا الشيء ينعكس علي وأحس أنه فعلا يغير مزاجي. وأكيد الجزئية الثانية اللي قالها أخونا وهب، أنه لما الإنسان فعلا تكون له بصمة عطاء وإنسانية في حياة الناس المحتاجين، ما أعتقد أبدا أنه في شيء أكثر من هالشيء ممكن يضيف السعادة لنا ويعدل مزاجنا. يعني جزئية وايد حلوة. وين وصلنا؟ وصلنا حق سارة اللي قالت إن هي تحب ترتب البيت لما مزاجها متعكر، وهذا الشيء يساهم في تعديل المزاج. جميل يا سارة. أبو عبد الله يقول، أم عبد الله، أنا من عشاق البحر بلا منافس، مجرد أني آيلس قدام البحر حتى والله يمكن لو 10 دقائق أحس أن الأشياء اللي كانت كبيرة في راسي ومعكرة مزاجي تبتدي تصغر وتضائل. ما احتاج أسوي شيء ولا حتى أمشي، بس آيلس وأطالع البحر وأنا ساكت، بعدها أحس أني هديت ومزاجي صار وايد أهدى. والله أبو عبد الله، البحر له سحر، وايد ناس أتوقع بيتفقون وايد ويا أبو عبد الله. ما أعرف شنو السحر يعني اللي عند البحر، هو السر من أسرار البحر إنه ياخذ منك وايد أشياء، من الاسترس، من الضيقة، من المزاج اللي مو عدل. فعلا لما تقعد قدام البحر كذي وانت ساكت بس تتأمل على اتساع البحر وهالموج اللي رايح وياي، تحس ان انت فعلا تغسل همومك، تغسل قلبك. دايما يقولون البحر صديق وفي للإنسان من أي ناحية. البحر ياخذ أسرارك بس ما يفشيها، يعني انت تقط في هالبحر أسرارك، همومك، ضغوطاتك، وانت متأكد كل التأكيد وتمام التأكيد انه هو ترى ما بيبوح بهالأسرار حق أيا كان. بيمرون عليه ناس وايد وأشكال وايد، لكن مستحيل بيقول لهم الله فلان قال لي هالسر ولا عطاني هالشي ولا ولا ولا. فعلا البحر صديق حميم وعزيز بالنسبة للكثير من الناس، لأنه فعلا يعني سبحان الله منظر البحر يساعد على تهدئة الأعصاب وتعديل المزاج. شكرا يا أبو عبد الله. مريم الراشد تقول، مع عبد الله، أنا أكثر شيء عدل مزاجي لما اتصل حق أمي حبيبتي الله يحفظها. كنا تونا نتكلم عن هذه الجزئية. تقول ساعات أكون وايد متضايقة، وصراحة ما أحب أقول حق أمي أني متضايقة، نتكلم في أشياء عادية جدا، مثلا شنو طبخت، شنو صار اليوم، أمي تقول لي مثلا من زارها، من اتصل فيها، وهذه السوالف العادية في اليوم. تقول بعد ما سكر أكتشف أن مزاجي وايد تغير، لأن بعض الأشخاص وأكيد الأم مجرد صوتهم يعطينا إحساس بالأمان والدفء. حبيبتي مريم، ربي حفظ الوالدة، فعلا أتفق معاك، وكنا تونا نتكلم عن هذه الجزئية. يا رب الله يحفظ كل أمهاتنا ويطول في عمرهم. بو يوسف يقول، مع عبد الله، تري شنو يعدل مزاجي؟ أكثر شيء يعدل مزاجي هو الأكل بصراحة. ترى وايد ناس يا جماعة يقول إذا كان

مزاجي سيء وكلت أكلة أنا أحبها، خصوصاً إذا كانت مثلاً من طبخ البيت، يتغير مزاجي مباشرة. وأعرف أن الحل مو علمي وايد، لكن بالنسبة لي مكبوس الدياي قادر يحل جزء كبير من مشاكل الحياة. والله طلبك سهل يا أبو يوسف حق تعديل المزاج، وين هي عنك أبو يوسف؟ أم يوسف عليك بمكبوس الدياي يومياً. ترى أبو يوسف مزاجه بيكون عال العال في البيت وبرا البيت إذا كل مكبوس الدياي من يدك الحلوة، فأنت يومياً بس طبق مكبوس دياي ويحل المشكلة. عليك بالعافية يا أبو يوسف، طلبك وايد بسيط يعني على فكرة.

عدل مزاجي هي طلعة مو مخطط لها. أحب مثلاً ساعات أتصل حق صديقتي، أو يمكن تتصل لي صديقتي فجأة وتقول لي يلا قومي برزي روحك خلينا نطلع نروح نشرب لنا كوفي أو أي شيء. تقول ساعات هذه الطلعات السريعة اللي مو مخطط لها فعلا تغير المزاج وتضيف وايد من الترويح حق النفس. فعلا نورة، ترى ساعات هذه الطلعات اللي أتي كذي بشكل يعني مفاجئ احنا كلش مو مخططين لها، ترى تكون وايد حلوة. يعني خفتها وسرعتها وكذي اسلوبها يكون حلو ويعدل مزاجنا. بو علي يقول ام عبد الله انا اكثر شيء يعدل مزاجي صراحة هو النوم. تعلمت مع الوقت ان مو كل مزاج سيء وراه مشكلة، مرات فقط تكون انت محتاج انك تريح مخك وتنام. يقول كنت سابقا وانا تعبان ايلس افكر في حياتي واحلل كل شيء وافكر في امور ماري من وين تطلع، وبعدها اكتشفت ان نص هالمشاكل تختفي عقب ساعتين نوم. بس انام واقوم من النوم احس روحي نسيت كل شيء وارتاح. الحمد لله الواحد حتى وهو ينام يعني ويحس براحة في النوم بعلي، ترى هذه الحمد لله بالعكس هذه من يعني أجمل الأشياء ومكافآت الحياة سبحان الله، إن الواحد ينام وهو مرتاح ويعدل مزاجه بالنوم. دانا تقول اختي نسرين أنا صراحة من الناس اللي يعني أعدل مزاجي بعض الذكريات، يعني مثلا أغنية معينة من أيام الجامعة كل ما سمعتها ترجعني لفترة كانت فيها حياتي بسيطة وايد، مسؤولياتي أقل، حتى لو كنت في عز الزحمة والتوتر أول ما تشتغل الأغنية وتذكر ذيك الأيام لما كنا في الجامعة والسوالف الحلوة والضحك، أحس بابتسامة تطلع مني غصب وبالعكس أحس أن مزاجي تعدل. دوم إن شاء الله مزاجك عال العالية دانا. أبو خالد النشمي حياك الله يا أبو خالد، يقول السلام عليكم ورحمة الله. مع عبد الله المشي بالنسبة لي أفضل علاج للمزاج، إذا تضايقت ما أحب أجلس في البيت وأفكر وايد، ألبس السماعات وأطلع أمشي، بعد أول 10 دقائق يبتدي عقلي يرتب الأمور بطريقة مختلفة، مرات أرجع وأكتشف أن الموضوع اللي كان مضايقني ما يستاهل كل هالتفكير. الحمد لله الحمد لله يا أبو خالد، فعلا المشي أنا أيضا يعني اكتشفت مؤخرا يا جماعة رغم أني أعترف أني يمكن يعني إلى فترة معينة يمكن إلى حد ما قبل خلينا نقول سنة ونص تقريبا ما كنت يعني من الناس اللي يحبون المشي، كنت أستثقل هذه العادة، لكن من فترة يمكن حول السنة بديت فعلا أمارس رياضة المشي وحسيت فعلا أن هي لها وايد تأثير إيجابي على تغيير مزاجي. يعني ساعات فعلا مثلا أحب أنا على فكرة من الناس اللي يحبون مثلا يمشون في الأماكن المغلقة مثلا في المجمعات، فأحب أروح مثلا أقرب مجمع أمشي أخذ راحتي في المشي أتأمل المكان الناس رايحة جاية وأنا أمشي بكل هدوء. أحس يا جماعة فعلا هالشيء وايد يعدل مزاجي، إضافة إلى أن المشي ترى من الهوايات الجميلة والرياضات اللي إلى جانب أنه يتحسن المزاج وايد ترى تعطينا اللياقة بدون ما نشعر. الاستمرار في المشي ترى وايد يساعدنا ويحسن لياقتنا ومزاجنا في نفس الوقت. مسج من أخوي عبد الوهاب المطاوعة، طبعا وصلني عبر الانستغرام حياك الله قبل شوي، طبعا حياك الله أخوي عبد الوهاب، يقول هل أختي مع عبد الله، معاك عبد الوهاب المطاوعة وأنا من أشد المتابعين لك، أتشرف يا أخوي. يقول الرياضة لها دور كبير في تحسين المزاج، فعلا أخوي عبد الوهاب الرياضة من أجمل الأمور وأحسنها اللي تعدل مزاجنا. نكمل رسائلكم الحلوة، وصلنا آخر مسج من كان من بخالد النشمي. طيب ريم تقول مع عبد الله أنا صراحة لما يكون مزاجي مو بايد أوكي أحب أدخل السوبر ماركت البرادة بروحي وأتمشى بين الرفوف، أعرف إنه شيء غريب لكن هالشيء يريحني جدا. تقول أخذ لي مثلا كم شيء بسيط، يعني يمكن ساعات ترى شوكولات أو شيء أحبه وأرجع البيت، أو مثلا حتى ساعات أكون في وقت مثلا البريك اللي عندي في الشغل. تقول بالنسبة لي هذه المشوار البسيط يغير جوي وايد.

يعطيك العافية حبيبتي ريم. وفعلا ترى وايد ناس لما يكونون متضايقين مثلا يحبون يروحون كذي يشترون لهم شيء بسيط من السوبر ماركت أو البرادة، ساعات الشوكولات مثلا، الأشياء هذه الصغيرة اللي نحبها، السناكس الصغيرة ترى تعدل المزاج. اللي يحب يشاركنا على 1-74-35-22، واللي يحب يتواصل معنا عبر إنستغرام الإذاعة راديو بحرين أو إنستغرامي الشخصي نسرين معروف. أبو حسين يقول مع عبد الله، لما أشوف رسالة من شخص عزيز علي من غير مناسبة، مو لازم كلام كبير، يعني يقول ساعات اللي يعدل مزاجي إنه مثلا أفتح الواتساب ألقى مثلا شخص من زمان ما تواصل معي، صديق عزيز يسألني أبو حسين شلونك، شخبارك، ولهنا عليك، طمنا عليك. يقول والله إن هذه المسجات ممكن تغير يوم كامل بالنسبة لي. الإنسان أحيانا ما يحتاج إلى حلول، يحتاج بس يحس إن في حد يتذكره ويسأل عنه. كلامك جميل أبو حسين، وهذه يمكن من أجمل الأمور في علاقاتنا الإنسانية. إحنا يعني خلونا نتفق على شغلة يا جماعة، نحن أكيد في خضم تسارع حياتنا، في خضم كل هالمسؤوليات، هالضغوطات، المعيشة، الالتزامات، أكيد إحنا ما نقدر بشكل يومي أو مستمر نتواصل مع كل أحبابنا. صعب أن نتصل حق كل الناس، صعب أن نسأل عنهم في كل يوم. لكن تصدقون يا جماعة، ساعات بين فترة وأخرى من يطري على بالكم مثلا شخص عزيز عليكم تحسون أنه والله غبيتوا عنه فترة، يعني صار لكم فترة مثلا ما سألتوا عنه، يمكن هو بعد مشغول وأنتم انشغلتوا. والله حلو يا جماعة، ترى وايد يضيف حق النفسية أنه والله مو شرط تتصلون. يمكن نعم أقول أنه ما عندي وقت مثلا، أنه اتصال يمكن بياخذ مني شوي وقت، بنسولف وانا حم مشغولة وكذا. مجرد مسج، والله ساعات حتى المسج الصوتي، هلا والله اختي الغالية او فلانة، صديقتي العزيزة، ايا كان، اخوي الغالي، صديقي العزيز، شخبارك، شلونك، والله والهان عليك، من زمان ما تلاقينا، الدنيا ملهيتنا، لكن بس حبيت اسأل عنك كذا كذا. تصدقون يا جماعة ان هذه المسجات الصغيرة اللي يمكن ساعات حتى اقل من دقيقة، بتكون يمكن 40-50 ثانية، ترى ساعات مسج صوتي منك، ولا حتى ما تحب المسج الصوتي، مسج مكتوب، تعرف ايش كثر بيغير نفسية هذه الإنسان؟ والله إنه ما تتخيلون. أنا مجربتها، ساعات توصلني مسجات بهالطريقة، وساعات أنا أرسلها حق ناس أحبهم، بس الدنيا لهتنا عن بعض، والله إنه تغير النفسية بشكل كبير جداً. طبعا اكيد الاجواء حلوه بصحبتكم، واحنا اليوم نتواصل معاكم وسالفتنا وايد حلوه، نتكلم عن شنو اكثر شيء بسيط ممكن يغير مزاجكم او يعدل مزاجكم مهما كان يومكم، ومهما كنتم متضايقين، ومهما كنتم تعبانين، بس تحسون ان هالشيء له تأثير وايد على مزاجكم. شاركونا بأراءكم الحلوة وخلكم دايما معانا، احنا مستمتعين معاكم في مشوار الظهيرة.

من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم بلا موجز لأهم الأخبار. سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء يبعث برقية تعزية ومواساة إلى السيد حسن عبد العال العطيفي وعائلته الكريمة في وفاة حرمه وثلاثة من أبنائه إثر حادث الحريق المؤلم الذي وقع بالمبنى السكني. وسموه يأمر بالتحقيق في حادث الحريق المؤلم والوقوف على ظروف الحريق وملابساته وأسبابه، وعلى أن تعرض نتائج التحقيق على مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن. مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح يعلن عن انطلاق الدورة الأولى من جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح وفتح باب الترشح أمام الأفراد والمؤسسات من مختلف دول العالم اعتبارا من اليوم حتى 10 أكتوبر.

سبتمبر 2026 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة. وزارة العمل تطور خدمة طلب البحث عن عمل بل عن عمل تأجيل موعد المقابلة الوظيفية كخدمة رقمية جديدة تمكن الباحث عن عمل من تقديم طلب تأجيل مسبق قبل موعد المقابلة المحددة ويدرس الطلب وفق الضوابط المعتمدة. أمير دولة الكويت تلقى رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة الانتقالية السوداني تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات. وزير الخارجية السعودية استقبل في مقر الوزارة بالرياض رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، يبحث معه تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد واحتواء التوترات والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمية. خلال اجتماع الحوار الاستراتيجي الثالث مع وزير خارجية اليابان وزير الخارجية السعودي يؤكد أن الأمن البحري يأتي في مقدمة الأولويات المشتركة بين البلدين، مشددا على أهمية حماية حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية وفقا للقانون الدولي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.

علمتنا البحرين إن الفرجان ملف وأمان، وإن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين إن القهاوي لمة وحزاوي، وإن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين إن الكرم والجود أصل طبايعنا، وإن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

نحيي أجواء الخميس الجميلة على كل من يتواصل ويتابعنا في إذاعة البحرين 102.3 FM وبرنامج مشوار الظهيرة. واليوم موضوعنا خفيف وجميل ولطيف. اليوم سألنا سؤال: يا ترى شنو هو أبسط شيء ممكن يعدل مزاجكم طول اليوم؟ ما شاء الله، يعني الكثير من المسجات الحلوة اللي قاعدة توصل، وأشكر كل من قاعد يتواصل معنا. طبعاً اللي يحب يشارك على 1-7-4-3-5-2-2 بالاتصال المباشر، أو اللي يحب يتواصل معنا عن طريق حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين، أو من خلال حسابي الشخصي نسري معروف. جاسم محمد يقول: السلام عليكم أم عبد الله، أنا من النوع اللي مزاجي يتعدل بالضحك، يعني أي شيء فيه مثلا ضحك، فيديو، فيلم، أيا كان يعدل مزاجي دايركت. يقول: الصراحة

أحلى شيء إن عندي صديق بمجرد ما أقعد معاه أعرف إني بضحك حتى لو دخلت عليه وأنا شايل هم الدنيا. يقول بعض الناس فعلا نعمة لأن وجودهم خفيف وما يزيدون عليك همومك. يعطيك الصحة والعافية يا جاسم. وفعلا يعني الكثير من الناس اللي ما شاء الله ساعات دمهم خفيف مثلا وتشوفه مثل ما نقول إحنا يحلي القعدة، يعني أسلوبه حلو وقطاته حلوة ويخلي الناس تضحك من قلب. هذا لين الناس ترى نعمة وجودهم في حياتنا. أنا ما شاء الله عندي من بين صديقاتي ما بذكر الحين أسامي، بس عندي من هذه الفئة ما شاء الله الله يحفظهم اللي من أقعد معاهم أحس أني أنا ما شاء الله كذي مفرفشة وأضحك ومستانسة. أم ليلى تقول مع عبد الله صراحة أكثر شيء غير مزاجي لما أطلع أتمشى حزة المغرب وقت الغروب. تقول أنا وايد أحب هذه العادة، في شيء في هالوقت بالذات يريحني، يعني يمكن لون السماء هدوء الجو، وأحب أصور مثلا وقت الغروب وشكل السماء في هذه الوقت وايد يريحون نفسيتي ويبعثون في داخلي الأطمئنان. حبيبتي أم ليلى كلامك حلو لأن فعلا فعلا وقت الغروب له سحر. احنا من ساعة تكلمنا عن البحر، حتى حزة الغروب هذه خاصة في الأماكن المفتوحة كذي لما نشوف الأفق الشمس قاعدة تنزل تدريجيا، لون السماء كذي يريح النفسية. راشد يقول أنا أحب أطلع بالسيارة أخذ لي كوفي وأرجع، حتى لو ما يلست في الكوفي شوب، مجرد أني طلعت من البيت وغيرت المكان ربع نص ساعة يفرق معاي. ساعات المشكلة مو في اليوم نفسه، المشكلة أنك يلست ساعات طويلة في نفس المكان، لذلك الترويح وتغيير المكان يعدلون النفسية. فعلا يا راشد يعطيك ألف عافية أخوي، شكرا على مشاركتك.

يا هلا ومرحبا، شكرا حماد على هالاختيار، صج غيرت مودنا مع الخميس، وهلا بالخميس. احنا معاكم نتواصل واجواء مشوار الظهيرة الجميلة بصحبتكم. في مسج وايد حلو انا وايد حبيته، لان انا مثلك يا امل. امل تقول: مرحبا مع عبد الله، مساك الله بالخير. اكثر شيء يعدل مزاجي بطريقه عجيبه هي قطوتي. اي عليها قطوتك، انا مثلك احب لك طاوه يا امل. تقول: ارجع البيت وانا متضايقه، وساعات القاها تنتظرني واقفه عند الباب، وعقب 5 دقائق وانا العب معاها انسى شنو كان مضايقني اصلا. الحيوانات الاليفه تعطينا حب وناسه من غير مبررات. صدقتي امل، اتفق معاك مو 100%، تريليون بالمية. الحيوانات الأليفة وخاصة القطاوة يا جماعة، أنا من الناس اللي أعشق القطاوة، وعندي قطوة في البيت حبيبتي وأحبها، الله يخليها ويحفظها ويطول في عمرها إن شاء الله. يعني صج القطط، يعني أكيد كل شخص، في ناس يحبون مثلا القطط، في ناس أيضا من هواة مثلا تربية الكلاب الله يعزكم، في ناس يحبون الطيور. يمكن المتعارف عليه أو خلينا نقول الشيء الدارج وايد القطط الأليفة داخل البيت، عندهم قدرة عجيبة على امتصاص الطاقة السلبية من الإنسان. صدقوني يا جماعة، يعني أنا أعرف أن أكيد من اللي سمعوني الحين، وكل المحبة والاحترام والتقدير للجميع، أكيد أكيد في شريحة كبيرة من الناس ما يحبون القطاوة أو يخافون منهم أو عندهم فوبيا، هذه أمر طبيعي، وبالعكس كل واحد أكيد هو يعني مثل ما يقولون هو حر في هذا الشيء، يحب القطاوة ما يحبهم، يخاف منهم، يعني أكيد هذا الشيء يرجع حق شخصية الإنسان. بس والله يا جماعة أنا فعلا جربت القطاوة، عندهم سحر إنه يمتصون الطاقة السلبية، كذي حركتهم الحلوة، نظرتهم الحنونة. قالت أمل يعني مني خاصة إذا يعني بينكم وبينهم عشرة يعني سنين عندكم، تشوفونهم ينتظرونكم عند باب البيت، أول ما يسمعون حتى باب الطبيلة يمكن ينفتح يركضون يوقفون عند الباب ينتظرون راعيهم يدخل، فحبوبين صراحة القطاوة، الله يخليها لك يا أمل. بوبدر يقول: أم عبد الله، أنا أكثر شيء والله يعدل مزاجي الأفلام القديمة الأبيض والأسود. يقول: أنا حافظ هذه الأفلام وأحبها، إذا كان مزاجي مو تمام يقول ما أحب أبدا أني مثلا أقعد أطالع شيء جديد يحتاج إلى تركيز. يقول: أحب أشغل فيلم قديم وأنا عارف أحداثه بس أحبه وآيلس أقعد أطالعه واستمتع كني أول مرة أشوفه. ما أدري، في يعني في مشاهدة هالأفلام بالنسبة لي راحة غريبة، يمكن أنا أرتاح بالنسبة للأشياء المألوفة بالنسبة لي. جميل ببادر، وعلى فكرة ترى وايد ناس يحبون الأفلام القديمة ويحرصون مثلا أن دائما أهم القنوات اللي موجودة عندهم في البيت القنوات اللي تعرض مثل هذه الأفلام أو القنوات اللي تعرض الأشياء القديمة. وأنا على فكرة أبو بدر أيضا من عشاق هذه القنوات، القنوات اللي فيها نوستالجيا، يعني مثل ما يقولون نسترجع فيها سحر الماضي وذكريات الماضي وتفاصيله الجميلة. صديقتي العزيزة وأختنا الغالية أم زينب تقول: أحلى شيء يعدل مزاجي مع عبد الله والطبخ، إذا كنت مضغوطة ومتضايقة ومتمللة حالا أدخل المطبخ وأسوي أي شيء حتى لو حلى بسيط، التركيز في المقادير والترتيب يطلعوني من التفكير، والأحلى لما أخلص وأشوف يعني هلي وعيالي يأكلون من الطبخة اللي طبختها وأنا متضايقة لكنهم مستانسين وأنا تعدل مزاجي. حبيبتي أم زينب والله شغلة حلوة، ولو أني أنا في ذي الشيء تصدقين أنا كلش لا، يعني أنا أبداً ما أحب الطبخ ولا المطبخ صراحة، هذا اعتراف صريح على الهواء. أنا مو من ربع المطبخ ولا من عشاق الطبخ. حبيبتي أم زينب الله يسعدك دايماً وعدلي مزاجك في الطبخات الحلوة، ولا تنسينا تنقصي لنا. حبيبتي الله يحفظك إن شاء الله. أخوي سلمان الدوسري يقول: السلام عليكم أم عبد الله، أكثر شيء عدل مزاجي إن لما أكون مضايق أتوضى وصلي لي ركعتين بهدوء. يا سلام عليك يا أخوي سلمان، ونعمة بالله.

سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول: ساعات راسي يكون بينبط من الأفكار، أصلي بهدوء وأدعي أحس براحة مختلفة، حتى لو المشكلة نفسها ما انحلت، لكن من أخلص الصلاة ويعني أتشهد وسلم أحس روحي أني هديت وقدرت أفكر في أي مشكلة أو أي شيء في بالي بشكل أهدأ. ربي بارك فيك أخوي سلمان، وربي يجعلك دائما إن شاء الله ممن يحسنون الظن بالله ويخليك دائما قريب منه. الله يعطيك الصحة والعافية، وأكيد أكيد يعني ما على كلامك كلام، أكيد الصلاة أكثر شيء يريح الإنسان ويخليه هادي، يعني حتى مو بالصلوات المفروضة، ساعات الوقت لما أنت تكون مضغوط مثلا حتى في آخر الليل مثلا تشعر أن أنت متضايق أو في بالك أشياء وايد، توضى ركعتين وتصلي لربك وتسجد، والله أنه فعلا ما في أحلى من هذا الشيء، قربنا من رب العالمين يخلي حياتنا أهدى وأركد ونفسيتنا وايد أريح. شكرا لك أخوي سلمان على طرح هذه النقطة المهمة. أخوي أبو عبد الله أخونا العزيز اللي دائما يتواصل معنا يقول: نعم الله من حوالينا ما لها حصر، كافي إن احنا ندخل السرور على أنفسنا. روح عن نفسك ساعة وساعة، تبسمك في وجه أخوك صدقة، والعافية والرضا والقناعة. جزاك الله خير، يدعي حق والدتي يقول: الله يحفظ والدتكم العزيزة والمسلمين وسلمي عليها وايد. جزاك الله خير يا أخوي أبو عبد الله. يقول لك: طاوة يمكن ناس مثلا عندهم حساسية، صح؟ أكيد أتفق معاك يا أبو عبد الله، في ناس وايد عندهم حساسية من القطط. يقول: لكنهم طوافات البيت أليفة ونيسة وأوقات تشمخ بس ما عليه. والله يا أبو عبد الله هما مدمرين الأثاث صراحة، بس نحبهم وايد ما نقدر نتخلى عنهم، والله إنهم وايد حلوين، أنا أحبهم وايد صراحة. أم شيخة تقول: مع عبد الله أنا من أحلى أوقاتي، والشي اللي عدل مزاجي يلسى مع خواتي في بيت الوالدة، ما نحتاج مناسبة ولا عزيمة، شاي وسوالف وضحك على سوالف قديمة، وفجأة تمر ساعتين وثلاث وأرجع البيت بروح ثانية. العائلة لما تكون العلاقة بينهم حلوة فعلا تكون مكان ترجع له نفسيا. اي والله صدقتي يا مشيخه، فعلا كلامك يعني في محل، وما على كلامك كلام، ما في احلى من قعده الاهل والاخوان والخوات، والله انه يتعدل النفسيه. الله ان شاء الله يجمع بيننا دائما وبين احبابنا واهلنا واخواننا وخواتنا، ولا يفرق بيننا يا رب. ماجد يقول: أم عبد الله أنا يمكن بتضحكون علي، بالنسبة لي أكثر شيء عدل مزاجي ويخليني فعلا مروق هو تنظيف السيارة. يا سلام عليك يا أبو ماجد. يقول: إذا كنت متضايق أروح أغسل سيارتي أرتبها وأعطرها وأطقها باليس، يمكن الموضوع نفسي لكن أحس أني لما أنظف سيارتي أحس أني كني أنظف جزء من الفوضى اللي في راسي. والله أبو ماجد بالعكس كلامك يعني مو مضحك، ليش؟ لأن هذه جزء من خصوصيتك من شخصيتك، مثل ما قلت ترى وايد شباب إحنا نشوفهم لما يقعدون ينظفون السيارة ويطقونها باليس يستنسون يترتاح نفسيتهم من يشوف سيارته كذي تلمع وتلق فيتعدل مزاجه. يعطيك العافية أبو ماجد. أختنا العزيزة حصة تقول: مع عبد الله أنا من الناس اللي وايد يتعدل مزاجهم بالقراءة، وخاصة لما أروح مثلا الكوفي شوبات اللي الحين هي مكتبة وكوفي شوب في نفس الوقت. تقول: أحب هناك المكان، الهدوء، ريحة الكتب، التصفح. تقول: هذه الأماكن بالنسبة لي تكون مرتبطة بالراحة حتى من غير ما أعرف السبب. هواية حلوة حصة، يعني القراءة ترى من أكثر الهوايات اللي تسعد الإنسان وتريح نفسيته، وحلو أن أنت دمجتي بين القراءة وبين أن أنت تكوني مثلا موجودة في مكان نفس الكوفي شوب، والحين ما شاء الله منتشرة هذه الكوفي شوبات اللي هي مكتبة وهي كوفي شوب في نفس الوقت، يعني عندهم مكان للقراءة أن الواحد يأخذ له كوفي، وعندهم مجموعة كتب الواحد يستعيرها ومثلا يقعد يقرأ براحته ويشرب الكوفي، والله أنه ما في أحلى من هالمزاج. يعطيك العافية حصة. أبو إبراهيم يقول: مع عبد الله وايد شيء عدل مزاجي هو مكالمة أحبها مع صديق قديم. عندي صديق وايد قديم يمكن صداقتي فيه ترجع أكثر من 40 سنة، ما شاء الله تبارك الرحمن، من أيام المدرسة.

يقول ساعات تمر أسابيع ما نتواصل، أنا انشغل هو ينشغل، لكن أول ما نتكلم نرجع كنا إحنا أمس كنا مع بعض. هذا النوع من العلاقات يعدل المزاج، لأنه ما تحتاج إنك تشرح نفسك وايد، تحس هذا الإنسان يفهمك بسهولة. صدقت يا أخوي. وعلى فكرة أنا أيضا من الناس، أنا اليوم وايد أشياء على فكرة لاحظتوني إني وايد أتفق معاكم فيها. يعني أنتوا مثلا قلتوا فكرة أقول لكم أنا بعد من ربع هالفكرة، يعني القطاوة مثلا، الفرة في السيارة، البحر، المشي، الصديق القديم. فعلا أنا أيضا من الناس اللي مثلا ساعات أكون مثلا شوي مخي مشغول في شيء، أحس لما تواصل مثلا مع صديقة قديمة أسولف نضحك نسترجع بعض الذكريات، فعلا أحس أنه يعني تنزاح من بالي الكثير من الشغلات اللي كانت تأرقني أو مضايقتني. منى صديقتي الغالية تقول مع عبد الله ساعات أكثر شيء عدل مزاجي إني ألغي كل شيء. شلون؟ إذا كان أسبوعي مثلا مزدحم ويا يوم ما عندي فيه أي التزام، أحب أجلس في البيت، ملابس مريحة، أطلب لي أكلة أحبها، أتابع مثلا مسلسل. تعلمت أن الراحة ترى مو كسل، أحيانا الراحة هي الشيء اللي نحتاجه علشان نشعر بالسعادة. منى كلامك وايد حلو، صح، ساعات تكونين مضغوطة طول الأسبوع وطول الشهر، يمكن يمر عليك يوم خلال الأسبوع أو خلال الشهر تحسين روحك فري، اليوم ما عندك وايد شغلات، مثل ما قلتي ملابس مريحة في البيت، قاعدة مثلا تطلبين لك شيء تحبينه، أكلة، كوفي، أي شيء حلاوة أو حلا مثل ما نقول سويت يعني، وتشوفين مثلا مسلسل أو فيلم أنتي تحبينه أو قناة أنتي تحبينها، إيش كثر هالشيء يريح ويسعد. والله اتفق معاك يا منى. بوفيصل يقول أم عبد الله أنا من الناس اللي إذا تضايقوا أحب أغير المكان، حتى لو كنت مثلا في البيت، إذا كنت مثلا في الغرفة أطلع أروح الصالة وأطلع أروح الحوش. البقاء في نفس المكان وأنا أفكر في نفس المشكلة يزيدها عندي، لذلك تغيير مكان عندي غير التفكير. بوفيصل هاي التكنيك فعلا يقول لك ينصح فيه، يعني حتى يمكن ساعات المتخصصين في علم النفس يقول لك إذا أنت مضايق من شيء وأنت في مكان غير المكان. يعني مثلا حين أنت في مكان كنت في غرفتك وقاعد تفكر، اطلع من الغرفة، روح مثلا الحوش، روح الصالة، اطلع من البيت، مثلا روح تمشي شوي برا البيت في الفريج. المهم أن أنت تغير المكان، وفعلا هذه أحد التكنيكس اللي ينصحون فيها خبراء علم النفس في الترويح وفي تعديل المزاج. بارك الله فيك يا أخوي ويعطيك الصحة والعافية. عبير محمد تقول أم عبد الله تصدقين بقول لك شيء يمكن تستغربين، قولي يا عبير. تقول أنا الشيء اللي وايد يعدل مزاجي هي ريحة العود والبخور. عندي نوع من البخور كانت أمي الله يرحمها تحب تستخدمه من يوم إحنا يهال، وكل ما شميته أحس البيت يرجع من أيام زمان. تقول والله إن يا عبد الله صدقيني إن هذه الشيء والله يعدل مزاجي بطريقة غريبة، يعني هذه البخورة وهذه العود أحرص دائماً أن يكون عندي في البيت. من أحس أني أنا متمللة أو متضايقة أو في شيء في داخلي، أولع الفحم وأبخر البيت بهذه البخور اللي كانت أمي رحمة الله عليها دائماً تبخر البيت فيه. تقول أحس أني أرتاح وكنا ريحة أمي ترجع لي. حبيبتي عبير الله يعطيك الصحة والعافية، والله يرحم الوالدة ويجعلها في عليين ويمسح على قلبك، وكفاية إن هالشي يذكرك بالوالدة وريحتها خلاص ويعدل مزاجك، حرصي عليه حبيبتي، الله يسعدك دوم إن شاء الله. أخوي أبو حسن يقول مع عبد الله القهوة مع شخص أنا أرتاح له، مثلا صديق عزيز أو إنسان عزيز علي، مو القهوة وأنا بروحي، لا، يقول أحب أطلع مع مثلا صديق عزيز علي نيلس وما نتكلم في المشاكل أصلا، بالعكس نفتح أي موضوع فيه سوالف فيه ذكريات حلوة، بعدها أرجع وأشوف أن المشكلة اللي في مخي ومعكرة مزاجي صارت أخف. أحيانا الصحبة الحلوة أهم من النصيحة. صدقت يا أخوي، ترى ساعات الصحبة الحلوة تغني عن أمور وايد في حياتنا وتخفف عنا الكثير. بارك الله فيك ويعطيك الصحة والعافية. أم لطيفة حبيبتي تقول السلام عليكم أختي نسرين، أنا إذا ساعات أحس روحي متمللة أو يعني كذي مزاجي مو بأوكي، أحب أفتح الصور القديمة في تليفوني، صور السفرات.

الذكريات، المناسبات، عيالي يومهم صغار، أشياء يمكن نسيتها. تقول صحيح إن بعضها تخليني أحن حق أشياء وحق أشخاص، لكن في النهاية أحس بالامتنان إن عندي كل هالذكريات الجميلة. حبيبتي لطيفة، كلامك حلو فعلا، ترى الصور دايما ترجعنا حق ذكريات وتفاصيل حلوة يمكن هي شوي غابت عن ذاكرتنا، لكن لما نسترجعها نضحك ونبتسم ونحس إن مزاجنا صار أحسن. أخوي أبو محمود يقول أنا مع عبد الله، إذا كنت متملل تعرفين شو أسوي؟ أحب أتصل حق ربعي وأقول لهم يلا قوموا نطلع ونلعب مباراة كرة قدم. يقول تصدقين إيش كثر أحس أني أفصل عن ضغط العمل وتخليني أركز في شيء ثاني لمدة ساعتين. يقول أبو محمود ترى ساعات إحنا ما يكتمل الفريق عندنا، بس نلعب كذي ويا بعض، المهم إن إحنا نغير جو ونفوز في المباراة ويلا قام الشوط والنفسية تعدلت. يعطيك الصحة والعافية أبو محمود، ترى الفكرة وايد حلوة. إيمان عبد الله تقول أكثر شيء يريحني أختي نسرين اللي يلسى مع نفسي الصبح قبل ما أطلع من البيت، أقوم من وقت. تقول أنا من الناس اللي يحبون يقومون وايد من وقت، يعني من عقب صلاة الفجر خلاص أنا أحب أكون قاعدة وصاحية، أسوي قهوتي وأقعد في الصالة والبيت كله ساكن وساكت. هذه النص ساعة عندي أغلى من ساعات كثيرة في اليوم، وأبتدي يومي وأنا وايد مزاجي حلو ومرتاحة. حبيبتي إيمان الله يسعدك دوم إن شاء الله. آخر رسالة بقراها هي من أختي خلود، وعلى فكرة خلود اللي بتقولينه أو اللي بقراه ترى وايد ناس يسوونه. تقول أم عبد الله أحب لما يكون مزاجي مو أوكي أتسوق، وما أقصد شراء أشياء غالية، حتى لو شريت أشياء بسيطة مثلا نبتة صغيرة، كوب جديد، شمعة لهذه اللي تطلع الريح الحلوة. تقول أفرح أحس الأشياء الصغيرة أو الجديدة تعطيني شعور بالتغيير من غير ما أسوي تغيير كبير في حياتي. الشوبينج خلود، وايد ناس فعلا الشوبينج يعدل مزاجهم ويخليهم مستانسين. بس انتي فعلا انتي جميل ان انتي يعني كنتي وسطية وقلتي مو بشرط اشتري اشياء غالية، اشياء بسيطة بس تعدل المزاج. مشكلة الناس وايد ناس على فكرة ان ساعات لما مزاجهم مو بوكي يطلعون شوبينج ويصرفون وايد فلوس وبعدين يتحسفون، لان وقت الشوبينج ترى يا جماعة ساعات المزاج يعني مزاجك يأثر على اختياراتك وقراراتك التسوقية، فتبتدي تشتري أشياء وعقب تندم تقول أوف إش كثر صرفت أو شريت أشياء ما أحتاجها. بس حلو إن الواحد يطلع شوبينج أوكي حتى لأن يبي يعدل مزاجه، بس يقرر بالضبط شنو الأشياء اللي بيشتريها عشان بعدين ما يندم. يا سلام عليكم، مسجاتكم اليوم مشاركاتكم كلها حلوة، وايد وايد حلوة، صدق غيرتوا مزاجنا مع الويكند. يمكن عقب كل هالكلام أحبتنا نكتشف أن الأشياء اللي تعدل مزاجنا غالباً هي مو بأشياء وايد كبيرة ولا غالية ولا مكلفة. القهوة البسيطة، صوت شخص نعزه، أغنية تحمل ذكرى، مشوار قصير، ضحكة من القلب يلسى مع الأهل، ساعة نختار فيها ده احنا نبتعد عن كل شيء ونقعد بروحنا. الأجمل أن هذه التفاصيل موجودة حولنا كل يوم، لكن في وسط مشاغلنا يمكن ننسى قيمتها وننتظر دايما الشيء الكبير علشان نشعر بالسعادة. يمكن سر المزاج الحلو مو أن أيامنا دايما تكون مثالية، لأن مستحيل أن احنا بنقدر نعيش حياة مثالية بالكامل، لكن ان احنا نعرف ان الاشياء الصغيرة والبسيطة اللي ترجع لنا هدوءنا وتمنح انفسنا مساحة من وقت الى اخر ان احنا نقعد مع نفسنا ونعيش بعض اللحظات مع نفسنا قد تكون من اشياء وايد اهم، من اشياء وايد اكبر ويمكن ما نكون مرتاحين فيها. في النهاية قد لا نستطيع ان نغير كل ما يحدث في يومنا، لكن احيانا نستطيع بفنجان قهوة أو أغنية أو كلمة حلوة أن نغير شعورنا تجاه يومنا بالكامل. لكم أحلى تحية توصل من محبيكم في لقاء مشوار الظهيرة كل يوم. أحلى تحية مني أختكم المحبة نسرين معروف في الإعداد والتقديم، وتحيات أخوي عزيز وزميلي المبدع اللي رافقني في إخراج هذه الحلقة المتميزة من مشوار الظهيرة حمد الشريان. هابي ويكند، استمتعوا بكل لحظة وإن شاء الله نلقاكم يوم الأحد الجاي على خير. في حفظ الله ومع السلامة.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: سويت اللي قلت لك عليه؟
1: إيه لو سويت، بس أخاف أتورط. أنا مو قد هاللعبة أبدا.
0: إذا ما قدرت تخلي عندك ثقة بنفسك ما بتفوز.
1: أفوز؟
0: أحيانا الموازين تنقلب بسرعة والناس تتبدل مواقعها بشكل يصعب تصديقه.
1: إيه بس أنا فينوس أعرف نفسي، ما عندي طموح، كل طموحي إن الناس ترضى عني وتعاملني باحترام، خصوصا على المدير عبد الجبار.
0: أنت في زمن مقلوب، إذا ما عندك طموح ولا صوت معروف بتضيع في الزحمة وبتصبح مهمش في خانة الأصفار.
1: لا لا لا لا، ما أبي أصير صفر، أبي أكون رقم محدد ومعروف.
0: خلاص تقبل المغامرة، أنا عشت قبلك سنوات طويلة وشفت ناس وشفت قضايا كثيرة ومستعدة أساعدك وأعطيك من خبرتي شيء أكيد بينفعك.
1: مثل ما نفعتي أبويا.
0: وش في بوك؟ وش سالفتها الحين؟
1: أنت عرفتي أبويا فينوس؟ عرفتي؟
0: مهم إنك تعرف إذا عرفت أبوك أو لا.
1: مهم هذه عاد مهمة وايد، عندي أنا وايد وايد وايد مهم.
0: خلاص أقول لك
1: إيه؟
0: أنا فعلا عرفت أبوك.
1: يعني ظني كان صحيح، فظني كان صحيح، بس سلمان ما صدقني.

0: اسمع، لا يكون تصير الساعة 3:15 إلا أنت عند الباب. تحمل التأخر ولا دقيقة، فاهم؟
1: أقول أبو عبد الله، المدام بتكون في البيت؟
0: شيء طبيعي طبعا، المدام في البيت. وبعدين أنت إيش لك بالمدام إذا كانت في البيت ولا لا؟ أنت عليك مني أنا، فاهم؟
1: مدام كذي أنا أفضل أوقف بعيد عن البيت وانت تيني.
0: شنو؟ توقف بعيد عن البيت والأغراض اللي عندي أشيلهم على ظهري؟
1: أخاف من المدام.
0: لا لا لا لا لا لا لا، ما عليك من المدام، ما عليك، تعال عند الباب ولا يهمك.
1: المدام لسانها طويل، وأمس هزأتني خلتني فلس ما سوى ويوت روحي، لكن هالمرة أخاف أرد عليها يا أبو عبد الله.
0: لا، تحمل تهزك نفسك.

0: لا لا لا لا لا لا لا, لا ما عليك من المدام, ما عليك, تعال عند الباب ولا يهمك.
1: المدام لسانها طويل وأمس هزأتني خلتني فلس ما سوى ويوت روحي, لكن هالمرة أخاف أرد عليها يا أبو عبد الله.
0: لا تحمل تحمل, تهزك نفسك وترد عليه, خلك مثل الحصى. اي نعم, اسمع الكلام من هالاذن وطالعة من هالاذن الثانية, فاهم؟
1: علشانك يا ابو عبد الله, والله علشانك. ولا انا مو سهل.
0: زين زين, بارك الله فيك. تجيني الساعة 3:45 بالضبط, تحمل تأخر دقيقة واحدة
1: ان شاء الله.
0: اي نعم, وبعدين
1: نعم.
0: نظف السيارة من هالروائح, الظاهر انك تشيل فيها غنم.

0: تعال تعال تعال تعال تعال تعال.
1: نعم.
0: وين كنت من الصبح؟ تلفونات ترجع وحضرتك مو موجود، وانا اللي ارد على التلفونات كني ابريتر. وينك؟
1: ابو عبد الله، انا وديت ام العيال المستشفى.
0: زين، ليش ما اتصلت فيني حتى تخبرني ليش؟
1: اتصلت بس حضرتك يعني للحين ما داومت.
0: لكن ليش ثيابك واسخه كذي؟ اللي يروح المستشفى اي وريحته ادويه، وانت ثيابك كلها على وغبار.
1: يعني
0: اي نعم
1: يعني
0: وين راح تقول لي؟ اي قول لي. اعرف الكذب من عيونك.
1: اقول لك الصدق يعني انا رحت ادلل.
0: شفت تحمل تكذب علي، تحمل والله اردك الشارع اللي اخذتك منه.
1: سامحني.
0: اي نعم
1: سامحني يا ابو عبد الله، سامحني. انا راسي داير. انا البارحه وديتهم العيال المستشفى، اما اليوم بعت محل ب 32000 دينار.
0: الله الله الله الله الله، ب 32000 دينار؟ عيل عمولتك كم؟
1: عمولتي ابو عبد الله يعني 1120 دينار، ما ادري انا احصلها ولا لا.
0: ليش بعت المحل على واحد حرامي؟
1: لو اقول لك من اللي اشترى المحل ما بتصدق ابو عبد الله، ما بتصدق.
0: لا صدق، ليش؟ الحين ما في شيء غريب، قول.
1: لا في هذه ما بتصدقني.
0: بصدقك، قول.
1: لا ما بتصدقني.
0: يا قلت لك بصدقك، ايش فيك؟ انطق من اللي اشتراه، قول.
1: سعد.
0: سعد؟ اي سعد؟
1: سعدنا، سعد زيوس.
0: ها؟ سعد المقطن؟ هذي يشتري محل ب 32000 دينار؟ قول غير هالكلام، قول.
1: شفت ما قلت لك ما بصدقني؟

0: وأي شيء بس أنت ترضى عني.
1: ها؟ وهو قال كذي؟
0: قال لي أنا وأفعاله أثبتت إنه يحبك. لكن ما له نصيب.
1: لا لا نصيب. من اليوم ورايح بيكون لا نصيب إن شاء الله.

0: تعال يا خاتم.
1: نعم.
0: بقيت أعرف رأيك في صديقك سعد، لأنك تعرف من سنين وأكيد تعرف عنا كل شيء.
1: سعد مينون.
0: مينون؟ بس كذي مينون؟
1: مينون لأن كله يعتقد إنه مظلوم والناس ماكلين حقه، وحتى حقوقه معارف شلون يحصل عليها.
0: إيه وأنت إيش رأيك فيه بصراحة؟ قولي.
1: تبي الصج يا أبو عبد الله؟
0: إيه نعم.
1: أنا أعطف عليه وايد، أحس إنه بالفعل ريال فقير، ولأنه طيب أكثر من اللازم يبقي كل الناس يصيرون مثله، ولا بياخذ على خاطره منهم.
0: وأنا شو يقول عني؟ أكيد يكرهني.
1: بالعكس.
0: ها؟
1: بالعكس يا أبو عبد الله، أنت ما عرفت سعد زين.
0: ها؟
1: سعد كان يبقي يرضيك بأي طريقة، كان مستعد يسوي

0: تفضل تفضل، هذه الشيك 32,000 دينار.
1: ساعات ساعات. انت تعرف شنو نتيجة التزوير يعني؟ عارف يعني؟
0: تفضل تفضل تفضل، هذا شيك ثاني ب 1,120 دينار عمولتك.
1: شفت شفت شوف ساعات؟
0: ايه شفت
1: وين ساعات؟ ايه احذرك لاخر مرة. ترى ما ابغي اذيك، اذا تبي تلعب لعبة معاي العب غير غير هاللعبة ترى غير.
0: انت بس اركد ولا تخرعني ترى، انت انت انت للحين ما اعرف منو ساعات.
1: ساعات اذا كانت كل هالشيكات صحيحة فاحنا فعلا يعني فعلا ما عرفنا منه سعد.
0: طبعا روح وي روح روح اصرفهم اول وبعدين تعال نسجل المحل باسمي حتى تتأكد بنفسك منه سعد.
1: سعد يا سعد سعد
0: روح روح روح
1: سعد
0: روح
1: شان
0: روح
1: بروح
0: علشان تأكد اصرف الشيكات اصرفهم.

0: اللي مثلك يا مريم ما تحبس روحها في البيت. انت ما شاء الله عليك كل شيء عندك، الذكاء، الشهادة، عيالك ما شاء الله عليهم حلوين ومو محتاجين انك تقعدين وياهم طول الوقت.
1: صراحة فكرت وايد في هالموضوع لكن عبد الجبار ما شجعني.
0: ولا بيشجعك، الرياييل ودهم يشوفونا على طول محبوسين في البيت.
1: صح،
0: وأكيد يعني ودهم إن هم اللي يصرفون علينا علشان طول الوقت يحسون إن إحنا معتمدين عليهم، ما يبون الوحدة تعتمد على نفسها وتخلص روحها من هالقيود.
1: إنزين أنتي زوجك مشجعك على العمل؟
0: يعني نص ونص، أشتغل الصبح برضا وأشتغل العصر من غير ما يدري.
1: تشتغلين من غير ما يدري؟
0: يعني أقول إني أروح أعطي دروس خصوصية حق عيال أختي، وأنا في الحقيقة يعني مثل ما تشوفين.
1: عيل عشان كذي حطها الحجاب.
0: وكل ليلة أضحك من روحي ومن اللي أسببها حق الناس خصوصا لكم.

0: والتأثير، فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
0: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
3: قال ابن مسعود رضي الله عنه: كونوا للعلم رعاه ولا تكونوا له رواه، فقد يرعوي من لا يروي ويروي من لا يرعوي. وقال الخليل بن أحمد: اجعل ما في الكتب رأس المال وما في القلب النفقة. وقال مهبوذ: لولا ما عقدته الكتب من تجارب الأولين لنحل مع النسيان عقود الآخرين. وقال بعض البلغاء: إن هذه الآداب نوافر تند عن عقل الأذهان، فاجعلوا الكتب عليها حماه والأقلام لها رعاه.
1: ما خط القلم.
3: يحكى في نوادر البخلاء أن أحدهم رأى بالكوفة صبيا ومعه كسرة خبز، وهو يكسرها لقمة لقمة ويلصقها في شق بحائط في جانبه، يخرج منه الدخان ثم يأكل كسرات الخبز. فقال: بقيت أتعجب من صنيع ذلك الصبي وما الذي يفعله، حتى جاء أبوه وسأله عن خبره، فأجابه قائلا: إن أهل هذا البيت طبيخهم به الكثير من الحوامض والتوابل، فأنا أتأدم برائحته. فقام والده وصفعه صفعة صلبة وقال: وهل تريد أن تعتاد من اليوم أكل الخبز مع الإدام؟ كان هيجل على حق عندما قال: إننا نتعلم من التاريخ أنه يستحيل على البشر التعلم من التاريخ. جورج برنارد شو.
0: ما خط القلم.
3: قال حكيم: إذا بلغك أن غنيا افتقر فصدق، وإذا بلغك أن فقيرا استغنى فصدق، وإذا بلغك أن حيا مات فصدق، وإذا بلغك أن أحمقا استفاد عقلا فلا تصدق. قال أبو العتاهية: تسمع من الأيام إن كنت سامعا، فإنك فيها بين ناه وآمر، ولا ترم بالأخبار من غير خبرة، ولا تحمل الأخبار عن كل خابر. فكم من عزيز قد رأينا امتناعه، فدارت عليه بعد إحدى الدوائر. لقد دبر الدنيا حكيم مدبر، لطيف خبير عالم بالسرائر. فلم يرض بالدنيا ثوابا لمؤمن، ولم يرض بالدنيا عقابا لكافر.
0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن السعاتي وأحمد صالح.

0: شعبية.
1: ألا يا حمود ما
2: تراثنا الأصيل.

0: مملكة البحرين.
1: صوت الأصالة والتجديد.
2: أكسجين.
3: هل هناك علاقة بين السمنة والسكري عند المرأة الحامل؟ هل يمكن أن يؤدي لإصابة طفلها باضطراب نفسي؟
2: أكسجين.
3: دراسة جديدة كشفت أن المرأة الحامل اللي تعاني من السمنة والسكري معاً قد تزيد احتمالات إصابة طفلها بالتوحد واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط وغيرها من الاضطرابات النفسية، مقارنة مع الأمهات اللي ما عانوا من أي من العرضين أثناء الحمل. حتى بدون الإصابة بالسكري تزيد فرص إنجاب الأمهات المصابات بسمنة مفرطة لأطفال يعانون من اضطرابات مزاجية بنسبة 67% عن النساء المحافظات على وزن صحي خلال الحمل.
2: أكسجين.
3: أما الأمهات المصابات بالسكري والسمنة قبل الحمل تصل احتمالات إصابة أطفالهم بنقص الانتباه مع فرط النشاط أو مشكلات سلوكية أو توحد إلى 6 أمثال مقارنة بغيرهم من الأمهات، وتزيد احتمالات إصابة هؤلاء الأطفال باضطرابات عاطفية إلى 4 أمثال بقية الأطفال.

0: هذه الدراسة اللي أعدوها باحثين فنلنديين قاموا بفحص بيانات نحو 650 ألف مولود في فنلندا بين عام 2004 و2014، وتابعوا حالة الأطفال من ولادتهم وحتى نهاية فترة البحث، وفي بعض الأحيان حتى بلوغ هؤلاء الأطفال 11 سنة. وبشكل إجمالي جرى تشخيص إصابة 35 ألف طفل تقريباً أو 5.4% باضطراب نفسي خلال فترة الدراسة. أكسجين.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

والمقيم أن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: ملامح مضيئة.
1: تعتبر مملكة البحرين من أوائل الدول في المنطقة اللي حصلت على التعليم الرسمي، حيث استمر التعليم الرسمي في المملكة إلى عام 1919 لما تم إنشاء أول مدرسة رسمية في مملكة البحرين. ومن ذاك الوقت وحتى اليوم تحتل مملكة البحرين المرتبة الأولى في المنطقة في توفير التعليم للجميع بدون تمييز، وتتمتع البحرين بتفوق دولي في مجال التعليم، وهذا الشيء يجعلها في طليعة دول المنطقة. فأشادت تقارير دولية بمملكة البحرين لمستواها العالي في التعليم ومحو الأمية بنسبة 95%، بالإضافة إلى مستواها العالي في مؤشر التنمية البشرية بحسب التقارير الدولية.

وحبك يجري بالأنفاس وحبك

0: المساء هو ذلك الزائر الجميل،
1: يحمل السكون والطمأنينة،
0: يحمل الأشياء الجميلة التي تبعث الحب في قلوب البشر. إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين،
2: إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين.

لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي

أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: العالم العربي في السنوات البالغة الحرج ما بين عام 1250 ميلادية وعام 1260 ميلادية.
1: الإعصار المغولي المدمر تنتشر دوامته المخربة التي لا تحترم حضارة ولا يردعها دين ولا يوقف شرها قانون أخلاقي. ينتشر الإعصار من وسط آسيا في كل الاتجاهات وينتشر معه الخراب.
2: خربت دولة خوارزم.
3: مات جلال الدين. انتهت دولة الإسماعيلية.
4: المغول يحرقون كل شيء، ينهبون كل شيء، يقتلون كل إنسان.
0: الموجة الحمراء الرهيبة تقترب بسرعة من بغداد، وهدفها الخلافة العباسية، الخليفة المعتصم بالله، الرجل الضعيف البدن الضعيف العقل. هذا الرجل يحاول بأسلوبه تأخير الساعة الحاسمة.
5: لدينا ما يكفي من أموال للإنفاق على الجنود حتى نتصدى لهلاك ورجاله.
6: خزانة الدولة حافلة بالأموال يا مولانا، إنما بها يكفي للإنفاق على جيش يقدر على هزيمة المغول ولو طالت الحرب 10 أعوام.
5: عشرة أعوام؟ فإذا نضب المال أموت وأولادي جوعا؟
6: إن لم نحارب يا مولانا قتلنا المغول وضاع المال أيضا. أنفقه يا مولانا فيما أمر الله واذكر ما.
5: دعني من نصائحك أيها الوزير، لست والله أرى مخرجا من هذا إلا أن ألين قلب ملك المغول.
6: وكيف يا مولاي؟
5: أخرج إليه مع القضاة والأعيان وشيوخ الإسلام وأولادي ونسائي، فنستعطفه ونلين قلبه فينصرف عنا لقاء جزية ندفعها له وقت ما شاء وكيفما كان قدرها، وقد يرضى بالصلح إن زوجته إحدى بناتي.
6: تزوج مسلمة بمشرك يا مولاي؟
5: مشرك هو؟ لم أكن أعلم.
1: ويخرج كما قال لوزيره، يخرج مع القضاة والأعيان وشيوخ المسلمين وأولاده ونسائه، 700 من الشيوخ والنساء والصبيان، ما أن يراهم هلاكوا حتى يصيح:
7: اقتلوهم جميعا غدا ندخل بغداد.
0: ويشهد عام 1258 ميلادية، يشهد أبشع مذابح التاريخ. الدم يصبغ دجلة حتى مصبه، والكتب الرائعة نتاج العقل الإسلامي على طول عصوره الزاهية، الكتب التي يتحسر على صفحة واحدة منها مؤرخو كل العصور في كل البلاد، هذه الكتب تلقى في النهر حتى تصنع قنطرة يعبر عليها جنود هولاكو مريحين مستهزئين.
1: وتصل أنباء الفاجعة إلى مصر والشام،
0: لنرى كيف استقبل أهل الشام أنباء أبشع مجزرة في التاريخ. ما تقول في هذا يا أمير يوسف؟
4: سيدي، لو اتحدنا لما جسر المغول على أن يفعلوا بالخلافة العباسية ما فعلوا.
0: وما يمنع ملوك وأمراء المسلمين من الاتحاد؟
4: كل منا خائف على مملكته وإمارته. دولة بني أيوب انقسمت إلى قسمين: الشام تحت حكمي باعتباري وارث بني أيوب، ومصر تحت حكم المماليك البحرية تحكمها المرأة المخرفة أم المنصور وصية على ولدها الصغير، وبيبرس البندقداري يحكم الجزء الواقع بين غزة والكرك. لو اتحدنا لوقفنا أمام المغول وقفة يرضى عنها الله.

0: رسوله، ولكن كل منا يخشى أن ينقض زميله على مملكته ويجرده منها.
1: إن لم تتحدوا جردكم هولاكو جميعا مما تملكون، لماذا لا ترسل بهذا إلى بيبرس وإلى أم المنصور؟
0: أرسلت سفيري بهذا، فعسى أن يقبلوا اقتراحاتي في هذا الشأن.
2: ونسرع إلى مصر نسأل عما وصل إليه سعي سفير حاكم الشام. هل وافقت الملكة أم المنصور على اقتراح حاكم الشام يا سيد قطز؟
3: يا سيدتي، كيف بالله تصدقين خداع الأمير يوسف حاكم دمشق؟
2: كيف؟ لقد قال يوسف إن سفيره يحاول إقناع الملكة بالاتحاد لمقاومة المغول.
3: كاذب والله، فإنه ما زال منذ جاء يخوفنا من هولاكو ويدعونا إلى مصالحته والنزول على شروطه. أتعرفين ما سوف يفعل يوسف إذا انحدر هولاكو إلى الشام؟
2: ماذا؟
3: سيسلمه دمشق ويهرب بأمواله وأولاده.
2: وإلى أين يهرب؟
3: ربما إلى مصر في طريقه إلى برقة، وأملي كله في بيبرس يا سيدتي.
2: وهل أرسلت إليه؟
3: فجاءني ومعه عدد من أمراء المسلمين في بلاد الشام، وغدا سنعقد أول اجتماع للنظر في هذا الخطر الذي يتهدد العالم العربي كله.
1: وسمعنا الناس يلهجون باسم الشيخ ابن عبد السلام شيخ الإسلام في مصر، فرأينا أن نذهب إليه في الأزهر الشريف لنعرف رأيه.
4: رأيي معروف للناس جميعا، الجهاد. ومتى يكون الجهاد أيها الرجل إن لم يكن هذه الأيام؟ هل ننتظر حتى ينحدر المشركون إلى مصر فيهلكوا الحرث والنسل كما فعلوا بفارس والعراق؟
1: ولكني لا أرى أي استعداد حربي. الحياة في القاهرة تسير رخية هينة لينة، كأنما لا يتهدد الإسلام والمسلمين خطر داهم.
4: هذا فعل المرأة.
1: أي امرأة؟
4: أم المنصور، امرأة مخرفة، تقضي أوقاتها في قراءة الطوالع وعمل الأحجبة وزيارة الأضرحة. فإذا كلمناها عن الحرب والاستعداد للجهاد قالت إنها رأت في المنام ولدها الصغير خليفة للإسلام والمسلمين، وله من الأولاد 10. امرأة مخرفة، يلزم خلعها وتولية رجل لقيادة المسلمين في مثل هذا الوقت العصيب.
1: ومن ترشح يا شيخنا من قادة المماليك وكلهم كما أعرف طامع في العرش؟
4: من يريد أن يحكم عليه أولا أن يثبت قدرته على ذلك في ميدان القتال، فليس الحكم لعبا ولهوا وطرفا وطعاما شهيا وزوجات جميلات.
1: إنك شيخ الإسلام وكلمتك على الناس نافذة، ويقال إنك تخطب في المساجد تحرض على القتال وتشيد بالأمير قطز نائب السلطنة، فهل معنى هذا أنك ترشحه قائدا للمعركة المنتظرة؟
4: سؤال ماكر يا سيدي، ولن أرد عليه بإجابة ماكرة بل بإجابة صريحة. لست أرى من هو أصلح من قطز للقيادة الحربية والسياسية، وهذا ما سوف أقوله عند اجتماع الأمراء جميعا غدا في قلعة الجبل.
2: يجتمع الآن يا عزيز المستمع مجلس السلطنة في قلعة الجبل. لم يتخلف عن الاجتماع أحد في العالم العربي له رأي ثاقب وكلمة حكيمة من الوزراء والأمراء والعلماء، وبدأ الشيخ ابن عبد السلام بإحدى قنابله الخطيرة.
4: أيها القوم، هذا مقام لا يجدر بالمؤمن أن يداري ما في صدره أو ينكر ما يراه الحق أو ينقص عن قول كلمة يرجو بها الجنة. أنا أقول ولوا هذا الرجل أمركم.
5: أنا؟
4: أجل أنت يا أمير قطز، ما تقول في هذا يا أمير بيبرس؟
5: لم آتي من الشام إلا لهذا، يجب أن يتولى هذا الأمر رجل قادر، ولقد اتفقت على هذا مع أخي الأمير يوسف بعد أن استولى المغول على دمشق وطردوه منها. أليس هذا هو ما اتفقنا عليه يا أمير يوسف؟
0: أجل يا أمير بيبرس، جئت من دمشق بكل أموال البلد أضعها في خدمة القضية العامة، وإنا نبايع قطز أميرا على البلاد العربية كلها في حرب المغول.
3: والله لقد قلتم بما لم أتوقع، فأعطوني وقتا أتدبر فيه الأمر حتى لا يكون

0: يأكل الناس سلب قطز حق الطفل الصغير.
1: وهل يملك الطفل الصغير أن يقودنا في القتال؟ أنت يا أمير قطز موطن آمال المسلمين، وعليك تتفق كلمتهم، وما نحن فيه من كرب وخوف لا يصلح له إلا الشديد من الأمور. ولئن أحزننا أن نفتات على حق الملك المنصور، فإنه يعزينا أن أقدار الناس صارت في أمان، ودين الله الحق وجد من يحميه.
2: صدق شيخ الإسلام، إننا سنخرج إلى مقاتلة المغول، ولا يتأتى ذلك بغير رجل قادر يقودنا ويحوز احترامنا، وأنت ذلك الرجل، وإنا لا نقبل لك عذرا في هذا. أيها الناس، قوموا وبايعوا سلطانكم.
3: والآن يا سلطان قطز، لقد وجد فيك الشعب والجيش قائدا قويا، فماذا سيكون أول عملك؟
0: وهل هناك عمل عاجل غير تقوية الجيش؟ إننا في حاجة إلى الأسلحة وآلات القتال، وهذا يستلزم مالا، وما لدينا لا يكفي، وقلبي لا يطاوعني على أن آخذ من مال العامة ما أصلح به الجيش، بينما المماليك يرتع في بحبوحة العيش. لو طلبت المماليك بالمال لقالوا يريد أن يثرى على حسابنا، لذلك أرى أن أبدأ بالعامة حتى.
1: يا سلطان المسلمين، يأبى الله ورسول، يأبى الله ورسول.
3: إذن فأنت يا شيخ ابن عبد السلام لا ترى أن يطلب إلى العامة مالا؟
1: إنه إن فعل لجار وخالف الدين. يا سلطان المسلمين، لقد أفرم ماليكم من مال الأمة، وإن منهم من يرصع مداس زوجته بالجواهر، فخذ من هؤلاء، فما هذا وقت تردد والعدو على الأبواب.
0: وأدع العامة؟
1: خذ من أموال المماليك حتى يساووا العامة في ملابسهم ونفقاتهم، فحينئذ يجيز لك الدين الأخذ من أموال العامة، أما قبل ذلك فلا يجوز.
0: فإن أبى المماليك، وما أحسبهم يا شيخنا إلا معارضين،
1: فاكبس بيوتهم وانزع أملاكهم وخذ ما تحمي به دين الله.
4: ماذا؟ أتريد أيها السلطان أن تجردنا من أموالنا؟
0: بل أريد أن تسهموا في إعانة الجيش.
5: سنخرج معك إلى لقاء العدو، إنا لا نضن بأرواحنا، أو لا يكفيك هذا؟
0: لا خير في جيش لا سلاح معه، ولا ذخيرة لديه، ولا أقوات خلفه.
4: فخذ من العامة.
0: أخذ منكم حتى تتساووا مع العامة.
5: لو أخذت من أموالنا قصرا لن نخرج معك إلى القتال.
0: والله لا أخذن أموالكم خرجتم أم أبيتم. أين ذهبت نخوتكم أيها المماليك، وقد كنتم أعظم حماة الإسلام والمسلمين؟ هل نسيتم قول ربكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. صدق الله العظيم.
5: يا سلطان المسلمين، والله لقد أخزيتنا بقولك، وإني أشهدكم يا زملائي على أني أخرج الساعة عن كل مالي من أجل جيش المسلمين.
4: والله والله ما نحن أقل منك نخوة ولا إيمانا، مالي كله لجيش المسلمين.
3: كانت مظاهرة إسلامية رائعة من قادة الأمة وفرسانها في ذلك الموقف العصيب الذي بلغ قمته حين أرسل هولاكو بأربعين سفيرا مغوليا ومعهم رسالة إلى سلطان مصر المظفر قطز. دخلوا القاهرة على خيولهم في خيلاء وكبرياء، وأبوا أن يصلوا إلى قاعة العرش إلا بكامل أسلحتهم، وبدأ كبيرهم يقرأ رسالة هولاكو.
6: أيكم ملك هذه البلاد؟
7: ويحك، ترانا نحف بمولانا السلطان وتزعم أنك لا تعرفه؟ دعني أقتل هذا الرجل يا مولاي
0: حتى نسمع ما يقول. ماذا يقول قائدكم أيها الرجل؟
6: إليك كتاب سيدنا وسيدك، إليك كتاب سيدنا وسيدك، من ملك الملوك شرقا وغربا، الخان الأعظم هولاكو الجبار. تعلم أيها الملك قطز، ويعلم

0: رسالتك أن نحن جند الله في أرضه، سلطنا على من حل به غضبه، فاتعظوا بما حدث لغيركم وأسلموا إلينا أمركم قبل أن ينكشف الغطاء فتندموا. فنحن لا نرحم من بكى ولا نرق لمن شكى، وقد سمعتم أننا فتحنا البلاد وقتلنا معظم العباد، فما لكم من سيوفنا خلاص ولا من مهابتنا مناص. فإن لم تسلموا لنا أموركم فاعلموا أنه ما بقي لنا مقصد سوى هلاككم وخراب بلادكم، فلا تضلوا وأسرعوا برد الجواب قبل أن تأتي ساعة الحساب.
1: أهذا كل ما في رسالة قائدكم؟
0: وإنه ليكفي ليدخل الرعب في القلوب.
1: فأنتم في بلدي مكرمين حتى أعد لكم الرد على رسالة قائدكم.
2: غدا يا عزيزي المستمع نعرف كيف كان رد السلطان قطز على هلاك المتكبر.
3: غدا ومن نافذة التاريخ نطل معا على ساحة أروع وأشرف معركة في تاريخ العروبة، معركة عين جالوت.
4: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
0: اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه، ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: فيروس الوقت. لم يكن الخبر الذي تناقلته الألسن محض إشاعة عابرة. فيروس غريب يغزو الساعات في كل مكان، لا أحد يعلم مصدره، كل ما هنالك أنه سيحدث الفوضى مدة 3 ساعات كاملة.
1: غريب، ما زال الوقت مبكرا على تناول طعام الغداء، ولكنني أشعر بالجوع.
2: فاطمة، طلال، تعال وساعداني على نقل الأطباق إلى الطاولة، هيا.
3: مستحيل، ليس من عادة أمي أن تنتهي من الطبخ في مثل هذا الوقت.
4: ما القصة يا أبي؟
1: لا أعرف يا فاطمة، أخشى أن تكون والدتك مريضة.
4: مريضة؟
3: أمي؟
4: أمي؟
1: لا تخافوا يا جماعة.

0: لا تخافوا، النسيان حالة طارئة وليس مرضا.
1: ما الأمر؟ لماذا تنظرون إلي هكذا؟ هيا هيا ساعدوني على حمل الأطباق.
0: أظن بأنك في حاجة إلى الراحة.
2: صحيح، أمي تعمل طوال النهار.
1: أمي كفوا عن هذا المزاح وساعدوني. هيا.
3: حان الآن موعدكم مع المسلسل الكرتوني المحقق الذكي.
0: محقق ماذا؟ إنه موعد المباراة. وقت الدراسة لم ينتهي بعد.
4: من عادتنا أن ننتهي من الدراسة قبل موعد المسلسل.
2: صحيح.
5: وهكذا بدأ الفيروس بالانتقال إلى كل ساعات المدينة.
4: نصف ساعة فقط، لا عليك يا أبي.
6: أرجوك يا أبي، نصف ساعة، لن تقدم ولن تؤخر.
0: مشكلتنا أننا لا نقدر قيمة الوقت. انتهينا، عودا إلى الدراسة.
1: يا إلهي، الوقت يمضي مسرعا، علي أن أعد طعام العشاء. طلال، فاطمة، يا أبا طلال،
2: إنه موعد برامج الأطفال.
0: بل هو موعد المباراة.
1: لا هذا ولا ذاك، إنه موعد المسلسل.
6: ماذا عن برنامج المسابقات؟
3: تعرض قطاران من قطارات العاصمة إلى حادث اصطدام بسبب المشكلة نفسها. ابقوا معنا لنطلعكم على آخر ما يستجد من أمور.
5: حتى ساعة المطار لم تسلم من ذلك الفيروس. عشرات الطائرات تنتظر الإذن بالهبوط فيما شغلت كل المدارج. لم يخطئ العمال في برمجة حواسب المعامل، ولكن هناك آلاف السيارات المحطمة، والمشكلة في البرامج التي تنظم وقت عمل الإشارات.
7: انفجار عنيف هز معمل تكرير النفط، ويشير مراسلنا إلى أن فيروس الوقت هو السبب.
0: اصبروا يا جماعة، النوم قبل ساعتين يعني الاستيقاظ قبل ساعتين، وهذه مشكلة.
8: طلال، فاطمة، أم طلال، انهضوا، لا يجب عليكم أن تناموا الآن.
7: أخيرا توصل العلماء إلى السبب، إنه فيروس الوقت. ثلاث ساعات أقامت الدنيا ولم تقعدها، ولكن المشكلة مرت على خير. تصبحون على خير.
5: ربما كان ما سمعناه اليوم مبالغ فيه، ولكننا أردنا الإشارة إلى أهمية الوقت، وأرجو ألا تكون في حاجة إلى ذلك. لا رقي دون احترام الوقت، ولا تقدم مع ساعة متوقفة. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
9: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
10: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
9: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً، ومنبركم الأول.
10: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
11: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات،

من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا على خريطة البحرين اليوم بيكون في محمية العرين، واللي تم تأسيسها عام 1000

1976 بهدف الحفاظ على التراث الطبيعي للحياة البرية العربية وحماية مكوناتها، وتغطي المحمية مساحة 4 كيلومتر مربع تقريباً، وتضم مجموعة متنوعة من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض من الحيوانات، وتعتبر أول مشروع من نوعه في المنطقة، وتقع في وسط غرب مملكة البحرين، وتتكون من جزئين. الأول مخصص للحفاظ على الحياة الفطرية الخاصة بالبيئة الصحراوية، وهي محمية طبيعية تشمل جميع أنواع الكائنات المميزة لبيئة البحرين الصحراوية من حيوانات ونباتات، وفي مقدمتها حيوان المها العربي وغزال الريم البحريني ونبات المرخ. أما الجزء الثاني منها فهي الحديقة، وتعنى بالحفاظ والإكثار من أنواع الحيوانات والنباتات العربية بشكل خاص. وتحتضن أيضاً محمية العريم بعض الفعاليات البيئية والمناسبات العالمية، واللي تكون بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالبيئة في مملكة البحرين. وفي تواجدك في المحمية بتستمتع بالتعرف على تفاصيل النباتات والحيوانات الموجودة والتفاصيل اللي قد تتعرف عليها للمرة الأولى. بالنسبة لأوقات عمل محمية العرين فهي تفتح يومياً من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 5 مساءً، أما في يوم الجمعة فهي تفتح من الساعة 12:30 مساءً إلى الساعة 5 مساءً. فاللي حاب إنه يغير جو ويكون قريب من الطبيعة فمحمية العرين هي البرنامج الأنسب. محمية العرين كانت موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: من أنا؟
1: أنا أسنانك.
0: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
2: أنا الأذن.
0: من أنا؟ الجهاز العصبي.

0: هيا يا زياد أسرع أسرع قليلا حتى نحظى بمقاعد في الصفوف الأمامية، فأنت تعرف أن محاضرة الدكتور رضا مهمة جدا.
1: حسنا أسرع قليلا وسوف نجد الأماكن المطلوبة.

0: صباح الخير.
1: صباح النور.
0: كيف حالكم اليوم؟ بخير؟
1: بخير
0: بخير بخير. حسنا، سنتحدث في محاضرة اليوم عن الجهاز العصبي عند الإنسان.
2: بدأنا في الكلام عن المجانين.
0: لقد سمعت ما تقوله يا زياد، هذا غير صحيح ولكنه للأسف خطأ شائع. فالمريض بجهازه العصبي ليس مجنونا، بل مريض كأي مريض آخر. وأرجو أن لا تقاطعني بعد ذلك إلا إذا أذنت لك. اتفقنا؟
2: اتفقنا.
0: حسنا، أرجو منكم جميعا أن تفتحوا كتبكم على الصفحة 258، ثم ركزوا انتباهكم معي، وكما قلت لزميلكم أرجو أن لا يتحدث أحد إلا بعد إذني. وليد.
3: نعم.
0: هل يمكن أن تحضر لي الهيكل العظمي البشري حتى نشرح عليه عمليا؟
3: طبعا يا دكتور، طبعا.

يتركب الجهاز العصبي من قسمين، أولاً الجهاز العصبي المركزي ويشمل المخ والحبل الشوكي، ويقع المخ داخل علبة عظمية تسمى الجمجمة، ويمتد الحبل الشوكي من المخ خلال العمود الفقري أو الفقري، مما يوفر الحماية للجهاز العصبي داخل العظام. وثانياً الجهاز العصبي الطرفي.

0: بي، ويشمل سلسلة الأعصاب التي تصل الجهاز العصبي المركزي بالأعضاء المختلفة. وهذه الأعصاب تقسم إلى نوعين: أعصاب تخرج من المخ إلى تراكيب في الرأس كالعيون والفكين والجذع تسمى الأعصاب المخية، وأعصاب تخرج من الحبل الشوكي إلى الذراعين والأرجل والتراكيب المختلفة في الجذع وتسمى الأعصاب الشوكية. نعم، تفضل يا وليد.
1: المخ، وصلنا إلى الجزء الهام.
0: صحيح، ويتضح من الفحص أن المخ يتركب من النصفين الكرويين والمخيخ والنخاع المستطيل كما ترون في هذه الصورة، وهو يحتوي على ملايين الخلايا العصبية، وكل خلية منها تتصل بآلاف الخلايا العصبية الأخرى، فهو أشبه ما يكون بكمبيوتر معقد به آلاف الرسائل الكهربائية. وقد تعرف العلماء على كثير من وظائف المخ من ملاحظة الأفراد المصابين في الحوادث.
1: ولكن يا دكتور، كيف لنا أن نلخص تركيب ووظائف أجزاء المخ؟
0: نجد ما يلي: أولاً، النصفان الكرويان يفصلهما شق وسطي، ويربطهما ألياف عصبية مسؤولة عن الاتصالات بينهما، ويقع فيهما أغلب الخلايا العصبية التي تتركز في طبقة سميكة تجاه السطح تسمى القشرة المخية، وينتشر فيها تجعيدات تزيد من مساحة السطح لتستوعب أعدادا هائلة من الخلايا.
2: أليس فيهما يا دكتور مراكز الحس الخمسة؟
0: تماما يا زياد، ولكن أرجو ألا تتكلم إلا بإذن. نعم، يشمل النصفان الكرويان مراكز الحس الخمسة، وهي مراكز الشم والتذوق واللمس والإبصار والسمع، بجانب مراكز التفكير والتذكر، حيث تستقبل النبضات العصبية من أعضاء الحس وينطلق منها الاستجابات المناسبة. نعم يا وليد.
1: لو سمحت يا دكتور، هل لي أن أعرف أين المخيخ؟
0: انظر ها هنا يا وليد.
1: نعم،
0: إنه في داخل المخ، وكما ترى يقع أسفل النصفين الكرويين من الجهة الخلفية للمخ، ويتركب من فصين أيمن وأيسر يصل بينهما فص ثالث، وهو مسؤول عن توازن الجسم والعمليات الذاتية داخل الجسم مثل الهضم وغيرها.
2: دكتور رضا.
0: نعم يا زياد.
2: أشعر بحاجة شديدة إلى الخروج، هل تسمح لي؟
0: زياد ما بك، هيا أخرج ولا تتأخر. حسنا، نكمل. يشتمل المخ أيضا على النخاع المستطيل، وهو الذي يصل المخ بالحبل الشوكي، ومسؤوليته إدارة العمليات اللا إرادية مثل التنفس وضربات القلب ووظائف الجهاز الهضمي وحركاته.
1: هل يمكن أن أسألك يا دكتور؟
0: تفضل يا وليد.
1: لقد قرأت أن المخ محاط بأغشية ثلاثة لحمايته وتغذيته، هل يمكن أن تحدثنا عنها؟
0: أدخل يا زياد.
2: ألف شكر لك يا دكتور.
0: اجلس واستمع، واستمع أنت أيضا يا وليد.
1: نعم،
0: الأغشية المحيطة بالمخ تسمى الأم الحنون والعنكبوتية والأم الجافية. أما الأم الحنون فهي غشاء رخو رقيق يغلف المخ والنخاع الشوكي مباشرة، وينتشر به شعيرات دموية لتغذية الجهاز العصبي المركزي. أما العنكبوتية فغشاء رقيق يفصل بين الأم الحنونة والأم الجافية، ويلامس السائل الشوكي الذي يحمي ويغذي المخ والحبل الشوكي لما يحتويه من الجلوكوز وأملاح ومواد بروتينية. وأما الأم الجافية فغشاء متين يبطن السطح الداخلي لعظام الجمجمة والفقرات.
2: نعم.
0: هل يمكن أن تخبرنا مما يتكون الحبل الشوكي؟
2: أجل يا دكتور، الحبل الشوكي طبعا إنه
0: ماذا؟ قل يا وليد.
1: حسنا، يتكون الحبل الشوكي من مادة رمادية داخلية على شكل حرف H يحيط بها مادة بيضاء، وتنحصر وظيفته في نقل الرسائل العصبية من أجزاء الجسم المختلفة إلى المخ وبالعكس.
0: تماما، شكرا يا وليد. وهكذا نكون قد أنهينا الحديث عن الجهاز العصبي المركزي، وننتقل للحديث عن الجهاز العصبي الطرفي، ولكن بعد استراحة قصيرة.

0: حسناً، هل يعرف أحدكم شيئاً عن الجهاز العصبي الطرفي؟
1: نعم، أنا يا دكتور.
0: تفضل يا وليد.
1: إنه يقع خارج الجهاز العصبي المركزي، ويتكون من الأعصاب المتصلة بالمخ والحبل الشوكي، ومهمته توصيل المعلومات الحسية والاستجابات الحركية بين المخ وجميع أجزاء الجسم.
0: أحسنت، شكراً يا وليد. وتلك الأعصاب التي يتكون منها الجهاز العصبي الطرفي تنقسم إلى قسمين. الأول أعصاب حسية، وهي التي تحمل إشارات من المستقبلات مثل الجلد والعين والأذن والأنف إلى الجهاز العصبي المركزي. أما القسم الثاني فأعصاب حركية، وتشمل الأعصاب التي تحمل النبضات العصبية من الجهاز العصبي المركزي إلى جميع أجزاء الجسم.
1: دكتور رضا، ترى أين يوجد هذا الجهاز العصبي الطرفي؟
0: يوجد على طول جانبي العمود الفقري خارج الفقرات. الأعصاب الذاتية التي تتحكم في الوظائف اللا إرادية والتي لا تخضع مباشرة لسيطرة المخ، مثل تنظيم ضربات القلب وحركات الأمعاء.
2: وما هي وظيفته الرئيسية يا دكتور؟
0: الوظيفة الرئيسية للجهاز العصبي هي حمل الرسائل من إحدى مناطق الجسم إلى منطقة أخرى، ولا تتكلم دون إذني يا زياد. أما الخلية العصبية فيتضح من الفحص أنها تتكون من جزئين، جسم الخلية والمحور. ويحتوي جسم الخلية على سيتوبلازم ونواة وغشاء بلازمي يمتد منه تفرعات تسمى التفرعات الشجيرية، تتصل من خلالها بخلايا عصبية مجاورة لها لتكوين تشابك عصبي. أما المحور فيغلف بطبقة دهنية تسمى غلاف الميالين، وينتهي بنهايات عصبية تتصل بالعضلات أو تكون تشابكا عصبيا مع خلية أخرى.
1: دكتور رضا،
0: قل يا وليد.
1: ترى ما هي أقسام الأعصاب؟
0: تنقسم الأعصاب إلى أولاً أعصاب مخية، وهي التي تتصل بالمخ، وعددها 12 زوجاً. منها أعصاب حسية مثل العصب الشمي والبصري والسمعي، وأخرى حركية مثل العصب تحت اللساني. ومنها أعصاب مختلطة حسية وحركية مثل العصب الوجهي. وثانيا من أعصاب شوكية، وهي التي تتصل بالحبل الشوكي، وعددها 31 زوجا، وجميعها أعصاب مختلطة. اتفقنا يا سادة؟
2: اتفقنا يا دكتور.
0: حسنا، والآن كيف نحافظ على الجهاز العصبي؟
1: هل يمكن أن أجيب أنا؟
0: ألا يوجد سوى وليد هنا؟
2: أقول أنا يا دكتور.
0: قل يا وليد، قل.
1: حسناً، نحافظ على الجهاز العصبي بسلوكيات معينة، منها النوم فترة كافية، أي من 6 إلى 8 ساعات في اليوم، ثم عدم إرهاق أعضاء الحس الشعوري أي العين والأذن، وذلك بالمشاهدة المعتدلة للتلفزيون والجلوس على بعد مناسب منه لا يقل عن 3 أمتار، مع وجود إضاءة في الحجرة أثناء مشاهدته، وكذلك الحال بالنسبة للعمل أمام الكمبيوتر.
0: نعم نعم يا وليد، ولابد أن نعرف أيضا أنه علينا عدم الإسراف في تناول المواد المنبهة كالشاي والقهوة، حيث إن الإسراف يؤدي إلى تقليل عدد ساعات النوم وزيادة عدد ضربات القلب وزيادة القلق والتوتر العصبي.
2: 2 شاي 3 أو
0: زياد
2: 2 قهوة.
0: ماذا تفعل؟
2: لا شيء، إني أحسب عدد أكواب الشاي والقهوة التي أشربها كل يوم.
0: لا داعي لذلك يا زياد، فإنك بها أو من غيرها سواء طالب نبيه.
2: شكرا شكرا دكتور.
0: ننصح أيضا للحفاظ على الجهاز العصبي بعدم حمل أشياء ثقيلة بصورة خاطئة، واتخاذ الوضع السليم عند الجلوس وعند القراءة، هذا مع التشديد الكبير على عدم تناول أي حبوب مهدئة أو منومة أو منشطة. هل هناك من أسئلة؟ إذن موعدنا الأسبوع المقبل.

0: وأتمنى أن يكون جهازكم العصبي أكثر راحة واستجابة معي. اتفقنا يا زياد؟
1: اتفقنا.
0: إلى اللقاء إذن.
2: من أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يأمر بالتحقيق في حادث الحريق المؤلم الذي وقع في إحدى الشقق السكنية بمنطقة الرملي. تنفيذاً لأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وزير التنمية الاجتماعية ورئيس الشرطة ووكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني يزورون المبنى السكني في منطقة الرملي الذي تعرض لحادث الحريق المؤلم. وزير الصناعة والتجارة يؤكد أن التعاون مع القطاع الخاص يجسد الشراكة الإيجابية والمستدامة ويعكس وعياً متنامياً بالمسؤولية الوطنية ويعزز الأمن الغذائي في مملكة البحرين. مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح يعلن انطلاق الدورة الأولى من جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح أمام الأفراد والمؤسسات من مختلف دول العالم.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى السيد حسن عبد العال العطيفي وعائلته الكريمة في وفاة حرمه وثلاثة من أبنائه إثر حادث الحريق المؤلم الذي وقع بالمبنى السكني. طمنها سموه خالص تعزيه وصادق مواساته إلى عائلة المتوفين، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء، ضارعا إلى المولى العلي القدير أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته. أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالتحقيق في حادث الحريق المؤلم الذي وقع في إحدى الشقق السكنية بمنطقة الرملي وأسفر عن وفاة 4 أشخاص من أسرة واحدة، والوقوف على ظروف الحريق وملابساته وأسبابه واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما يسفر عنه التحقيق في الحادث، وعلى أن تعرض نتائج التحقيق على مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن. كما وجه سموه إلى التأكد من تطبيق إجراءات واشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق في المباني السكنية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة. وأعرب سموه عن خالص تعزيه وصادق مواساته إلى أسرة المتوفين، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء. وتنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالتحقيق في حادث الحريق المؤلم الذي وقع في إحدى الشقق السكنية بمنطقة الرملي وأسفر عن وفاة 4 أشخاص من أسرة واحدة، والوقوف على ظروف الحريق وملابساته وأسبابه واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما يسفر عنه التحقيق في الحادث، وعلى أن تعرض نتائج التحقيق على مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن. قام سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية والفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الشرطة والسيدة فاطمة إبراهيم المناعي وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني واللواء صالح راشد الدوسري مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية والعميد ركن طيار علي محمد الكبيسي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني وعدد من المسؤولين قاموا

بزيارة المبنى السكني في منطقة إسكان رملي الذي تعرض لحادث الحريق المؤسف، الذي حيث اطلعوا على موقع الحادث واستمعوا إلى شرح حول ملابساته والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهات المختصة، مؤكدين الحرص على سرعة استكمال أعمال التحقيق للوقوف على كافة التفاصيل والأسباب التي أدت إلى وقوع الحريق. كما تم الاطلاع على أوضاع الأسر القاطنة في المبنى والتأكيد على مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتقديم أوجه الدعم والمساندة اللازمة للمتضررين من الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يكفل سلامة القاطنين. وأكد سعادة وزير التنمية الاجتماعية أن أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يعكس ما يليه سموه من اهتمام ومتابعة مستمرة لسلامة المواطنين والحرص على الوقوف على أسباب الحادث وملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج التحقيق بما يعزز من إجراءات الأمن والسلامة ويحفظ سلامة الجميع. كما أعرب سعادة وزير التنمية الاجتماعية عن بالغ الحزن والأسى لهذا الحادث الأليم، متقدما بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر المتوفين وذويهم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. كما جرى الوقوف على احتياجات الأسر أو الأسرة ومتابعة أوجه الدعم والرعاية الاجتماعية اللازمة لها بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بما يسهم في التخفيف من آثار الحادث وتوفير ما يلزم من مساندة وفق الاختصاصات والإجراءات المعتمدة. وأكد سعادة وزير التنمية الاجتماعية حرص الوزارة على متابعة أوضاع الأسرة وتقديم أوجه الدعم الاجتماعي المناسب لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يعكس التكامل في التعامل مع الحالات الإنسانية وتلبية احتياجات المتضررين. من جهته أعرب رئيس الشرطة عن تقديره لاهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالحادث وحرص سموه على سرعة الوقوف على مسبباته واتخاذ ما يلزم بشأنه، لافتا إلى متابعة الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية للإجراءات الميدانية والجهود المبذولة للوقوف على أسباب الحريق وتوفير أوجه الرعاية والدعم اللازم. وأوضح أن جميع الفرق الفنية تعكف على تحليل الأحداث وتسلسلها والأسباب التي أدت إليها ونتائجها من خلال جمع الاستدلالات وفحص أجهزة الإنذار والكاميرات وأقوال الشهود ومراجعة الإجراءات المتخذة بما يسهم في تعزيز سرعة وكفاءة التعامل مع مثل هذه الحوادث، لافتا إلى أهمية تعاون الجميع والالتزام بإرشادات ومتطلبات السلامة وعدم العبث بأجهزة وأنظمة الإنذار وكشف الحريق والكاميرات الموجودة في المباني لما لها من أهمية في الإنذار المبكر وحماية الأرواح والممتلكات، مشددا على أهمية التأكد من إعطاء المعلومات الدقيقة فيما يتعلق بصحة العناوين عند التبليغ عن الحوادث لأهمية ذلك في تحقيق سرعة الاستجابة. وأشار رئيس الشرطة إلى دور التوعية بأهمية السلامة المنزلية وعدم ترك المواد الخطرة في متناول الأطفال حماية لهم من أخطارها ومتابعة الأحمال والتوصيلات الكهربائية والتأكد من سلامتها خصوصا في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، داعيا إلى مواصلة التفاعل مع المنصة الوطنية للحماية المدنية وما تحويه من إرشادات في هذا المجال، منوها إلى قدرات الدفاع المدني والفرق الفنية المختصة الأخرى وما تتمتع به من خبرات للوقوف على أسباب الحريق وملابساته واتخاذ ما يلزم في ضوء ما تسفر عنه أعمال البحث الجارية. من جانبها أعربت وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة المتوفين وذويهم، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. وأكدت خلال زيارة موقع الحادث أنه تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فإن الوزارة تعمل على التأكد من تطبيق إجراءات واشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق في المباني السكنية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة، وتتابع أوضاع الأسرة المتضررة.

متضررة وقاطني العمارة السكنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن الفرق المختصة بالوزارة باشرت منذ وقوع الحادث متابعة الموقع والوقوف على احتياجات الأسرة والسكان واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للمستجدات. وأضافت أن الوزارة تواصل متابعة سير تحقيقات النيابة العامة والتنسيق المستمر مع الجهات ذات الصلة، مؤكدة أن سلامة قاطني المشاريع الإسكانية تمثل أولوية دائمة لدى الوزارة. قام سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة بزيارة تفقدية إلى أسواق لولو هايبر ماركت للاطلاع على توافر السلع الغذائية الأساسية والتأكد من استقرار الأسعار في الأسواق المحلية. وخلال الزيارة اطلع سعادة الوزير على مدى توافر الكميات المتنوعة من المواد الغذائية بمختلف أنواعها، منوها بالجهود التي يبذلها القائمون على الأسواق وبالتنظيم والمبادرات المقدمة للمستهلكين. وأوضح سعادته أن الزيارات الميدانية تعكس حرص الوزارة على تعزيز التواصل المباشر مع القطاع التجاري والاطلاع على الاستعدادات التي اتخذتها المحال التجارية. وأشار سعادته إلى أن التعاون القائم بين الوزارة والقطاع الخاص يجسد الشراكة الإيجابية والمستدامة بين الجانبين، ويعكس وعيا متناميا بالمسؤولية الوطنية بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز الأمن الغذائي في مملكة البحرين، مؤكدا استمرار الوزارة في تكثيف الجولات الميدانية والرقابية من خلال الفترة المقبلة لضمان انسيابية الإمدادات واستقرار الأسعار. قامت السيدة سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض بزيارة معسكر جدها جونيور التدريبي للناشئة في مركز البحرين العالمي للمعارض، حيث طلعت على البرامج والأنشطة والتدريبات التي يتضمنها المعسكر، وتابعت جانبا من التدريبات والتحديات التي يخوضها المشاركون. وأكدت الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أهمية المبادرات والبرامج النوعية الموجهة للناشئة في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم وتوفير تجارب عملية تسهم في بناء شخصياتهم وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي والاعتماد على النفس، مشيدة بما يقدمه معسكر جدها جونيور من تجربة متكاملة تجمع بين التدريب والتحدي وتنمية المهارات البدنية والذهنية. وأكدت حرص هيئة البحرين للسياحة والمعارض على دعم وتشجيع الفعاليات والمبادرات النوعية التي تنسجم مع الأهداف الوطنية وتسهم في دعم مسارات التنمية في المملكة، مشيرة إلى أن استضافة مركز البحرين العالمي للمعارض لمعسكر جدها جونيور تأتي في هذا الإطار بما يجسد التكامل بين إمكانات المركز ودور الهيئة في مساندة المبادرات ذات الأثر الإيجابي في المجتمع. أكد سعادة السيد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن سوق المحرق يمثل أحد أبرز الأسواق التاريخية والتجارية في مملكة البحرين، ويجسد إرثا اقتصاديا عريقا ارتبط بتاريخ المحرق ودورها في الحركة التجارية، مشددا على أهمية المحافظة على هوية السوق وتطوير نشاطه التجاري والسياحي ودعم أصحاب الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيه. جاء ذلك خلال زيارة ميدانية نظمها مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى سوق المحرق ضمن برنامج الزيارات الميدانية الذي تنفذه الغرفة لتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والوقوف على احتياجات الأسواق. وأكد كانوا أن الغرفة حريصة على الاستماع إلى أصحاب الأعمال في مواقع نشاطهم ونقل مرئياتهم واحتياجاتهم إلى الجهات المعنية والعمل بالتنسيق معها على إيجاد الحلول المناسبة، مشددا على أن تطوير الأسواق التقليدية يتطلب تكامل الجهود جهود القطاعين العام والخاص بما يحافظ على طابعها التاريخي ويواكب في الوقت ذاته متطلبات التجارة الحديثة واحتياجات الزوار والمتسوقين. وأوضح أن المرئيات والمقترحات التي طرحها تجار سوق المحرق ستتم دراستها ومتابعتها مع الجهات المختصة وصولا إلى مبادرات وحلول عملية تسهم في دعم أصحاب الأعمال وتنشيط الحركة التجارية وتعزيز تنافسية السوق واستدامة الأنشطة القائمة فيه.
هذا وقام رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بجولة ميدانية.

0: الأمنية شملت سوق القيصرية وعددا من المرافق ومحال السوق. التقوا خلالها عددا من أصحاب التجار وأصحاب المحال، واستمعوا إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن تطوير السوق وتعزيز الحركة التجارية فيه. أعلن مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح انطلاق الدورة الأولى من جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح، إلى جانب الإعلان عن فتح باب الترشح أمام الأفراد والمؤسسات من مختلف دول العالم اعتبارا من 18 من أغسطس الجاري حتى 10 من أكتوبر المقبل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة.
1: في عالم شاسع تختلف فيه العادات وتتنوع فيه المعتقدات، تأتي جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح لتكون جسراً يتجاوز الحدود الجغرافية ويربط المختلفين بقيم السلام والاحترام. جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح مبادرة ملكية رفيعة جسدت الأهداف والمبادئ المستخلصة من تاريخ وحضارة مملكة البحرين من الانفتاح على جميع الحضارات والأديان والثقافات، وترجمت رؤية المملكة الرامية إلى تعزيز السلم العالمي والعيش المشترك. وتهدف الجائزة إلى تعزيز قيم التعايش وتشجيع الأعمال والجهود الرائدة في مجال حوار الحضارات والتعايش عبر تكريم الأفراد والمؤسسات الذين قدموا إسهامات استثنائية وموثوقة في ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش، بالإضافة إلى تعزيز الحوار والاحترام المتبادل وإحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمعات. وفي دورتها الأولى تفتح الجائزة أبوابها للعالم أجمع للترشيح والاحتفاء بالمبادرات والشخصيات المميزة في هذا المجال، لتؤكد المملكة أهمية السلام والاحترام والحوار لخلق مستقبل أكثر إشراقاً وأماناً وانفتاحاً. إن رسالة جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح تحمل دلالة واضحة للعالم أجمع، مفادها أن الاختلاف لا يولد الخلاف، بل يفتح الأبواب لجميع البشر من خلال التقبل والتسامح والاحترام.
0: في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة العمل خدمة طلب الباحث عن عمل تأجيل موعد المقابلة الوظيفية كخدمة رقمية جديدة تمكن الباحث عن عمل من تقديم طلب تأجيل المسبق قبل موعد المقابلة المحددة ودراسة الطلب وفق الضوابط المعتمدة. دشنت وزارة الشؤون البلديات والزراعة بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خدمة تصريح تصدير عينات بيطرية، وذلك عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين، وذلك بهدف تنظيم عملية نقل العينات وفق الاشتراطات الصحية والبيطرية المعتمدة وضمان الالتزام بمعايير السلامة الحيوية ومتطلبات الشحن الدولي، بما يعزز الأمن الصحي الحيواني ويحد من مخاطر انتقال الأمراض عبر الحدود. جدد أصحاب المنازل المتضررة من الاعتداءات الإيرانية الغاشمة إدانتهم للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين، مؤكدين أن هذه الأعمال لن تنال من وحدة المجتمع البحريني وتماسكه، مثمنين الجهود الرسمية في احتواء آثار الاعتداء ورعاية المواطنين المتضررين.
2: أشكر جلالة الملك وولي العهد على الشيء اللي صراحة بدر منهم، صراحة من ثالث يوم إلى يومكم هذا صار تغيير جذري. الناس ما قالوا العرس سووا لهم شيء أحسن من اللي كانوا عليه، والحمد لله رب العالمين. يعني احنا نشوف في أرض الواقع وانت شوفت عيونك، يعني الديرة تغيرت 180 درجة، بيوتنا تغيرت 180 درجة.
3: توجه بالشكر الجزيل إلى مقام سيدي جلالة الملك حفظه الله وأقول له شكرا، ولن أستثني بشكري فقط إلى سيدي جلالة الملك، بل إلى نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد، والحمد لله رب العالمين، فشكرا إلى زيارتهم إلينا. أما بالتصليحات اللي صار في البيت، طبعا البيت مثل ما تشوفه جديد، تجدد كل شيء من أمن أثاث ومكيفات، الحمد لله بارز للسكن.
4: الملك هو منو اللي هذا هو الأساس.

0: هو اللي وجه الدوائر الحكومية ووجه المؤسسات ووجه المسؤولين، وهذا نتائج الحين اللي صاير، نتائج مال الحين التصليح والأداء كلهم صار الحين أوكي، يعني كل شيء زين. يعني
1: إلى الأخبار العربية والدولية، حيث تلقى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رسالة خطية من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات. وتسلم الرسالة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت خلال لقائه اليوم مع وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم الذي يزور الكويت حالياً. استقبل سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وأوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تم بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم جهود الوساطة القطرية والباكستانية وما تطلع به من دور في الدفع نحو تسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية. عقد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في مقر الوزارة بالرياض اجتماع الحوار الاستراتيجي الثالث مع وزير خارجية اليابان توشي ميتسو موتيغي. وخلال الاجتماع أكد الأمير فيصل بن فرحان أن الأمن البحري يأتي في مقدمة الأولويات المشتركة بين البلدين، مشددا على أهمية حماية حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية وفقا للقانون الدولي. كما قال سموه إن بلاده تواصل جهودها الرامية إلى خفض التصعيد ومنع تجدد التوترات، مثمنا دور اليابان في دعم مبادئ القانون الدولي وإسهاماتها الإنسانية والتنموية ومواقفها الداعمة للاستقرار والحلول السلمية. في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، قامت المملكة بتوزيع أكثر من 24,500 وجبة غذائية للفئات الأكثر احتياجاً في وسط وجنوب قطاع غزة. كما قام المركز بتوزيع المساعدات الإيوائية في محافظة الحديدة ضمن المرحلة الخامسة من مشروع خطة الطوارئ الإيوائية في اليمن. يأتي ذلك في إطار توفير الاحتياجات الأساسية للعائلات المتضررة وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الظروف الإنسانية الراهنة. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 200,000 شخص إضافي في السودان نتيجة تصاعد القتال والأمطار الموسمية، في وقت يواجه فيه البلاد أوضاعا إنسانية متدهورة وضغوطا متزايدة على عمليات الإغاثة. وقالت المنظمة في بيان إن عدد النازحين داخليا بلغ 8,600,000 شخص إلى جانب أعداد كبيرة من السودانيين الذين يعبرون الحدود، محذرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية مع استمرار الصراع والفيضانات. وأوضحت أن التأخير في سلاسل الإمداد العالمية خصوصا عبر البحر الأحمر ومضيق هرمز تتسبب في مزيد من التعطيل لوصول المساعدات الإنسانية، وزاد الضغوط على جهود الاستجابة القائمة. أظهرت أحدث بيانات صادرة عن المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الأفريقي تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 5,000 حالة، توفي منها 2,378 شخصا، وسط تحذيرات من استمرار انتشاره داخل البلاد واحتمال انتقاله إلى دول أخرى. بين أزقتها العتيقة وبيوتها التي تختزن حكايات أجيال، تقف المحرقة شاهدة على ذاكرة البحرين محتفظة بروح المكان رغم تعاقب السنين. مدينة لم تجعل من إرثها ذكرى للماضي فحسب، بل مصدرا للإبداع والتجدد، لتكتب اليوم فصلا جديدا يجمع بين أصالة التاريخ وطموح المستقبل. المزيد في التقرير التالي.
2: في المحرق

لا يبدو الماضي بعيدا بل حاضرا في تفاصيل المكانة، في الأزقة الضيقة والبيوت العتيقة والأبواب التي عبرتها أجيال تركت حكاياتها على الجدران، حيث يمتزج عبق البحر بذاكرة البيوت. ظلت المدينة محتفظة بروحها وهويتها، شاهدة على تاريخ صانعه أهلها وأرث ما زال ينبض بالحياة. وعلى امتداد شوارعها وفرجانها تحكي المحرق فصولا من تاريخ البيوت.

0: قادمين من ثقافات مختلفة، فنسجت من هذا التنوع مجتمعاً غنياً بتفاصيله، وبقيت عماراتها وأسواقها ومجالسها شواهد تحفظ ملامح حياة توارثتها الأجيال. واليوم تستعيد المحرقة هذا الإرث بروح معاصرة عبر مشاريع ثقافية وحضارية تعيد الحياة إلى مبانيها التاريخية ومساحاتها العامة، وتفتح أبوابها أمام الفن والتصميم والإبداع، وفي شراكة تجمع التراث بالمستقبل تتحول ذاكرة المدينة إلى مصدر إلهام للكفاءات البحرينية، وإلى مساحة تتجدد فيها الثقافة دون أن تفقد أصالتها. فالمحرق ليست مدينة تروى حكايتها في كتب التاريخ فحسب، إنها ذاكرة حية وبيوت تحمل دفء أهلها وفرجان تحفظ أصوات من مروا بها، وبين ماض نعتز به وحاضر يصون ملامحه تمضي المحرق نحو المستقبل، مدينة تتغير دون أن تتخلى عن روحها لتبقى كما عرفها أهلها وكما أحبوها. المحرق.
1: نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

0: الدراسات العليا ضمن كلية الآداب للعام الجامعي 2026-2027. دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، برنامج يعمق البحث العلمي في اللغة العربية وآدابها ويرسخ مكانتها لغة فكر ومعرفة وإبداع. دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية، برنامج يربط بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية في اللغويات التطبيقية باللغة الإنجليزية. دكتوراه الفلسفة في الإعلام الرقمي والاتصال، برنامج بحثي متقدم يواكب تحولات الإعلام الرقمي ويعزز إنتاج المعرفة في بيئات الاتصال الحديثة. ماجستير الآداب في تصميم وتكنولوجيا الإعلام الإبداعي، برنامج يجمع بين التصميم والتقنية والإبداع لإعداد كفاءات قادرة على إنتاج محتوى إعلامي رقمي مبتكر. التسجيل متاح الآن في كلية الآداب بجامعة البحرين. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية للفنان إبراهيم حبيب. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: هنا
1: المصداقية المهنية الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا

أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. برنامجنا اليومي معجم للألفاظ والتعابير الشعبية، نتصفح صفحات المعجم، قسمنا إلى كذا صفحة ونشوف كل صفحة ماذا تحوي، وإذا صادف وأن وجدنا أن يجب أن نقف عند الصفحة فنوقف ونتحدث عن ما وقفنا عنده. الآن نشوف الصفحة الأولى إيش عندنا. تحت عنوان تعابير شعبية عندنا الواقع مفردة مو بتعبير، مفردة كلك. كلك كلمة عجمية تعني فاسد أو كذاب أو كذب، هذا الحكي كلك يعني كذب. استعارتها العامة وأطلقناها على كل ما هو كاذب من قول أو فعل أو حتى شخص، وصرفت بتصريف أعجمي. أضفنا شيء إليها، هي بمثابة ياء النسبة عند الأعاجم، فصارت المفردة كلك تشي. نتحدث قليلا عن هذه التشي النسبة. عند الأتراك والعجم عندهم التشي تستخدم كياء النسبة، عندنا احنا عندنا ياء النسبة، يعني مثلا ديوان ديواني، عراد عرادي، حتى لو كان ميكانيك ميكانيكي تنسبه إلى الفعل نفسه. الأتراك شو يقولون؟ قهوة قهوتي، جزمة جزمة هي حذاء، وإخوان المصريين استعروها منهم، لكن الإسكافي أو الخراز يقولون جزمقي. زين كلك كلكتي يعني المضحك أو الذي يكذب في حديثه. وكلكشي في الواقع في اللهجة البحرينية تطلق على المهرج الذي يأتي بحركات مضحكة، وساعدت الأفلام الهندية والعربية في ترسيخ شخصية الكلكشي. كانت دائما سيناريوهات هذه الأفلام تكاد تكون

كن ثابتة لا تتغير. الفيلم فيه البطل والبطلة والحرامي أو شخصية واحد قدار أو العذول، ثم الكلتشي التابع للبطل ومهمته الأساسية أضحاك الجمهور وتلقي المصايب نيابة عن البطل أو اللي احنا نسميه الولد في السينما. هذه الشخصية في الواقع استحوذت على شباك التذاكر، مما حدا بالمنتجين إلى تثبيته وأحيانا حشرها بمناسبة أو بدون مناسبة حتى في الأفلام التاريخية التي تحكي سرد واقعي، مثل يعني شخصية شيبوب الهزلية في فيلم عنتر وعبلة. اشتهر يعني عنتر بطل، ولكن شيبوب كأنه يعني ينكت علشان يضحك الجمهور. لم يكن شيبوب أخوه بهذه الشخصية اللي رسمها المخرج في هذا الفيلم. واشتهر الممثل إسماعيل ياسين بأن كلتش الشاشة العربية، وقد شارك مع معظم أبطال عصره في أفلامهم مثل فريد الأطرش وكمال الشناوي، كان ثالثهم دائما إسماعيل ياسين علشان يضحك الناس. مستمعي الكريم، تحت عنوان طب شعبي، في الواقع استوقفتني وسيلة من وسائل الاستشفاء القديمة. من المناظر المألوفة قديما منظر امرأة أو صبي صغير واقف بالقرب من الباب الخارجي للمسجد في انتظار خروج المصلين، وبيده آنية فيه ماي، كل ما يطلع مصلي يطاوله الإناء فرد فرد يطاولهم، يقوم المصلي بعضهم يقرون فيه وبعضهم يتفلون في الماء ذي، ثم يستخدم هذا الماء للاستشفاء. هذا من جهة، كما أن الشخص المصاب بالصرع أو المصروع أو مصاب بالفزع نتيجة حادث مؤلم أو سماعه لخبر مفاجئ يعطونا ماي من خلال طاسة تسمى طاسة السم، وهي طاسة نحاسية فيها نقوش محفورة على شكل آيات قرآنية ومذكور فيها أسماء الله الحسنى. هذه وسيلة أيضا من وسائل الاستشفاء في الزمن القديم، الإناء اللي يقرون فيه ويعطونا المريض وطاسة السم. الوسيلة الثالثة المحو. المحو له نفس المفعول، مفعول طاسة الاسم، هو عبارة عن كتابة آيات قرآنية بماء الورد والزعفران على سطح صين، صحن صين، على سطح صحن صين. يذوبون الزعفران بقليل من الماء أو ماء الورد حتى، ويشرب الخليط. يقوم الملّي بكتابة المحو على الصحن آيات قرآنية بريشة، ثم يعطون المريض هذا الصحن فيقومون هل يحطون شوية ماء أو ماء ورد، ويذوبون الكتابة ويشرب آيات الله، ما كتب بها آيات الله يعني يشربها، وعلى نياتهم. هذه الوسائل الواقع عزيزي المستمع لا يخفى أن لها يعني تأثير نفسي على البعض، يعني العامة كانت تبحث عن الشفاء وسمعوا طبعا، وسمعنا كلنا وأن قراءة القرآن وتدبر آيات الشفاء لما في الصدور، ولم يرد أن بصاق يعني بعض البشر مهما بلغوا من العلم أو التدين أن بصاقهم في شفاء أو بركة أو ما شابه ذلك، لم نجد هذا في الأثر أبدا. يعني حتى آيات الله، يعني حتى لو أخذنا القرآن الكريم وطبخناه وكلامه معناها أن نشفي من الأمراض، هذا الأمور ذي طبعا يدركها المواطن البحريني في الوقت الحاضر، إنما كانت أثر من الآثار ووسيلة من وسائل الاستشفاء في الزمن القديم، ذكرناه لكم للعلم فقط. وننتقل إلى صفحة جديدة وتحت عنوان مفردات منتقاه من اللهجة.

0: عندنا حرف الراء وعندنا رم. رم الشيء يعني أجاد صنعه. فلان يرم الطبخة كناية عن مهارته في الطبخ. من وين ابنها رمه؟ ذي من رممه الفصيحة. سمعنا أن يقول لك هذا البيت يحتاج إلى ترميم، يعني إلى إصلاح. ونحن نطلق على الذي يجيد الشيء نقول يرم الشيء. ورميثه منطقة صحراوية جنوب البحرين. الرمث هو نبات بري ترعاه الأبل، وتصغير الرمث رميثه وكثير من المناطق والمدن والقرى عندنا في البحرين على أسماء نباتات. المرخ نبات شجر يقتدح به. عندنا أيضا عراد، من تعرض الشجر، والواقع هذا الموضوع يحتاج إلى إفراد صفحة له، ونوعدكم إن شاء الله بنفرد صفحة. وعندنا آخر مفردة نسميها رندة، هي آلة يستعملها النجار لتنعيم الخشب، من الفارسية، يعني دخلت علينا من الآلة الفارسية، ولكن العرب تطلق عليها المسحج. ورندة أخف في الاستخدام، والمسحج هي الفصيحة. وأدركنا الوقت، وآمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة، وأتمنى لقاءكم في حلقة قادمة، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية للفنان إبراهيم حبيب. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

نبض الملاعب. نبض الملاعب. برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا وبرنامجكم اليومي نبض الملاعب. برنامج نبض الملاعب يأتيكم من الأحد إلى الخميس. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم، محدثكم خالد إبراهيم، وتحيات الإخراج تقبلوها من المخرج علي الحادي.

0: تقيم لجنة الإعلام الرياضي بجمعية الصحفيين البحرينية منافسات بطولة الإعلام الرياضي لكرة القدم الصالات 2026 يومي الجمعة والسبت الموافق 21 و22 أغسطس على صالة اتحاد الكرة للفوتسال. وللحديث أكثر حول هذه الفعالية يسرنا ويسعدنا أن يكون معنا الإعلامي عيسى الشريدة رئيس لجنة الإعلام الرياضي. حياك الله معنا.
1: الله يحييك يا أبو فهد، يا مرحبا فيك.
0: يعطيك الصحة والعافية. أستاذ عيسى، في البداية كلمنا عن هذه البطولة اللي تقيمونها.
1: نعم، يمكن أبو فهد ما يخفى عليك بأن هذه البطولة يمكن قد لها فترة طويلة اختفت يمكن عن الساحة الإعلامية. نعم. الرياضية خلينا نقول صح التعبير، يمكن من فترة طويلة ما شفنا ملتقى رياضي يمكن يجمع وسائل الإعلام تحت منافسات حبية، فأعتقد هذه الفكرة انولدت من جديد من خلال اللجنة الحالية والإخوان الأعضاء معي اللجنة، بحيث نحن اليوم نوجد يوم يكون حبي، يكون في التقاء بيننا وبين بعض بعيد عن طابع العمل. أكيد هذه البطولة راح تكون تنافسية والكل مستعد، مثل ما ذكرت قبل شوي المباراة أو البطولة راح تكون على مدى يومين. نعم. بكرة إن شاء الله الانطلاقة، ومن بعدها إن شاء الله راح تستكمل المنافسات في يوم السبت اللي مباراة نصف نهائي ودور النهائي. أنا يعني من المرحلة الأولى التمست أن الكل متحمس والكل مستعد. نعم. وإن شاء الله يعني هالحماس ينعكس في أرضية الملعب من خلال التنافس الشريف بين جميع وسائل الإعلام
0: إن شاء الله. طيب، بالنسبة لنظام البطولة، هل هناك نظام أم أجواء حبية منافسات؟ تكلمنا عنها أكثر.
1: طبعا احنا خذيناها بطابع رسمي، نظام واضح، المشاركين عددهم في الفرق تم تقسيمهم على مجموعتين. راح يلعبون بنظام النقاط، المتأهل الأول والثاني بكل مجموعة راح ينتقلون إلى الدور النصف النهائي، وبنظام الإكس راح يتواجهون كما إدارة العادة، ولكن أكيد راح نطبق نظام الفوتسال، ولكن عدد اللاعبين راح يختلف. هذا رحنا يعني شوي يعني اللياقة راح تكون الرابع، فراح تكون ثلاثية، ما راح تكون يمكن خماسيات، راح تكون عن ستة لاعبين في أرضية الملعب، والمجر متاح لي أكيد التبديل في كرة الطلب كما اعتاده الجميع.
0: جميل. طيب، إلى أي مدى برأيك هذه النوع من يعني خلينا نقول الفعاليات ممكن تقرب وسائل الإعلام بشكل أكبر؟
1: نعم، يمكن لما تشوف فعاليات بعيد عن مجال العمل هذه اليوم راح تكثر الحاجز بيني وبين بعض الزملاء اللي اعتدت أنا معاهم بالطابع الرسمي، فيمكن من خلال هذه الملتقى الرياضي الحبي راح أتعرف حتى يمكن على شخصية زميلي اللي كان في العمل دائما ألتقي فيه بطريقة تقليدية بطريقة رسمية. أعتقد كثر الجريدة راح يكون واضح من خلال هذه الفعاليات، بحيث إن إحنا اليوم نلتقي وديا يمكن حتى نندمج وننصهر بشكل أوسع وشكل أكبر. وهذا اللي قرب اليوم هذه الملتقيات، خصوصا احنا اليوم نتحدث عن المجال الرياضي، فاليوم الكل يعني يمارس الرياضة سواء في المشي او في الصالات الرياضية. فاليوم مو غلط خلينا نقول ان الواحد يمارس الرياضة كتحدي بينه وبين زميله في وسيلة إعلامية صديقة وشقيقة.
0: نعم، جميل. طيب أبو خليفة، خلينا نتكلم ايضا عن فعالية الهيئة العامة للرياضة واللي أقيمت أيضا في فترة سابقة بالتعاون مع لجنة الإعلام الرياضي.
1: صحيح، أقيم كانت يمكن ملتقى حواري التقينا أمس مع الأخوان بالهيئة مع جميع الأخوان الإعلاميين وأيضا المنصات الرياضية وأيضا صناع المحتوى المهتمين في الشأن الرياضي. الأمانة كان هناك يمكن في الكثير من الأمور اللي تطرقنا لها، وكانت الجدية واضحة من الهيئة العامة للرياضة بعيد عن كونها اليوم هي تهتم في الأندية وتهتم في الاتحادات، إلا أن هي في اليوم أساسيات عملها تبحث أيضا عن دعم الكادر الإعلامي الرياضي. فكان اليوم البحث كيف اليوم نوجد آلية واضحة وتكون على أسس سليمة وقانونية، بحيث اليوم ندعم وسائل الإعلام.

0: محتوانا الرسمية الصحف وأيضا صناع المحتوى والمنصات الرياضية اللي انتشرت بشكل واضح الفترة الأخيرة ومشكورين على مجهوداتهم في غربوني سواء في البرامج الخاصة أو التغطيات الميدانية. أعتقد اللقاء الأمس كان لقاء مثري وتم تحويل هذا اللقاء إلى توصية بحيث أن احنا نجلس في ورش مصقرة من خلال هذه الورش ترفع توصيات التي يسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للنظر في هذه التوصيات ومن ثم إقرار آلية الدعم المناسبة لرجال الصحافة الرياضية.
1: نعم الأستاذ عيسى شريدة رئيس لجنة الإعلام الرياضي، كل الشكر والتقدير لك. مشكور يا أبو خليفة.
0: شكرا جزيلا.
1: الله يحفظك.

0: رفعت سعادة الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة رئيسة الاتحاد البحرين لكرة الطاولة أسماء التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة الإنجاز الكبير الذي حققته كرة الطاولة البحرينية في بطولة غرب آسيا والتي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان، حيث حصدت 10 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية و10 ميداليات برونزية في إنجاز غير مسبوق للعبة كرة الطاولة. للحديث أكثر يسرنا ويسعدنا أن تكون معنا في هذا البرنامج سعادة الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة رئيسة الاتحاد البحرين لكرة الطاولة. حياك الله معنا الشيخة ونقول لكم ألف ألف مبروك.
1: أنا حييك أخ خالد، وأنا اللي أيضا يعني أكرر رفع التهاني للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وحفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على هذا الإنجاز الكبير، واللي يعني حقيقة أتى أيضا في ظل دعم ومساندة كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، ومساندة ومتابعة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والكل حقيقة شعب البحرين على هذا الإنجاز حقيقة التاريخي بالحصول على 10 ميداليات ذهبية و6 فضية و10 برونزية.
0: ما شاء الله. اللهم يعني مثل ما يقولون صلي وبارك على هالميداليات الشيخة، ومثل ما يقولون نمسك الخشب، بس حابين نعرف شنو السر اللي خلى هاي الإنجاز.
1: والله يا أخي شوف، أنا يعني أحيي وأعتز بالجهود الكبيرة اللي بذلها اللاعبين حقيقة. يعني خالد ترى البطولة مضغوطة،
0: فرق
1: وفرديات وزوجي وزوج مختلط وأولاد وبنات، لكن يا أخوي على هالضغط الكبير والمباريات الكبيرة وتصور أيضا خلال المباريات في تساوي ساعات أحيانا أشواط تنتهي يعني بتعادلات كثيرة، لكن الروح القتالية اللي يتقسم فيها لاعبينا، وأنا ما أقول بس كرة الطاولة، ترى كل يعني الرياضات اللاعب البحريني مشهود له، فكان يعني حتى المدربين يقولون لنا عمدة يعني الإجهاد، لكن اللاعبين كان

0: عندهم حرص في أبعد الحدود، وهذه حقيقة يعني المكسب الأساسي.
1: نعم.
0: أيضا يقول الطاقم الفني بذل جهد كبير خضر اللاعب يمكن يخلص المباراة، لكن المدرب يظل جالس. هذه يا أخوي اللي يعني حقيقة نحس فيه مقهرة ونعتمد عليه لل يعني المرحلة القادمة. إذا كانت السمات اللي موجودة في اللاعب مثل هذه الصورة فلله الحمد الارتياح كبير بأن النتائج القادمة في ظل هذا الوضع بتكون يعني إن شاء الله مستمرة
1: إن شاء الله. طيب الشيخة الله يسلمك، أجواء المنافسة أنت كيف شفتيها؟
0: والله يا أخوي ترى يعني منافسات قوية منافسات قوية يعني. نعم. منتخبات عديدة يعني قرب آسيا 12 دول كلهم يا أخوي يعني الكل مستعد. نعم. الكل يبي يحصد أفضل النتائج
1: أكيد.
0: وإحنا لله الحمد حققنا الله يطول بعمرك المركز الأول في الحصاد
1: ما الذهب. شاء الله ما شاء الله
0: ولله الحمد
1: ما شاء الله.
0: فهذا يا أخوي يعني الشيء اللي يعني يسعدنا
1: أكيد.
0: وفي شيء بعد أخوي خالد
1: نعم تفضلي
0: اللي يميز إن نهائي تحت 13 أولاد ونهائي تحت 13 بنات هو نهائي بحريني خالص
1: ما شاء
0: يعني
1: الله
0: يعني يلعبون من غير المدربين الأول والثاني مضمون بحريني
1: حلو.
0: فهذه حلو. حقيقة أكيد. حتى يعني الإشادات بالنسبة حق المشاركين من الدول أو من الجمهور لقى أيضا يعني تشجيع اللاعب البحريني
1: أكيد.
0: للمستوى اللي قدمه من مختلف الدول يعني في شدد انتباههم يعني تحت 11 تحت 13 يعني كل هذه. فلما توصل ويكون النهائي بهذه الطريقة وهني أقدر أقول شيء بعد واضح يا
1: تفضلي
0: بالنسبة حق الفئات السنية الصغيرة ترى مبادرة سمو الشيخ خالد بن حمد
1: نعم.
0: رئيس اللجنة الأولمبية لجيل الذهب
1: نعم.
0: اللي ركز عليه وهذه المبادرة احنا بعد ايضا متعاون فيها ايضا من خلال الهيئة العامة لهذه المبادرة حقيقة لها كثير من الإيجابيات واعتقد ان الإيجابيات انعكست في هذه النتائج ليس فقط في كرة الطاولة
1: نعم.
0: ولكن على مستوى التخطيط لكل الألعاب لما يكون التخطيط من الأساس
1: أكيد.
0: ويكون صح وبمتابعة يا أخوي من المعنيين والمسؤولين في الهيئة العامة
1: نعم.
0: واللجنة الأولمبية وإحنا طبعا عملنا في مجلس الإدارة والأندية الوطنية اللي حبيبة اللي يعني حقيقة إن كلها كل التقدير وأيضا يا أخوي أولياء الأمور لما تشوفهم الاستعدادات تبتدي يكونوا متواجدين يشوفون أبنائهم ويجون يسألون ويقولون لنا يعني إيش ممكن نقدر نقدم وبعدين يضحون يعني برا بأوقاتهم تحس إن المنظومة لله الحمد شبه متكاملة
1: جميل
0: هذه
1: جميل.
0: الأشياء اللي أعتقد تميزة
1: أكيد. طيب الشيخة من بعد هاي الإنجاز الكبير اللي حققته ما هو القادم؟
0: والله القادم طبعا طموحنا دائما كبير القادم الحين احنا نتطلعنا ان شاء الله من خلال يعني تواصلنا ومن خلال برامج اللجنة الأولمبية وتعاوننا مع اللجنة الأولمبية ونكرر الشكر لهم وأيضا الهيئة العامة للرياضة الحين لو بدنا بعد لنا جلسات معهم لوضع الخطط القادمة لهذه المنتخبات تعرف
1: أكيد.
0: يا أخوي الحين الكل يستعد
1: نعم.
0: فلو بد ان احنا الحين نكثف خصوصا ان احنا عندنا بطولات الدبليو تي تي وهذه مهمة ان يستمرون اللاعبين يشاركون فيها علشان التصنيف الدولي
1: اكيد الرانكينج نعم
0: اي نعم ايضا بعد نستعد حق تصفيات المؤهلة لي الله يطول عمرك الاولمبياد
1: نعم.
0: فإن شاء الله تعالى كل هذه الله يسلمك الاستعدادات أيضا عندنا البطولة الأسيوية القادمة بإذن
1: صحيح.
0: الله سنجند جهودنا إن شاء الله
1: إن شاء
0: وبتضافر
1: الله.
0: جهود الجميع
1: أكيد
0: كلنا في الواقع إن شاء الله نحقق اللي نتمنونه وإحنا نتمنى
1: أكيد.
0: للبحرين العزيزة الغالية
1: نتمنى لكم كل خير إن شاء الله. سعادة الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة رئيسة الاتحاد البحرين لكرة الطاولة شاكرين لك الشكر الجزيل طال عمرك ومرة ثانية مبارك لكم هاي الإنجاز ودائما رافعين علم مملكة البحرين عالي.
0: الله يسلمك، احنا اللي نشكركم على متابعتكم، وان شاء الله دائما جهودنا مشتركة معاكم للي فيها الخير يا ابنائنا في المحافل المحلية والإقليمية والدولية.
1: بإذن الله، كل الشكر والتقدير. شكرا طال عمرك، الله يحفظك.
0: الف شكر.

يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، ومواصلة في أخبارنا نذهب إلى الشأن العالمي. فقد رفع قائد ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك راية التحدي في وجه فريقه لتدارك أدائه غير المقبول الموسم الماضي، وأنهى الريدز الموسم في المركز الخامس المخيب للأمال في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وفشلوا في إحراز أي لقب في الموسم المحبط والذي انتهى بإقالة المدرب الهولندي أرني سلوت. أكد رافائيل لوسان رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن الاتحاد بدأ بالفعل مفاوضات مع لويس دي لافونتي المدير الفني للمنتخب الأول لتمديد عقده الحالي والذي يستمر حتى عام 2028 ثم يمتد حتى عام 2030. وجه أولي هونس الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ الألماني انتقادات حادة للسويسري إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بسبب تصرفاته ولا سيما خلال كأس العالم الأخيرة. وتحدث هونس عن واقعة تعليق عقوبة الإيقاف المفروضة على المهاجم الأمريكي فولارين بولوغون قائلا ارتكب السيد إنفانتينو بعض الأخطاء طوال مسيرته في كرة القدم، لكن هذا أحد أكبرها. يستهل ريال بيتيس وريال سوسيداد مشوارهما في الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم بمواجهة قوية تجمع بينهما يوم الجمعة على ملعب لا كاروتوخا ضمن الجولة الثانية للمسابقة بعد غيابهما عن الجولة الأولى. أنهى ريال بيتيس الموسم الماضي في المركز الخامس ليضمن التأهل إلى مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بعدما تفوق بفارق 6 نقاط عن سيلتا فيغو صاحب المركز السادس.

تحدث مهاجم المنتخب الألماني أونداف بشكل علني للمرة الأولى عن معاناته من حساسية خطيرة، وكشف أنه كاد يفقد حياته مرتين بعد تناوله للجمبري. وخلال مقابلة عفوية ضمن برنامج هيستوري ستوريز على منصة يوتيوب، تلقى مهاجم ستوتغارت سؤالا حول المكونات التي يجب أن تتوافر في طبق السوشي، وأجاب: دائما سمك السلمون لا يسمح لي بتناول الجمبري. وفي خبرنا الأخير، أعرب ماكس إبريل عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ للشؤون الرياضية عن ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع القناص الإنجليزي هاري كين بشأن تمديد عقده مع بطل الدوري والكأس في ألمانيا. وقال إبريل عقب تتويج كين بجائزة الحذاء الذهبي بوصفه أفضل هداف في أوروبا: أعتقد أنه يشعر بالراحة، نحن سعداء للغاية بوجوده معنا. وأضاف إبريل: علينا الآن فقط توضيح التفاصيل التي تعد أيضا جزءا من كرة القدم، لكنني لا أعتقد أن الظروف سيئة إلى هذا الحد. وينتهي عقد كين مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي، لكنه أكد في أكثر من مناسبة شعوره بالراحة في ميونخ. بهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية برنامجنا نبض الملاعب لهذا اليوم. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، وتحايا الإخراج تقبلوها من المخرج علي الحادي. نستودعكم الله وفي أمان الله.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
7: إذاعة البحرين،
9: إذاعة مملكة البحرين،
3: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم ونسلط فيه الضوء على تاريخ إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس هذا الصرح الإعلامي الفريد. وليس هناك طبعا أفضل من أن نسلط الضوء على تاريخ الإذاعة إلا من خلال الكوادر التي كانت وما زالت لها البصمة في أرشيف ومكتبة إذاعة البحرين. وباسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة الإعلامي القدير الأستاذ علي السعيد. حياك الله أستاذ علي.
1: أهلا بك أبو علي وأشكركم على هذا اللقاء، والحقيقة فرصة طيبة أن نزور الإذاعة بعد فترة طويلة يعني من الانقطاع.
0: الله يسلمك. الله يحييك. شنو شعورك لما دشيت الإذاعة بعد كل هالسنين؟
1: والله شفت هناك متغيرات طبعا، المكاتب تغيرت والاستوديوهات تغيرت وصارت على أحدث مثل ما يقولون موديل يعني، ما شاء الله. فشيء طيب يعني الصراحة. شوف يعني الإعلام تأمين بهالسالفة الأجهزة ما أجهزة والتغييرات شيء طيب الصراحة.
0: نعم. ويعني احنا طبعا في لقائنا مع شخصياتنا وضيوفنا الكرام نعتمد على يعني ذاكرتهم وما يحملونه من مخزون، وبكونهم انها معاصرة وعايشة والكثير من الأشخاص يعني الإعلاميين اللي كانوا أيضا معاهم وزملوهم في هذه الرحلة الإعلامية. لكن نبتدي معاهم أيضا بمرحلة الطفولة، مرحلة النشأة، وشلون أثرت عليهم إعلاميا فصار عندهم يعني لربما ميول أو طموح أن هم يعني يكونون خلف المايك أو أمام الكاميرا. فش رأيك نبتدي من ذيك الفترة؟
1: أنا هذا اللي بغيت أقول لك، البداية شلون كانت يعني صارت عندي. شوف أبو علي، يعني أنا كانت عندي هواية من يوم صغير أحب يعني أصير مذيع، فكنت دائما أخذ مثلا مسجل وأقعد على الطاولة وأسوي روحي يعني كني قاعد أقدم وهذه وأقرأ أخبار هالسوالف. يعني أنا دراستي الابتدائية بديت في مدرسة يسمونها حسن بن ثابت في المنامة، وبعدين انتقلت إلى مدرسة النعيم في الإعدادية، وبعدها انتقلت إلى مدرسة الحورة الثانوية. يعني هذه كانت الدراسة عندي. طبعا استمرت معي هالهواية لما يعني تخرجت. أول شيء قدمت سيدي حق

0: التلفزيون صراحة يعني ما قدمت حق الإذاعة، قدمت حق التلفزيون على أساس أنه مذيع ربط في ذاك الوقت.
1: هاي تقريبا كان سنة كم؟
0: خلنا نقول في الثمانينات يعني 1980 شيء كذي أو 81 يعني.
1: مسألة الربط بين المواد هذه كانت موجودة في الإذاعة في التلفزيون.
0: أي طبعا أي أي، بس الحين ما أدري موجود ولا لا.
1: لا الحين ضعيف.
0: أيوة أقول لك كل شيء لازم يتغير صح. المهم لأن يعني تعرف ما الناس ذاك الوقت ما كان في يعني سوشيال ميديا ولا في شيء يعني ما يستمعون للإذاعة ويشوفون التلفزيون يعني ما في شيء ثاني يعني صحيح. لذلك لازم يكون في مذيع رابطة يعني.
1: بالنسبة حق الأجيال اللي تسمعنا الآن يعني مسألة الرابط هذه يعني كان مثلا لما تنتهي مادة يعني يطلع المذيع ويستعرض أيضا المواد القادمة أيضا في الساعتين أو الثلاث القادمة. نعم
0: المراد عقب يعني طلعت في التلفزيون أول شيء قدمت يعني اختبار على أيام خليل الدوادي وطلعت في التلفزيون. بس شنو كانت في ذاك الوقت المشكلة؟ إنه كان يعني شكلي وايد صغير يعني
1: عادة الوجوه اللي تطلع على التلفزيون كانت أكبر سنن.
0: إيه تقريبا إيه يعني هم في ذاك الوقت قلت لك يعني تغير الوضع مو مثل الحين لو إن شاء الله تجيب لك ياها عادي يطلع هذه
1: يعتبر موهبة يعني.
0: موهبة نعم هناك لا ما عندهم موهبة ذاك الوقت يمدون على الشكل أكثر شيء. المراد عقب الله يسلمك خلصت يعني أو كلم شو اسمه ذي المسؤول كلم خليل الدوادي في ذاك الوقت كان هو مؤود التلفزيون وقال له يعني لا لازم نحول الإذاعة على أساس إنه يعني يأخذ خبرة وشوي شكل يكبر شوي يعني وايد حسه صغير يعني وحولوني الإذاعة. في ذاك الوقت الإذاعة كانت فين؟ في العدلية. وصراحة يعني رحت هناك بس ما كانت لي عندي الرغبة لأن أنا يعني حاب التلفزيون وحاب الشاشة يعني أكثر إيش يسمون. وتميت يمكن كم شهر بعدين ما عجبني الوضع وكان في ذاك الوقت حسن كمال الله يذكره بالخير عن الريال طيب يعني وما قصر وحاول يساعدني يعني إني يعني شو اسمه يخليني أحب الإذاعة بس ما تعرف يعني الرغبة داخلية ما كانت
1: الميول التلفزيون أكثر.
0: المهم عقبها طبعا فترة عقبها يمكن بسنتين أو هذه رجعت قدمت مرة ثانية حق التلفزيون وخذوني وهالمرة لا المسؤول قال شيء وأعتقد مرة كان موجود أو مو موجود في ذاك الوقت وأوكي وتمت في هذه مثل ما قلت لك كمذيع ربط يعني بين البرامج واستعراض البرامج وهالسوالف يعني طبعا وحناك بعد في ذاك الوقت أنت تعرف إن في رابط وفي مقدم برامج وفي مقدم اخبار يعني كل واحد ياخذ يعني شغله
1: او
0: اختصاص يعني مو بكل واحد يشبك الاول والتالي.
1: جميع حتى عندنا احنا في الاذاعه فعلا كان هناك جدول الاخبار وجدول للرابط ايضا فيعني لكل جدول مذيعينه.
0: اي
1: صحيح. احنا وصلنا الان الى الرابط في التلفزيون.
0: نعم
1: نعم.
0: بعدين عقبها بفترة يعني حسيت إنه لازم المفروض أبتدي من جديد يعني والحقيقة المفروض يعني في ذاك الوقت يعني مشكلة ما كان في يعني ناس دربك يعني على القعدة وعلى الأداء وعلى هالسوالف يعني الصراحة أقول لك هذه كان يفتقدها التلفزيون والإذاعة.
1: نعم.
0: فشفت إن الإذاعة يعني هي أحسن مكان حق التدريب وحق الواحد يتعلم وحق يتثقف أكثر وأكثر. فهني عقب بعد رجعت يعني هني كانت يعني رجعت حق الإذاعة وصار عندي كانت الرغبة يعني مو بمثل أول مرة ما كانت عندي رغبة لا المرة كانت عندي رغبة أساس أني يمكن لأنك كبرت شوي ونضجت فعشان كذي كان شو اسمه. فشفت أنه لا لازم الواحد يبتدي صح يبتدي في الإذاعة يعني على أساس يعني يتعلم النطق صحيح والأداء يعني تغير يعني. ومن ذاك الوقت يعني الحمد لله وعقب بعد فترة عاد خلاص بعد قلنا يعني خلاص شبعنا من كل التلفزيون من الإذاعة فقلنا نتفرغ حق شيء ثاني شو يسمونه. فدرست قمت يعني رحت أدرس في الجامعة على أساس إني أكمل التعليم الجامعي.
1: نعم.
0: والحمد لله وعقبها بس يعني رحت شفت لي شغلة ثانية وهديت الإذاعة
1: واليوم تشرف بوجودك في الإذاعة أستاذ علي.
0: الله يسلمك.
1: بس حابين أيضا يعني نرجع شوي

0: في هالذكريات الجميلة في تفاصيل حابين شوي نوقف عندها.
1: تفضل.
0: لحين عندك الأشرطة الكاسيت اللي أنت تسجل فيها.
1: وين أبو حالي يخلونك في البيت الأشياء القديمة. لا يقطونه ما يخلونه لك يعني.
0: بس أنت كنت يعني ذيك الفترة بمن تأثرت يعني في القراءة في الأخبار اللي صار عندك يعني الشغف وأن أنت يعني تسجل ويصير عندك طموح فيما بعد يعني للتقديم التلفزيوني؟
1: أنا طبعا كنت أطالع دائما وكنت يعني أحب أشاهد التلفزيون في ذاك الوقت يعني من يوم صغير يعني أحب التلفزيون ويعني دائما مثل ما تقول يعني أشاهد التلفزيون يعني أكثر أوقاتي ما عندي شيء ثاني. ما طبعا ذاك الوقت ما في لا تلفونات ولا يحزنون أكثر شيء يعني يا التلفزيون إذا تخلص
0: يعني كان في يعني حتى القنوات كانت محدودة أستاذ علي ذاك الوقت.
1: أي نعم في ذاك الوقت كانت القنوات محدودة ومثل ما قلت يعني والإذاعة كنا نستمع له طبعا في ذاك الوقت وايد يعني لأن أنت تعرف في ذاك الوقت التلفزيون ما كان يشتغل 24 ساعة يمكن يعني للساعة 12 أعتقد كان أو شيء كذي أو يبتدي من الساعة أنا شوف كان ما تذكر أو ما أدري يعني أبو علي التلفزيون كان يبتدي يشتغل من الساعة 4 العصر للساعة 12 في الليل. فأنت في الوقت القبل شو تسوي فعندك الإذاعة يعني تسمعها وهذه. أنت قلت لي تأثرت بالأصوات اللي تسمعها. أنا طبعا في وايد أصوات في ذاك الوقت كانت أحب أسمعها من ضمنهم سعيد الحمد حسن كمال أمين الشملان هذا اللي يعني أصوات كانت تعجبني وأحب أسمعها يعني خاصة في البرامج وحتى في قراءة الأخبار يعني تأثرت فيهم الصراحة في دلين الجمعة ويعني وعلى ذلك يعني قلت لا لازم أخذ التجربة بس خلي أخلص إن شاء الله الثانوية وبعدين لكل حادثة حديث. فالحمد لله يعني مثل ما قلت قدمت وخذوني بس ما صار تشانس إني أكمل وياهم بسبب الناس صغر سني لأن أنا تخرجت قبل موعدي يعني.
0: طيب هسل علي يعني عادة في ذيك الفترة يعني تعرف بحكم الأهل وطموحاتهم وأحيانا يعني حتى هم يشكلون الطريق اللي يروح فيه ولدهم يعني لكن يعني كون ان انت فكرت ان تقدم في المجال الاعلامي فهذه بحد ذاته يعني انت كانك فكرت خارج الصندوق. يعني هل شنو كان راي المحيط؟
1: والله شوف يعني ما اقول لك الصدق يعني ما كان هناك تشجيع مو يعني ما لهم يعني كان الاهل ما لهم في بتشتغل مذيع بتشتغل في اي مجال ما عندهم مشكله اي بس تعرف في ذاك الوقت إلا شغلة سالفة الغناء هذه شوي محرم عند
0: كن العائلة محافظة
1: أي محافظة شو اسمه التمثيل ما كان في ذاك الوقت يعني والله إحنا بعد ما كان لنا الرغبة لا في الغناء ولا في التمثيل يعني بس إنه كمذيع على أساس إنه هم تستفيد من الشغلة يعني مثلا تقدم معلومة حق المستمع والمشاهد يعني هذا اللي بس يعني الجماعة يعني الأهل ما يعني ما اعترضوا على طريقي ولا قالوا لي مثلا لا ما يصلح لك لا تعرف في ذاك الوقت يعني ترك لي حرية الاختيار يعني
0: نعم بديت معاهم في الربط بين المواد
1: نعم
0: طبيعة هذه المهنة أحيانا تتطلب التعبير تتطلب يعني تركيب الجمل تركيب الكلمات هل في مثلا من الزملاء هل في من الشخصيات اللي كانت موجودة خلينا نقول يعني ساهمت في تذليل هذه العملية ولا أنت يعني ما شاء الله من دخولك يعني كنت يعني ممارس لهذه العملية بشكل سلس؟
1: لا والله شوف الصراحة يعني كان هناك مذيعات قبلي كان في نفس الشغلة يعني ومن جنسيات متعددة يعني فكنت أخذ منهم الصراحة يعني التعبير والأسلوب مالهم يعني وطبقة يعني.
0: تذكر منهم أسماء معينة؟
1: إيه والله يعني أتذكر كان عندنا واحدة اسمها شادية محمود سميحة سمور فاطمة الدوسري
0: الله يرحمها
1: الله يرحمها
0: بدر
1: إيه إيه و

0: معكم أيضا الأستاذة كريمة زيداني في التلفزيون.
1: إيه بس كانت كريمة في ذاك الوقت يعني مقدمة برامج
0: وما كانت
1: يعني مثل ما تقول أرقى شوي. أما إحنا يعني كنا بس الرابط وفي ذاك الوقت يعني اللي أتذكرهم يعني.
0: كان لهم طريقتهم وكان لهم أسلوبهم.
1: نعم أسلوبهم. فأنا كنت أخذ منهم. أنا قلت لك يعني من شوي بعلي إن مشكلتنا يعني في ذاك الوقت ما في يعني التدريب الصحيح. خلني أقول لك الصدق. ولا في كان يعني يعني شو يعني ما أدري شلون أشرح لك، لكن يعني ما حد كان يدلك على شلون تقدم أو تربط البرامج أو شنو تقول أو هذه، أو حتى قعدتك. أنت بتعرف التلفزيون تحتاج قعدة، تحتاج نبرة صوت يكون يعني لطيفة، تكون يعني أسلوبك حلو حساس المشاهد يتقبل منك يعني. هذه أنا الحمد لله في ذاك الوقت يعني الصراحة ما أقول لك الصراحة يعني لقيت قبول من الناس يعني. فلما أطلع يعني الشباب والربع يعني كانوا يقولون لي يعني لا تمام وخوشة وعندك المخرج الحروف حلوة وهذه يعني، فلله الحمد يعني هذا اللي خلاني أستمر يعني.
0: إيش كثرة في الربط أستاذ علي؟ تقريبا كم سنة؟
1: تقريبا خلينا نقول 5 سنوات. بعدين بديت أقدم برامج، يأخذون في البرامج يعني. فكنا عندنا برنامج أسبوعي كمنوع. أنا شوف أنا لي يعني ميولي للبرامج منوعات أكثر من الأخبار ومن أشياء ثانية أقول لك الصراحة. بس وقدمنا برامج في ذاك الوقت والحمد لله، وكان خاصة أيام بعد الأعياد بالذات.
0: تفضيلك لبرامج المنوعات والبرامج الثقافية عن الأخبار، هل في سبب معين؟ هل في
1: أنت تعرف يعني أكثر المشاهدين أو المستمعين يعني ما يحبون وايد الأخبار وهذه؟
0: صحيح.
1: يعني يميلون للأشياء اللي تفرفش المنوعة اللي يعني تعدل مزاجك مثل ما يقولون في ذاك الوقت يعني. فلذلك كنت أنا أميل حق هالسوالف يعني، ما كنت شو يسمونه
0: البرامج السياسية ولا
1: بس بعدين يعني لا بعدين كله تعرف يعني كل واحد كل ما يكبر شوي يحس لأنه يعني يبي لازم يغير لازم يعني. بس عاد خلاص يعني قدمنا الرابط يعني خلاص لازم الحين نغير نروح يعني تقديم برامج مثل ما قلت لك ستيب باي ستيب. وبعدين عاد لازم عاد الأخبار بعد نجربها نشوف شو يسمونه، فنشوف الأفضل أو مو الأفضل اللي يعني يعني لازم يعني تغير على أساس بعد أنت تحس بالملل إذا تمت في إطار واحد والمشاهد بعد يتملل منك يعني.
0: دخولك لذا أستاذ الدخول الثاني فلنقل اللي هو اللي نشرت الأخبار كان من سنة كم لسنة كم تقريبا؟
1: تقريبا خلينا نقول من 1986 إلى 2006.
0: ما شاء الله.
1: أي نعم يعني تقريبا 10 سنوات.
0: 20 سنة تقريبا. إذا قلنا من لي 96 ل 2006.
1: إيه صح صح.
0: إيه ما شاء الله. إحنا يعني راح نأخذ كل مرحلة تغيير بشخوصها وبقصتها.
1: نعم.
0: انتقالك من الرابط إلى البرامج. تذكر من وافقك عليها ورشحك للبرنامج اللي يعني تفضلت فيه؟
1: شوف في ذاك الوقت كانت في هناك لجنة لاختيار البرامج. أنت تعرف كل دورة 3 شهور، قبل هالثلاث شهور يكون في اجتماع حق لجنة البرامج عشان تختار البرامج اللي بتقدمها في الدورة الجديدة.
0: صحيح.
1: فلذلك يعني طبعا أنا ما أحضر، اللي يحضرون المسؤولين وهم يرشحونك.
0: جميل.
1: إيه هم
0: جميل.
1: يرشحونك والله فلان وفلانة يقدمون مثلا دي البرامج وفلان وفلان يقدم دي البرامج هالشكل يعني بهالطريقة.
0: نعم.
1: يعني على أساس تم اختياري في تقديم بعض البرامج، فالحمد لله متوفقنا وقدمنا، فصار عدى حق الدورة اللي بعدها مثلا كذي يعطوني برامج غيرها وبهالطريقة يعني.
0: نعم. وكانت البرامج هذه عبارة عن نصوص وفيها معلومات وفيها
1: اي طبعا طبعا ايش اسمه تحضير.
0: بعد ذلك

0: انتقلت إلى تقديم الأخبار.
1: إيه، ومثل ما قلت لك يعني عقب البرامج قلت لك أنا حاولت يعني أطور من نفسي، فقلت لازم يعني لازم أبتدي صح، وفلذلك يعني كلمت في ذاك الوقت كان الأستاذ عبد الرحمن عبد الله.
0: نعم، الأستاذ عبد الرحمن عبد الله.
1: إيه نعم، الله يرحمه. هو يعني قد يعني جيت له وشرحت له أن أبي أبتدي في الإذاعة يعني تقديم أخبار، وهذا على أساس أني أبي أطور هذه، فما إيش اسمه ما عارض، بالعكس شجعني وقال أوكي تفضل، ونزلونا في جدول وكنا نقدم شوي. أول طبعا بعد ما يصير الأخبار الكبيرة لازم أول شيء المواجيز تخبر المواجيز الصغيرة اللي بدقيقة دقيقتين، على أساس أنه تعرف لازم يعني هو الصح، هذا الصح
0: كتدرج في
1: كتدرج هي، لأن وبعدين تروح حق الأخبار الطويلة وهذه واللي تحتاج شو اسمه.
0: من كان معك في الجدول هذه الجدول الأخبار، سواء كان في المواجيز أو في النشاط؟
1: خل نتكلم عن الإذاعة.
0: نعم،
1: في ذاك الوقت كان المذيعين بعضهم توفى والله يرحمهم، محمود السلوادي الله يرحمه.
0: نعم، الله يرحمه.
1: عبد الجليل الصفار الله يرحمه. كان معانا عوض هاشم الله يرحمه.
0: نعم،
1: وطبعا عبد الجليل الطريف الحين موجود.
0: نعم،
1: الله يعطيه الصحة والعافية.
0: نعم،
1: وعندنا أحمد حسين بعد، وأمير قاسم، وعبد العزيز العوضي كان بعد في ذاك الوقت، وإبراهيم عبد الكريم، عاطف الصلطي الله يرحمه. يعني عاطف الصلطي بعد يعني وايد كنت أحبه أقل، لأنه كان يعني الصراحة نموذج يعني حلو حق شو اسمه، يعني إذا الواحد يبي يتعلم التقديم والقراءة الصحيحة. وتذكر بعد كانوا ويانا عبد الله يوسف، كان عارفه الممثل وكان ابراهيم بحر ويانا الله يرحمه. وعبد الله ملك بعد كان ويانا بعد.
0: نعم،
1: في ذاك الوقت يعني كلنا احنا كنا نقدم الاخبار وهذه. اتذكر بعد من المذيعين الجدا اللي يا عقب محمد الشروقي الله يرحمه، وغازي عبد المحسن.
0: نعم،
1: ايه في هذاك الوقت يعني هذه يعني التحقت وياهم واشتغلت معهم. أتذكر تقول إني اشتغلت مع يعني جيل قديم وجيل جديد يعني. نعم، يعني صرت في الوسط يعني.
0: صح. نعم،
1: أي
0: نعم. الأصوات النسائية من كان معك أيضا في هذا الجدول؟
1: أي أتذكر أمينة الشملان، عائشة عبد اللطيف، بدرية عبد اللطيف، أحلام محمد، فاطمة الدوسري، وأمينة حسن. هي نعم الله يذكرها بالخير، كانت بعد صارت في يوم من الأيام مسؤولتنا هي اللي تقد يعني تسوي الجدول.
0: إيه
1: نعم، وفوزية محمد. وتذكر من المذيعات أبو علي بروين زينل في ذاك الوقت، وعندنا بروين حبيب بعد كانت تتقدم برامج مع إبراهيم عبد الكريم في الليل، يعني يسمونه صوت السهارة، كان ليلة ما تذكر.
0: نعم،
1: ومن المذيعات بعد أتذكر فتحية عبد الله.
0: نعم،
1: الله يذكرها بالخير.
0: نعم،
1: يعني هي زوجة المخرج الراحل إبراهيم عيسى الله يرحمه.
0: نعم،
1: وأم المخرج الحالي عيسى.
0: نعم،
1: إبراهيم عيسى يعني، وفاطمة الرويعي، وكريم زيداني بعد.
0: نعم،
1: بعد تحقت في الإذاعة يعني تعرف يعني مثل ما قلت لك يعني الإذاعة في ذاك الوقت يعني كان يعني حق اللي أبي يتدرب عدل صح يعني لازم يبتدي في الإذاعة، أنا يعني أنا من وجهة نظري. فهذا اللي أتذكرهم يعني، يمكن في ناس نسيتهم بس هذا اللي أتذكرهم، فكنا يعني نشجع بعض.
0: أستاذ علي، أنت عملت في جو التلفزيون، وبداية يعني يمكن ما كنت حاب جو الإذاعة، بس بعدين رجعت برغبتك إلى يعني الإذاعة. شو اللي يفرق جو التلفزيون عن جو الإذاعة، وأيهما أقرب لك؟
1: شوف، هو التلفزيون إذا يعني مثلا تحب يعني يشوفون الناس مجهولك والله يعني يتعرفون عليك أفضل.
0: نعم،
1: بس الصح هو المفروض يعني الواحد يبتدي في الإذاعة، يعني مثل ما قلت لك تعلم النطق الصحيح، الأداء، الطريقة الصحيحة يعني إلقاء النشرة أو يعني تقديم البرامج، وبعدين طبعا

0: تتعلم في التلفزيون على مثلا القاعدة، على يعني
1: لغة الجسد،
0: الجسد عليك نور. هذه هني لازم عقب يعني، بس البداية لازم تبتدي صح مع الإذاعة.
1: ربطكم للبرامج في جدول الربط كان فقط في البرنامج العام ولا أيضا يعني في موجات ثانية؟
0: في موجة في ذاك الوقت انفتحت موجة القرآن الكريم،
1: نعم
0: 612 AM. إن كان البرنامج الثاني تبدأ من الساعة 8 الصبح للساعة 8 في الليل. من 8 في الليل للساعة 12 تكون فيها إذاعة القرآن الكريم، ومن عقب من 12 ل 8 الصبح تنضم إلى البرنامج العام.
1: نعم.
0: العادية. هذه اللي أتذكر في ذاك الوقت طبعاً.
1: نعم. هذه عقب ما يعني صارت الإذاعة تبث 24 ساعة.
0: نعم. هاي بعد طبعا موجة القرآن الكريم بعد في ذاك الوقت كانت تنفتح في الليل بس من الساعة 8 للساعة 12، مو مثل الحين 24 ساعة. فكنا بعد نقدم فيها نربط يعني

0: هذه اللي أتذكر في ذاك الوقت طبعا.
1: نعم هذه عقب ما يعني صارت الإذاعة تبث 24 ساعة.
0: نعم هاي بعد طبعا موجة القرآن الكريم بعد في ذاك الوقت كانت تنفتح في الليل بس من الساعة 8 للساعة 12 مو مثل الحين 24 ساعة. فكنا بعد نقدم فيها نربط يعني ما بين الفقرات وقدمت بعض البرامج الدينية في ذاك الوقت. أتذكر قدمت برنامج في إذاعة القرآن الكريم أسئلة على الهواء يعني كان معه الشيخ اسمه أحمد عطالله في ذاك الوقت وكان المخرج محمد الجابر. يعني احنا ساعات يعني ساعات تتيح لنا الفرصة ان مثلا نقدم برامج نيابة عن يعني مذيعين معينين على اساس ان مثلا مشغولين او هذه. فالحمد لله يعني الله وفقنا يعني في هالبرامج وكانت برامج طيبة يعني. وبالنسبة للتلفزيون طبعا عقب يتقدم يعني برامج عن الرياضة أنا شوي رياضي يعني أحب الرياضة يعني الصراحة لي هواية يعني يعني في هواية كرة القدم يعني فأحب البرامج الرياضية يعني. فهذه اللي أتذكرها يعني في أيام عملي في الإذاعة والتلفزيون في ذاك الوقت.
1: نعم من تذكر أستاذ علي من لما فترة وجودك في الإذاعة من تذكر من الزملاء اللي كانوا فلنقل منفذين لنشرات الأخبار معاكم في الإذاعة؟
0: والله شوف كان ويانا يعني عبد الناصر الحالي موجود
1: اللي عبد الناصر
0: النعار وكان وهيب الجزاف عدنان ملك وعهود تليفات وعبد الحميد العلي ومحمد عتيق وأحمد الشريان وفاطمة شمس وواضحة سعد وفاطمة الملة وأتذكر بعد كنا في واحدة اسمها لطيفة يوسف يعني وأتذكر بعد صديق عزيز اسمه هشام خليفة يعني في أسامي كثيرة في ذاك الوقت كانوا هم المنفذين. وأتذكر بعد لطيفة بمطيع وجميلة بمطيع وصبري حسين وأتذكر بعد جميلة الشاعر ومنال عتيق يعني هذا اللي أتذكرهم في الإذاعة. هذا اللي بعد كانوا يعني من اللي دائما يعني ألاقيهم في وقت دوامي يعني. ومن اللي يبدأ يعني قبل لا أطلع أتذكر إبراهيم تلفات وأحمد قنبر هذا اللي وراشد عبد الرحيم هذا اللي يعني في نهاية مشوار في الإذاعة يعني
1: ما شاء الله.
0: نعم وفي يعني أسماء يعني يمكن ما أتذكرها يعني
1: في أكيد يعني مرحلة قبل المنفذين اللي تفضلت بذكرهم يمكن في البداية كانوا أقدم منهم أو شيء.
0: نعم نعم أتذكر عبد الواحد درويش كان مخرج محمد الجابر وأتذكر بعد إبراهيم عيسى ونبيل العلوي محمد حسن وفي عيسى الجلاهمة علي الأنصاري هذه اللي أتذكرها هم أيام الإذاعة القديمة اللي كانت في العدلية.
1: العدلية نعم.
0: إيه نعم. هذا لين بعد هاي كانوا بعد انتقلوا يعني المبدأ الجديد في الإذاعة يعني في مدينة عيسى.
1: نعم. من يعني الأقسام المهمة في إذاعة البحرين قسم المكتبة.
0: نعم.
1: المكتبة والأرشيف.
0: نعم.
1: من تذكر منهم أستاذ علي في وقت وجودك في إذاعة البحرين تقديم نشرات الأخبار؟
0: شوف إبراهيم مصطفى تذكره وحتى هاي أستاذ إبراهيم الصراحة ساعدني في تعرف في موضوع قراءة الأخبار تحتاج يعني إلى واحد متمرس في سالفة اللغة العربية الفصحى. فكان إبراهيم مصطفى يساعدني الصراحة في ذاك الوقت لما مثلا أبي أقرأ الأخبار يعني في التشكيل. محطات ثانية يعني يحطون موظف خاص حق التشكيل النشرة
1: مدقق لغوية
0: مدقق يعني أساس إنه في ذاك الوقت ما فيه قلت لك يعني ما كان في الإذاعة بس هذه إبراهيم مصطفى كان من اللي كان المسؤول

0: في ذاك الوقت في المكتبة الإذاعة. وأتذكر في ذاك الوقت بعد في من المكتبة الإذاعة فيصل رويعي، بدرية كمال، ومحمد صالح، مريم موسى يعني، وسهام خليفة بعد، ونيلة العامر، ولطيف زويت، ولطيف الحمر. فهذا اللي أتذكرهم. ومثل ما قلت لك يعني أرجع أقول لك إن كان إبراهيم مصطفى هو المسؤول مالهم، وهو اللي كان مثل ما قلت لك ساعات يساعدني في سالفة التشكيل يعني الأخبار.
1: هي بشهادة الحقيقة إن أكثر من شخصية من الإعلاميين قبلناها يعني عاصرت الأستاذ إبراهيم، يعني فعلا ذكرت يعني هذه النقطة المهمة في أنه هو يعني كان يعني عنده دراية باللغة العربية.
0: نعم
1: ما شاء الله.
0: يعني هو هذه كان يساعدنا في ذاك الوقت. وأتذكر بعد من المهندسين اللي ذاع أبو علي في ذاك الوقت، عندنا محمد تلفت، ومحمد خالد الله يرحمه، وابراهيم المرباطي الله يرحمه، وعبد الله بحر بعد الله يرحمه. انا هذول من المهندسين اللي كانوا بعد دائما اذا في خلل في الاذاعه وفي الكنترول في المكسر ايون الجماعه ونشوفهم يعني، تلاقوا وياهم ونقعد ساعات يعني بعد قاعده اخويه مع بعض. هذا اللي أتذكرهم يعني. وأتذكر من المهندسين مال النقل الخارجي حسين المحروس وعلي السيد وسلمان رجب، هذا اللي يو على بالي يعني.
1: دائما ما يوصف يعني الجو الإذاعة مقارنة بيعني جو مثلا التلفزيون أو يعني أقسام أخرى يعني في وزارة الإعلام بأنه فيه شوي حميمية أكثر يعني أسرية أكثر، هل حسيت بهذا الشيء؟
0: اي طبعا شوف، لان بحكم ان احنا كنا مثلا نداوم 4 ساعات في اليوم، وهذا يعني الوقت مو بثابت، مثلا ساعات تتي من الساعه 2 للساعه 5 سوري 3 ساعات، او من 5 ل 8 او من 8 الى 12
1: حسب الجدول،
0: على حسب الجدول. ففي كل وقت هذه تتلاقى مع ناس ثانيين يعني معينين، مع شو اسمه من المنفذين، مع من المهندسين، من المخرجين يعني اللي يسجلون في ذاك الوقت يعني. فمثل ما قلت لك كنا يعني مثل أسرة يعني متفاهمين، نتعاون مع بعض. وساعات مثلا نكون أنا مشغول عندي شغلة يعني أكلم زميلي يود عني هالفترة وأنا يود عنه فترة ثانية، ففي كان وايد يعني تعاون الحمد لله في ذاك الوقت يعني.
1: نعم. لو رجعنا يعني قبلها في مرحلة يعني أول انضمامك للإذاعة لما كانت في العدلية،
0: نعم،
1: شو اللي تذكر من المباني، أو شو اللي تذكر من الأجواء اللي كانت يعني موجودة وإن كانت بسيطة مقارنة بالمبنى اللي احنا فيه الحين؟
0: نعم
1: حاليا
0: نعم. في ذاك الوقت يعني كانت الإذاعة اللي في العدلية شو أقول لك، عبارة عن حجرة يعني. أنا ما كان في استوديوهات كثيرة، أنا أتذكرها يعني إن استوديو واحد اللي نبث منه كل شيء، تقديم البرامج، الأخبار، يعني هل أتذكر يعني ما كان في يعني مثل الحين يعني ما شاء الله في مدينة عيسى في استوديوهات وفي يعني أقسام كثيرة يعني، هذا اللي أتذكره.
1: لما كنت موجود السنة علي في جدول الأخبار في إذاعة البحرين، هل كنت متفرغ للإذاعة ولا أيضا كنت يعني في نفس الوقت تقدم في التلفزيون؟
0: لا والله شوف، هو مو يعني مو متفرغ تفرغ كامل حق الإذاعة، لا كنا يعني مثل ما قلت لك يعني إحنا عندنا جدول. الجدول مثلا اللي يكون في وقتي عندي هنا في التلفزيون مثلا من يعني خلينا نقول من 8 ل 12 يكون في قبلها يكون عندي مثلا في التلفزيون شغله او تقديم برنامج او شيء هالسوالف بهالطريقه يعني. يعني انا اثق بيني وبين نفسي يعني، او حتى مع الزملاء مثل ما قلت لك يعني نطلب يعني مثلا تغيير الدوام. ففي كان تعاون يعني الصراحه، ما كانوا يقصرون في ذاك الوقت المسؤولين يعني ساعدونا بأي طريقة يعني.
1: نعم. هل تذكر يعني في يعني طوال هذه المسيرة الجميلة ما بين التلفزيون والإذاعة بعض المواقف الطريفة اللي ما زالت يعني ما زالت في بالك

0: يعني، وحتى لو ما كانت طريفة حتى يعني.
1: نعم. والله يا أبو علي يعني حاليا ما أتذكر أشياء، لكن يعني أيام رمضان شوي يصير عندنا لوية في الإذاعة وفي التلفزيون هذه. أي نعم. هني عاد سالفة إنك تحضر فطورك وتحضر هذا وتبي تلحق تقدم برامج، وهذه يعني شوي كانت إن يعني يصير عندك نوع الارتباك وفي المواعيد، ويعني هذه لا تتذكر. ساعات تنقطع الإذاعة يعني يعني بين فترة ساعات تنقطع الإذاعة يعني لأسباب هندسية أنا ما أعرفها، فتكون أنت قاعد تقرأ والإذاعة ردي ما حد يسمعك يعني كأنه يعني يعني هاي نادرة ما تحصل يعني، بس الحمد لله يعني. بس احنا حاليا الصراحة مو بتذكر أشياء يعني، ما في أشياء مو بزينة ولا في أشياء زينة يعني، فيعني قليل اللي المواقف.
0: نعم نعم. من بين نشرات الأخبار، هل في نشرة أخبار ما زالت يعني في بالك في ذاكرتك لسبب معين، لتاريخ معين، لشيء معين؟
1: والله شوف، أيام غزو الكويت.
0: نعم.
1: هذه هني صار يعني صارت خليت نحل في التلفزيون والإذاعة يعني.
0: نعم. نعم.
1: والأخبار هذه اللي أتذكر حتى يعني خلونا ساعات نبات في الإذاعة. نعم. لأن كان 24 ساعة لازم تقول آخر المستجدات.
0: صحيح.
1: أي في ذاك الوقت. فهذه اللي احنا شو اسمه اللي كان يعني صارتنا هالفترة يعني شوي شغل زيادة يعني، والدوام صار شوي مرهق.
0: إيه. يمكن هني ايضا يعني تحول يعني وقت البث صار 24 ساعة بدل
1: اعتقد ما. ايه اعتقد كنا من ذي الوقت. صح صح كلامك. حتى اللي ذاعف اعتقد ما في ذاك ترى، حتى اللي ذاعف يعني من قبل ما كانت تتم 24 ساعة. تذكر كانت تتبند الساعة 12 وتفتح مرة ثانية الساعة 6 الصبح.
0: صحيح.
1: ايه.
0: نعم. ايه. بسبب الحرب يعني صارت بعد ذلك. ايه. تبث 24 ساعة.
1: والتلفزيون نفس السالفة بعد كذي صار 24 ساعة من قبل ذيك الحرب يعني.
0: بالإضافة إلى الحفاظ على مخارج الحروف، سواء يعني كنت متواجد أستاذ علي في الإذاعة أو في التلفزيون أيضا، بالإضافة إلى الحفاظ مثلا على الهندام وكذلك لغة الجسد بالنسبة لتقديمك في التلفزيون، هل هناك أيضا عنصر يعني مساند، إذا قلنا إذا صح التعبير، يعني من المفترض أن يتحلى به الإعلامي على أساس أنه يكون يعني شخص ناجح في مهنته؟
1: صح. وعلي الثقافة يعني.
0: الثقافة. نعم.
1: نعم. يعني المفروض أن المذيع يكون مثقف ثقافة عالية إذا يعني يبي ينجح، لأن أنت ساعات تتعرض إلى بعض الأسئلة حتى وأنت برا. يعني يشوفك واحد مثلا من الأصدقاء والله هذه ويسألك عن أسئلة مثلا، فأنت لازم يكون عندك خلفية عن الموضوع يعني قد ما تقدر أن تكون مثقف، على أساس ما تتوهق وتقول له والله أنا ما أعرفه هذه يعني. يعني أنا ما أقولك لازم تكون هذه، بس يعني لازم تثقف روحك يعني، لازم لما يسألونك سؤال برا أو أي مكان يعني أنت عارف عندك الرد المناسب يعني حق السؤال.
0: نعم.
1: فأنا أشوف أن الثقافة يعني مهمة حق المذيع، بالإضافة إلى حسن الأداء والصوت. الصوت هذه طبعا من عمم رب العالمين ما تدري يعني. يعني هو الواحد يحب أنه يعني يكون صوت رخيم وهذه، بس يعني هذه نعمة من رب العالمين. نعم. كل واحد يعطيه على قد حاله.
0: صحيح.
1: لكن أهم شيء مثل ما قلت لك أن أنت أسلوبك، الأسلوب لازم يكون عندك أسلوب، لازم عندك قاعدة معينة حق مثلا لتقديم البرامج، ومثل ما قلت لك تكون مثقف. يعني هذه الأمور يعني بتساعدك أن أنت تطور من نفسك وتكون يعني مذيع إن شاء الله ناجح إذا بغيت يعني. الناس ما تنساك وتمدحك وتثني عليك، المفروض يكون هذه يعني المواصفات فيك.
0: يترك بصمة حتى يعني بالنسبة للجمهور يعني.
1: نعم
0: اللي يسمع ويشاهد.

0: يعرف يفرق بين فعلا بين الأشخاص.
1: نعم
0: نعم، خصوصا نحن يعني اليوم نتعامل مع يعني جمهور يعني ذكي جدا.
1: نعم نعم، خب السوشيال ميديا مو مقصر.
0: يعني بعد انتقالك من مرحلة التقديم بالربط دخلت إلى مرحلة البرامج.
1: نعم.
0: هل هناك نمط معين من البرامج يعني غير البرامج الثقافية والمنوعة أيضا يعني استهوتك ذيك الفترة؟
1: نعم، شوف وعلي، أنا من النوع والعياذ من كلمة أنا أحب البرامج الصريحة، يعني سواء كانت برامج فنية أو سياسية أو رياضية، أحب أتكلم بصدق، ما أحب أجامل. أنا هذه فيني الطبع. فمساعة ذكرت لي شنو صار لك من المواقف، حتى ذكرت في موقف أنا في برنامج كان عندنا في أيام العيد نقدمه، واستضافنا واحد من الفنانين البحرينيين في ذاك الوقت كان معروف، وسوينا معه لقاء، واللقاء هذه شوي كان في كلام يعني صريح. أنا أحب هالسوالف، يعني أحب، يعني ما أحب البرامج الرتيبة المملة والأسئلة العادية، إيش تحب تأكل، إيش تحب هذه، يعني أحب يعني الصراحة أقول لك أنا يعني
0: حتى الناس ما يعني ما تهتم،
1: ما تهتم. يعني أنا كنت من النوع اللي أحب، يعني في ذاك الوقت تشوف، يعني في ذاك الوقت ما كان في برامج يعني صريحة مباشرة، يعني في ذاك الوقت كانت كلها بعد تخبر
0: على نفس الرتم، يعني
1: على نفس الرتم، شنو بدايتك الفنية وشنو تحب تأكل وشنو هذه. في ذاك الوقت أنا يعني ما كانت تعجبني وايد، فأنا فحصلت فرصة وقدمت برنامج مع زميلة ويانا، واستضافنا واحد من المطربين اللي في ذاك الوقت، وصراحة يعني شفته وايد قام يتكلم عن نفسه، فعطيته يعني انتقاد بسيط، يعني أو مو انتقاد، عطيته سؤال يعني بسيط. الحقيقة هالسؤال هذه نرفزه وخلاه يطلع من طوره الصراحة، ولحتى لدرجة إن يعني تم شايف في قلبه علي وشفته في مكان برا على في هذه. إيه والله أقول له يا فلان يعني إن شاء الله نسوي معك لقاء ثاني، اللي يقول لي أنت ما في أمل في ذاك الوقت، يعني الله يذكره بالخير. يعني فيعني أنا كذي، يعني أنا تستهوني البرامج اللي فيها صراحة، سواء يعني كان فنان، كان سياسي، كان رياضي، يعني أحب الكلام، يعني اللي أستفيد منه، يعني تقنعني بالكلام، يعني لا تعطيني كلام منمق وتجاملني وتقول لي شغلات يعني ممكن مو صحيحة بس عساس تلمع صورتك ولا تلمع، هذه ما أحبها أنا صراحة.
0: خصوصا اليوم يعني أيضا ملكات الناس تختلف ويعني أفهامهم تختلف جيل عن جيل.
1: شوف أنا أتكلم عن ذاك الوقت، في ذاك الوقت ما قليل اللي يطلعون برامج هذه. طبعا عقب طلعت برامج، تشوف أنت عقب فترة طلعت في المحطات الثانية شلون يتكلمون وشلون يستقبل الضيوف
0: وشلون يتكلمون شلون يتطققون.
1: هذا
0: هو في عراك يعني.
1: نعم نعم، لا إحنا بتوصل يعني لهالمواصيل، يعني لا طبعا الواحد كل واحد يحترم رأي الثاني
0: بالطبيعة.
1: إيه يعني أنت أوكي بتعطي أسئلة صريحة وواضحة ومفيدة حق الناس، أساس أنا أستفيد من رد يعني الجواب مالك، مو تعطي أسئلة يعني تشوف في بعض البرامج الحواري اللي فيها صراخ وهواش، أنا ما أستفيد منها الصراحة، أنا ما يعني أنا شنو استفادت وشنو استمعت أصلا، ما أقدر أسمع شيء يعني من هالصراخ.
0: القناة بس استفادت عدد مشاهدات يعني.
1: وتعرف الحين هاي الهبة اللي صايرة في العالم، يعني يبون مثل ما يقولون موضوعي
0: الترند. أستاذ علي، كخلاصة تجربة إعلامية، شو اللي توصيه للإعلاميين الجدد اللي قادمين الآن، سواء في تقديم الأخبار أو في تقديم البرامج، كحضور لهم في الإذاعة أو في التلفزيون؟
1: يعني خاصة إذا أنت تبي تكون مذيع ناجح لازم تتعور شيء، تكون مثقف مثل ما قلت لك، ولازم يعني تبدأ صح، أنك مثلا تبتدي مثلا في الإذاعة أساس أول شيء تتعلم طريقة الإلقاء، مخارج الحروف عادلة تطلع عندك، بعدين تنتقل للتلفزيون.

0: التلفزيون تتعلم شلون لغة الجسد، القاعدة الصحيحة، الطريقة الصحيحة لتقديم البرامج. يعني هذه لازم يكون تدرج فيها العملية. أنا اللي أشوفه حاليا أن الجيل مال مستعيل
1: متسرع،
0: إيه، ويبي بسرعة ينشهر وبسرعة الناس ترى اللي يصير يسوي. أنا لاحظت اللي يسوي هذه الشغلة بسرعة يطيح بسرعة.
1: وبحكم سرعة الحياة أيضا سيد علي، يمكن يعني تيهم هذه الأفكار بهذه الطريقة، إنه يعني إنه يبي كل شيء يصير وبسرعة.
0: نعم جيل المتسرع.
1: جيل السرعة.
0: نعم. المهم يعني أشكرك يا أبو علي على هذا اللقاء، وأنا يعني مستانس أني أنا زرت الإذاعة من جديد، والله يوفقكم إن شاء الله لتقديم الأحسن وأحسن. وأنت بدأت أبو علي أنا أسمع لك دائما في برامج الدينية.
1: الله يسلمك.
0: نعم.
1: شرف كبير.
0: الله يسلمك.
1: وحقيقة أنا استمتعت أيضا بهذا اللقاء اللي شوي رجعنا فيه سنوات وذكرنا فيه شخصيات يعني وفاء لها نحن نذكرها. نعم. الله يرحمها. أيوة. والله يحفظ الباقين.
0: الله يسلمك.
1: ولكم طولة العمر.
0: الله يخليك.
1: وإن شاء الله دائما من نجاح إلى توفيق إلى إلى إلى غير ذلك، أيضا من مناحي الحياة إن شاء الله اللي أيضا من خلالها تضعون بصمتكم. شكرا جزيلا لك سيد علي.
0: الله، أنا بعد أشكرك يا أبو علي على هذا اللقاء، وأتمنى لك أنت بالذات التوفيق، لأن أنا يعجبني صوتك خاصة مثل ما قلت لك يعني وطريقة كلامك. الحمد لله يعني إحنا سوينا اللي علينا. وطبعا في شغلة أبو علي تعرف يعني كمدير أنت ما تقدر تستمر على طول تصير يعني تواصل في الديل في هذا المجال، لأن حتى الناس اللي برا تتملل منك، من سواء كنت في التلفزيون يمكن في الإذاعة ما تتملل منك عشان سمعك ما عنده صراحة هذا اللي يصير، لكن في التلفزيون تمللون من الوجوه يعني يتمللون فيبون يشوفون وجوه جديدة. وهذه الإذاعة لا، ما عندك أنت، أهم شيء أسلوبك تمام. شوف يعني في مذيعين في إذاعة الكويت صار لهم فترة طويلة يعني يقدمون برامج والله يرحمهم، وهذه يعني ليش؟ لأن أسلوبهم وصوت نبرة صوتهم يعني مخليتهم ناجحين يعني في حياتهم. فهذه أوكي ما تخسرها يعني، ما عندك مشكلة لو يعني تم فترة طويلة في المجال الإعلامي. لكن في التلفزيون أحس إن يعني لك فترة ولازم خلاص يجي ثاني جديد يعني لازم يأخذ محلك.
1: لا شك.
0: نعم. وأتمنى لك أنت ولزملائك في الإذاعة والتلفزيون كل التوفيق.
1: الله يسلمك.
0: وإن شاء الله نلتقي وياكم على خير.
1: إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ.
0: الله يسلمك.
1: شكرا جزيلا وشكرا لكم أنتم مستمعينا الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة إذاعية أخرى من قامات إذاعة البحرين. نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
4: إذاعة البحرين.
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين.
8: إذاعة البحرين.
9: هنا البحرين.
10: هنا البحرين.
11: هنا البحرين.
12: هنا البحرين.
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت

0: الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة مملكة البحرين.
3: إذاعة البحرين،
4: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: سنين.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: رئيس مجلس الشورى يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين.

0: كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: اليوم رحلتنا مستمعينا إلى دولة خليجية قدرت أنها تحجز لنفسها مكانة مهمة بين دول العالم السياحية، فهي تمزج الأصالة مع الحداثة والتطور، ويظهر هالشيء من خلال النهضة العمرانية اللي شهدتها. يعد تنوع المنتج السياحي فيها عامل أساسي في تزايد جاذبيتها السياحية، فهي تلبي متطلبات السياح واهتماماتهم سواء كانت سياحة تسوق أو سياحة علاجية

0: سياحة الأعمال وحضور الفعاليات والمهرجانات الكبرى والأنشطة العالمية المتخصصة. دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة العربية الخليجية اللي قدرت تنافس دول العالم بتقدمها وتقديمها مستوى راقي جداً من الأماكن السياحية.
1: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا زرت الإمارات، بالأخص إمارة دبي. اللي يميز دبي فيها أطول برج بالعالم اللي هو برج خليفة. أحب دبي القرية العالمية اللي هي تلم كل دول العالم قرية واحدة.
3: كل زيارة لي لدبي سنوياً أكتشف أنا فيها مكان جديد أزوره، وهاي كلها نتيجة التطور والعمران فيها. أحب أزور القرية العالمية في الشتاء والأماكن المفتوحة مثل لامير وعند جي بي آر وغيرها.
4: البلد اللي زرته هي البلد الإمارات. التجربة اللي فيها كانت تجربة جداً شيقة، لأنها مكان كله تطور كله تفاعل، وفي دول من ناس مختلفة. وبعد الشيء اللي يميزها أكثر شيء التطور اللي هي قاعدة توصلها والأماكن اللي فيها اللي مو موجودة في كذا دولة. يعني مثلاً في أبوظبي في عالم فراري المميز، هاي كانت من أبرز الأماكن اللي رحتها وزرتها.
5: سافر ويانا.
0: تقع دولة الإمارات العربية المتحدة في قلب الخليج العربي، وتحدها من الشمال والشمال الغربي مياه الخليج العربي، ومن الغرب المملكة العربية السعودية، ومن الجنوب سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية أيضاً، ومن الشرق بحر عمان وسلطنة عمان. تقع دولة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة المدارية الجافة اللي تمتد عبر آسيا وشمال أفريقيا، وتخضع في الوقت نفسه لتأثيرات المحيط لوقوعها على ساحلي الخليج العربي وخليج عمان اللي يتصل ببحر العرب واللي يوصل بالمحيط الهندي. وترتبط معدلات درجات حرارتها الشديدة صيفاً بارتفاع نسبة الرطوبة، مع وجود فروق كبيرة بين مناخ المناطق الساحلية والصحراوية الداخلية والمرتفعات. فعلى الساحل يزيد متوسط درجة الحرارة في يوليو عن 37.7 درجة مئوية، وترتفع نسبة الرطوبة لتصل أحياناً إلى حد الإشباع، بينما يتسع المدى الحراري كلما توغلنا في قلب الصحراء اللي تمثل القسم الأعظم من أراضي الدولة، في حين يعتدل المناخ في مناطق الجبال والمرتفعات الأخرى.
6: إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

0: رحلة عبر الأثير.
1: مثل ما تعرفون مستمعينا، تتكون الإمارات المتحدة من 7 إمارات، وهما أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القوين، رأس الخيمة، والفجيرة. وبنبتدي جولتنا مستمعينا معاكم من العاصمة أبوظبي. تقع أبوظبي على جزيرة أبوظبي اللي تحوي مقر رئاسة الدولة ورئاسة مجلس الوزراء وسفارات الدولة الأجنبية، وتمتلك العديد من الإمكانيات السياحية، وتعد السياحة فيها من أهم دعائم الاقتصاد.
0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونتعرف الآن مستمعينا على أبرز معالم السياحة في أبوظبي، ونبتدي مع جامع

0: الشيخ زايد الكبير. يعد جامع الشيخ زايد الكبير رابع أكبر مسجد في العالم ومن أهم معالم أبو ظبي، فهو يتسع لحوالي 40,000 مصلي. وما يميز هذا المسجد هو تصميمه الفاخر، فهو مزين بالفسيفساء والذهب ويضم أكبر سجادة في العالم. قصر الحصن في أبوظبي، واللي يعتبر من أجمل معالمها السياحية ويعد أقدم مبنى تاريخي في الإمارة، وكان منزل أسرة آل نهيان الحاكمة في إمارة أبوظبي، ويعود تاريخ بناءه إلى القرن السابع عشر. ويعد هذا القصر رمز أساسي للتاريخ والثقافة الإماراتية، مما جعله واحداً من أفضل معالم السياحة في دولة الإمارات.
1: في الأسفار، علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: ياس ووتر وولد تعتبر من الأماكن الترفيهية في أبوظبي، وهي مدينة ألعاب مائية ضخمة تقع في جزيرة ياس، وتعتبر وجهة مثالية للعائلة، فتضم العديد من الخيارات الترفيهية اللي تناسب الكبار والصغار، وتتضمن ألعاب مائية مثيرة وعروض ترفيهية مدهشة، وتوفر متاجر متنوعة للتسوق وأماكن لتناول الوجبات الشهية. ومن معالم أبوظبي السياحية الحديثة عالم فيراري الواقع في جزيرة ياس، ويعتبر من أهم الأماكن السياحية فيها، ويعد هذا العالم عالم ضخم، مدينة ترفيهية مغطى في العالم والمستوحى من سيارات فيراري.
1: رحلة عبر الأثير.
0: تضم مدينة أبوظبي مستمعين العديد من المتاحف الأثرية الثقافية والترفيهية، واخترنا لكم أشهر هذه المتاحف، وهم متحف اللوفر، المتحف المائي، ومتحف زايد الوطني.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: ومن مدينة أبوظبي ننتقل مستمعينا إلى السياحة في دبي، اللي ترتكز جاذبيتها على التسوق وعلى عناصر الجذب التاريخية والمعاصرة، وهي معروفة بأنها عاصمة التسوق في الشرق الأوسط، وتمتلك أفخم الفنادق والمنتجعات على مستوى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كونها تحتضن الكثير من أفضل الأماكن السياحية في دولة الإمارات اللي تجذب العائلات من مختلف أنحاء العالم.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ونتعرف معكم مستمعينا على أبرز مناطق الجذب السياحي في دبي، ونبدأ مع برج خليفة، ويعد أشهر معالم دبي وأطول ناطحة سحاب في العالم بارتفاع يزيد عن 828 متر، ويتوافد السياح القادمين إلى إمارة دبي إلى هذا المعلم السياحي بكثرة، فهو يوفر أروع إطلالة على المدينة، تتضمن الشاطئ والبحر والجزر الاصطناعية، ويضم العديد من المطاعم المميزة، ويتوفر فيه غرف فندقية فخمة. نافورة دبي. تقع نافورة دبي بالقرب من برج خليفة في إمارة دبي، وتعتبر من أجمل أماكن السياحة فيها، وهي عبارة عن نوافير راقصة تقذف المياه إلى ارتفاع يوصل إلى 50 قدم، وتتراقص فيها المياه كل نصف ساعة على أنغام الموسيقى. بإمكانكم مستمعينا زيارة النافورة في المساء، فهو الوقت الأمثل للاستمتاع بجمال المنظر مع الأضواء الجميلة.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: أوبرا دبي. تتميز أوبرا دبي بإطلالتها على نافورة دبي وبرج خليفة المستوحى بتصميمها من السفن الشراعية التقليدية في الخليج العربي ومراكب الصيد الخشبية اللي كانت ملازمة لخور دبي الشهير. برج العرب. يعد رابع أطول فندق في العالم، وهو من أفخم الفنادق وأغلاها تكلفة، ويقع في دبي على جزيرة صناعية تبعد 300 متر عن الساحل، ويعتبر من أهم المعالم في دولة الإمارات. يتميز البرج بواجهته الزجاجية

0: البانورامية واللي باستطاعتكم مستمعينا من خلالها الاستمتاع بمنظر مدينة دبي الخلاب من ارتفاع شاهق، وهو كذلك يحوي مطاعم مميزة مع إطلالات أكثر من رائعة.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: تتنوع مستمعينا الأنشطة اللي بإمكانكم القيام فيها بدبي، وهي لا تقتصر فقط على التسوق أو الترفيه، ولكن تتعدى ذلك إلى العديد من الرياضات ومنها سكاي دايف دبي. فبإمكانكم التحليق مثل الطيور فوق واحدة من أروع مناطق القفز على مستوى العالم، حيث بإمكانكم القفز من الطائرة على ارتفاع 13,000 قدم والاستمتاع بتجربة مثيرة وفريدة من نوعها، ويعد القفز المظلي من أفضل الأنشطة في دبي.
2: سافر ويانا.
0: حديقة الزهور أو حديقة المعجزات تقع في جنوب منطقة البرشاء، وهي أكبر حديقة زهور في العالم. تضم 45 مليون زهرة على مساحة 72 ألف متر مربع، وقد لقبت بحديقة المعجزات لدقة تصميمها ومساحتها الشاسعة وتنوعها الأكبر في العالم.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وإلى إمارة أخرى من إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي رأس الخيمة. فتعتبر السياحة مستمعينا في رأس الخيمة من أفضل وجهات السياحة في الإمارات، فيمتزج فيها عبق الماضي مع إشراقة الحاضر، فتراها من أكثر الأماكن ازدهاراً وتطوراً. وتتميز هذه الإمارة بهدوءها وتوفيرها للعديد من أماكن الاستجمام والاسترخاء من منتجعات وشواطئ، كما أن للتسوق متعة خاصة في مراكزها التجارية.
2: سافر ويانا.
0: ومن الأماكن السياحية في رأس الخيمة الحديقة المائية آيسلاند، وهي عبارة عن ملاهي مائية تحوي العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية من زحاليق مائية وأحواض سباحة، بالإضافة إلى العديد من المطاعم المميزة. متحف رأس الخيمة. يعتبر هذا المتحف من أبرز أماكن السياحة، ويعرض التاريخ القديم للمنطقة من خلال التحف الأثرية والمعالم اللي تعود لعصور قديمة مختلفة. ويضم المتحف آثار تعود إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد، وأخرى تعود إلى العصور الإسلامية وغيرها. واحة البدو، وهي عبارة عن مخيم صحراوي فريد من نوعه، يجسد حياة البدو الرحل عبر التاريخ. وتوفر واحة البدو لزوارها تجربة فريدة للتعرف على الحياة الصحراوية اللي يعيشها البدو، بالإضافة إلى تذوق الأطباق المحلية الأصيلة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن رأس الخيمة ننتقل مستمعينا إلى إمارة عجمان، ونتعرف على أبرز معالمها السياحية، ونبدأ مع متحف عجمان. فقد كان في الماضي حصن يمثل خط الدفاع الأول عن الإمارة ومقر للسلطة السياسية فيها، ويعود تاريخه إلى القرن 18. يضم هذا المتحف عدة أقسام، منها ما هو خاص بالآثار والمخطوطات، وقسم الشرطة، وقسم الأزياء الشعبية، وقسم للهدايا التذكارية، وغيرها من الأقسام. مسجد الشيخ زايد. يتميز المسجد بتصميمه المعماري الفريد، وقد بني بأمر من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وهو الآن من أهم معالم مدينة عجمان. عجمان سيتي سنتر وجهة محببة لعشاق التسوق، فهو أكبر مجمع للتسوق في إمارة عجمان، ويضم الكثير من المحلات التجارية لأشهر الماركات العالمية والمحلية الراقية، واللي تشتمل على الألبسة وغيرها.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وإلى مدينة الشارقة، حيث سبقت كانت هذه المدينة عاصمة الثقافة العربية، ومن ثم عاصمة للثقافة الإسلامية. وتعتبر الشارقة وجهة سياحية ممتازة، وخصوصا

0: بالنسبة للعائلات والأطفال بسبب تنوع الأماكن السياحية فيها، فهي تضم العديد من الأسواق والمتاحف والمناظر الطبيعية وأماكن الترفيه. ومن أبرز مناطق الجذب السياحي في الشارقة متحف الشارقة البحري، ويعتبر هذا المتحف من أهم متاحف الشارقة، تم افتتاحه في مقره الجديد في منطقة الخان سنة 2009 بعد عمليات التطوير والتحسين، ويضم المتحف حوالي 700 قطعة بحرية مختلفة واللي يعود تاريخ بعضها إلى 6000 سنة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: متحف الشارقة للفنون. أثناء زيارتكم لمتحف الشارقة للفنون مستمعينا، بإمكانكم التعرف على الجمال والفن اللي يحتضنه هذا المتحف الرائع، فستحظون بمشاهدة مقتنيات فنية غاية في الجمال. ويضم هذا المتحف أكثر من 500 من المقتنيات الفنية. متحف الشارقة العلمي. تم افتتاح هذا المتحف سنة 1996، ويقدم المتحف عروض تفاعلية مصممة لتحفيز الزوار على الابتكار والإبداع، ويضم حوالي 50 معرض مختلف، ويوفر العديد من البرامج والفعاليات المناسبة لجميع الأعمار. القصبة هي وجهة مائية فريدة من نوعها، تحتل مركز هام ضمن أفضل أماكن السياحة في الشارقة، وتوفر العديد من الأنشطة الترفيهية المناسبة لكافة الأعمار والعائلات، وتعتبر وجهة تجمع بين الثقافة والترفيه. سافر ويانا. وننتقل مستمعينا إلى إمارة الفجيرة، وهي المدينة الوحيدة اللي تطل على بحر عمان ويحدها من الشرق ومن الغرب إمارة رأس الخيمة والشارقة. تتميز بالعديد من عوامل الجذب السياحية، وتحوي العديد من المجمعات العصرية للتسوق إلى جانب الفنادق والمنتجعات السياحية. ومن أبرز معالمها السياحية حديقة عين مضب الكبريتية. تعتبر هذه الحديقة من أشهر أماكن السياحة في الفجيرة، وتعد منتجع صحي للاستشفاء واللي تعالج مياهها العديد من أمراض الروماتيزم والبرد، فتغذيها الينابيع المعدنية، ويأتيها الناس للسباحة في مياه الكبريت الدافئة. سافر ويانا. وادي الوريعة يتميز بكونه محمية طبيعية تحوي العديد من الحيوانات والطيور المتنوعة وعدد كبير من النباتات البرية والحيوانات البرمائية، وتشتهر طبيعة هذا الوادي الساحرة اللي تحوي عدد كبير من عيون الماء اللي تنبع من داخل الأرض، بالإضافة إلى الشلالات اللي تصب في مياه البرك. مركز غطس دايفرز داون. يقع هذا المركز على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، ويعد من أفضل الأماكن السياحية في الفجيرة، ويعتبر مركز للغوص العائلي، يضم 13 موقع للغوص مع مرافق عديدة للاسترخاء. قلعة الفجيرة. تعتبر قلعة الفجيرة من أهم أماكن السياحة، وتتميز بموقعها على ربوة عالية في المنطقة القديمة من المدينة، وتعود إلى حوالي 1550 ميلادي. تمتاز بجمالها الهندسي الخلاب، تم بنائها من المواد المحلية مثل الطين والحجر، بالإضافة إلى الحصى. سافر ويانا. وننتقل مستمعينا للحديث عن السياحة في أم القيوين. تعتبر إمارة أم القيوين من أهم المدن السياحية في الإمارات، وتعد من أصغر الإمارات من حيث المساحة. تقع على ساحل الخليج العربي على خور البيضاء، وتعد من أقدم أماكن الغوص بحثاً عن اللؤلؤ. ومن أماكن الجذب السياحي فيها كورنيش أم القيوين، ويعتبر من أكثر أماكن الإمارة متعة، فهو شاطئ مخصص للقيام بالإبحار، التزلج على الماء والسباحة، وكذلك الغوص وركوب الأمواج، والمشي في الأراضي الصحراوية للتعرف على الكائنات البرية، الطيور البحرية والحيوانات المائية اللي تعيش في بيئتها الطبيعية، واللي تمنح الكورنيش سحر خاص وإطلالة لا مثيل لها.
1: رحلة عبر الأثير.
0: دريم لاند أم القيوين. تعتبر من أجمل معالم أم القوين التي تتسم بروح المغامرة وتحمل الكثير

0: كثير من أوجه الاستمتاع، فهي حديقة مائية مفعمة بكل معاني التميز، واللي تتيح لزوارها القيام بتجربة فريدة من نوعها عن طريق السباحة في مسابح مياه مالحة، والاستمتاع بالملاهي المائية والزلاقات العملاقة اللي تأخذ الأنفاس. كما بإمكانكم ركوب الأمواج والتنزه بالقوارب المائية وغيرها العديد من الأنشطة الممتعة. هابي لاند أم القيوين واحدة من المدن الترفيهية والتعليمية الهامة، وتضم منطقة واسعة لأجمل ألعاب الأطفال بالإضافة إلى الألعاب والأنشطة المتخصصة في الاكتشافات العلمية والفكرية.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وبهذا نكون مستمعينا وصلنا إلى ختام جولتنا السياحية في الإمارات السبع لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبكل تأكيد هناك الكثير من المناطق السياحية والأنشطة اللي بإمكانكم القيام فيها في دولة الإمارات لم نتمكن من استعراضها في حلقتنا هذه. وفي وجهة جديدة نلقاكم الحلقة المقبلة. إلى اللقاء.
2: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
3: سافر ويان. إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
4: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
5: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
5: هنا البحرين.
6: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

دور الانعقاد العادي، هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية للفنان إبراهيم حبيب. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يأمر بالتحقيق في حادث الحريق المؤلم الذي وقع في إحدى الشقق السكنية بمنطقة الرمل.
2: تنفيذا لأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وزير التنمية الاجتماعية ورئيس الشرطة ووكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني يزورون المبنى السكني في منطقة الرمل الذي تعرض لحادث الحريق المؤلم.
1: وزير الصناعة والتجارة يؤكد أن التعاون مع القطاع الخاص يجسد الشراكة الإيجابية والمستدامة ويعكس وعيا متناميا بالمسؤولية الوطنية ويعزز الأمن الغذائي في مملكة البحرين.
2: ومركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح يعلن انطلاق الدورة الأولى من جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح أمام الأفراد والمؤسسات من مختلف دول العالم.

0: أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالتحقيق في حادث الحريق المؤلم الذي وقع في إحدى الشقق السكنية بمنطقة الرملي، وأسفر عن وفاة 4 أشخاص من أسرة واحدة، والوقوف على ظروف الحريق وملابساته وأسبابه واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما يسفر عنه التحقيق في الحادث، وعلى أن تعرض نتائج التحقيق على مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن. كما وجه سموه إلى التأكد من تطبيق إجراءات واشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق في المباني السكنية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة. وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة المتوفين، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.
1: وتنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالتحقيق في حادث الحريق المؤلم الذي وقع في إحدى الشقق السكنية بمنطقة الرملي، قام سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية والفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الشرطة والسيدة فاطمة إبراهيم المناعي وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني واللواء صالح راشد الدوسري مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية والعميد ركن طيار علي محمد الكبيسي مدير عام الإدارة

0: العامة للدفاع المدني وعدد من المسؤولين بزيارة المبنى السكني في منطقة إسكان الرملي الذي تعرض لحادث الحريق المؤسف، حيث اطلعوا على موقع الحادث واستمعوا إلى شرح حول ملابساته والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهات المختصة، مؤكدين الحرص على سرعة استكمال أعمال التحقيق للوقوف على كافة التفاصيل والأسباب التي أدت إلى وقوع الحريق، كما تم الاطلاع على أوضاع الأسر القاطنة في المبنى والتأكيد على مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتقديم أوجه الدعم والمساندة اللازمة للمتضررين من الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يكفل سلامة القاطنين. وأكد سعادة وزير التنمية الاجتماعية أن أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يعكس ما يليه سموه من اهتمام ومتابعة مستمرة لسلامة المواطنين والحرص على الوقوف على أسباب الحادث وملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج التحقيق بما يعزز من إجراءات الأمن والسلامة ويحفظ سلامة الجميع. كما أعرب سعادة وزير التنمية الاجتماعية عن بالغ الحزن والأسى لهذا الحادث الأليم، متقدما بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر المتوفين وذويهم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. كما جرى الوقوف على احتياجات الأسرة ومتابعة أوجه الدعم والرعاية الاجتماعية اللازمة لها بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بما يسهم في التخفيف من آثار الحادث وتوفير ما يلزم من مساندة وفق الاختصاصات والإجراءات المعتمدة. وأكد سعادة وزير التنمية الاجتماعية حرص الوزارة على متابعة أوضاع الأسرة وتقديم أوجه الدعم الاجتماعي المناسب لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يعكس التكامل في التعامل مع الحالات الإنسانية وتلبية احتياجات المتضررين.
1: من جهته أعرب رئيس الشرطة عن تقديره لاهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالحادث وحرص سموه على سرعة الوقوف على مسبباته واتخاذ ما يلزم بشأنه، لافتا إلى متابعة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية للإجراءات الميدانية والجهود المبذولة للوقوف على أسباب الحريق وتوفير أوجه الرعاية والدعم اللازم. وأوضح أن جميع الفرق الفنية تعكف على تحليل الأحداث وتسلسلها والأسباب التي أدت إليها ونتائجها من خلال جمع الاستدلالات وفحص أجهزة الإنذار والكاميرات وأقوال الشهود ومراجعة الإجراءات المتخذة بما يسهم في تعزيز سرعة وكفاءة التعامل مع مثل هذه الحوادث، لافتا إلى أهمية تعاون الجميع والالتزام بإرشادات ومتطلبات السلامة وعدم العبث بأجهزة وأنظمة الإنذار وكشف الحريق والكاميرات الموجودة في المباني لما لها من أهمية في الإنذار المبكر وحماية الأرواح والممتلكات، مشددا على أهمية التأكد من إعطاء المعلومات الدقيقة فيما يتعلق بصحة العناوين عند التبليغ عن الحوادث لأهمية ذلك في تحقيق سرعة الاستجابة. وأشار رئيس الشرطة إلى دور التوعية بأهمية السلامة المنزلية وعدم ترك المواد الخطرة في متناول الأطفال حماية لهم من أخطارها ومتابعة الأحمال والتوصيلات الكهربائية والتأكد من سلامتها وخصوصا في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، داعيا إلى مواصلة التفاعل مع المنصة الوطنية للحماية المدنية وما تحتويه من إرشادات في هذا المجال، منوها إلى قدرات الدفاع المدني والفرق الفنية المختصة الأخرى وما تتمتع به من خبرات للوقوف على أسباب الحريق وملابساته واتخاذ ما يلزم في ضوء ما تسفر عنه أعمال البحث الجارية. من جانبها أعربت وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة المتوفين وذويهم، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. وأكدت خلال زيارة موقع الحادث أنه تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فإن الوزارة تعمل على التأكد من تطبيق إجراءات واشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق في المباني السكنية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.

0: الحوادث المؤلمة وتتابع أوضاع الأسرة المتضررة وقاطني العمارة السكنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن الفرق المختصة بالوزارة باشرت منذ وقوع الحادث متابعة الموقع والوقوف على احتياجات الأسرة والسكان واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للمستجدات. وأضافت أن الوزارة تواصل متابعة سير تحقيقات النيابة العامة والتنسيق المستمر مع الجهات ذات الصلة، مؤكدة أن سلامة قاطني المشاريع الإسكانية تمثل أولوية دائمة لدى الوزارة. قام سعادة السيد عبد الله بن عادل الفخرو وزير الصناعة والتجارة بزيارة تفقدية إلى أسواق لولو هايبر ماركت للإطلاع على توافر السلع الغذائية الأساسية والتأكد من استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.
1: وخلال الزيارة اطلع سعادة الوزير على مدى توافر الكميات المتنوعة من المواد الغذائية بمختلف أنواعها، منوها بالجهود التي يبذلها القائمون على الأسواق وبالتنظيم والمبادرات المقدمة للمستهلكين. وأوضح سعادته أن الزيارات الميدانية تعكس حرص الوزارة على تعزيز التواصل المباشر مع القطاع التجاري والاطلاع على الاستعدادات التي اتخذتها المحال التجارية. وأشار سعادته إلى أن التعاون القائم بين الوزارة والقطاع الخاص يجسد الشراكة الإيجابية والمستدامة بين الجانبين، ويعكس وعيا متناميا بالمسؤولية الوطنية بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز الأمن الغذائي في مملكة البحرين، مؤكدا استمرار الوزارة في تكثيف الجولات الميدانية والرقابية خلال الفترة المقبلة لضمان انسيابية الإمدادات واستقرار الأسعار. قامت السيدة سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض بزيارة معسكر جدها جونيور التدريبي للناشئة في مركز البحرين العالمي للمعارض، حيث اطلعت على البرامج والأنشطة والتدريبات التي يتضمنها المعسكر وتابعت جانبا من التدريبات والتحديات التي يخوضها المشاركون.
0: وأكدت الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أهمية المبادرات والبرامج النوعية الموجهة للناشئة في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم وتوفير تجارب عملية تسهم في بناء شخصياتهم وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي والاعتماد على النفس، مشيدة بما يقدمه معسكر جدها جونيور من تجربة متكاملة تجمع بين التدريب والتحدي وتنمية المهارات البدنية والذهنية. وأكدت حرص هيئة البحرين للسياحة والمعارض على دعم وتشجيع الفعاليات والمبادرات النوعية التي تنسجم مع الأهداف الوطنية وتسهم في دعم مسارات التنمية في المملكة، مشيرة إلى أن استضافة مركز البحرين العالمي للمعارض لمعسكر جدها جونيور تأتي في هذا الإطار، بما يجسد التكامل بين إمكانات المركز ودور الهيئة في مساندة المبادرات ذات الأثر الإيجابي في المجتمع. أكد سعادة السيد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن سوق المحرق يمثل أحد أبرز الأسواق التاريخية والتجارية في مملكة البحرين، ويجسد إرثا اقتصاديا عريقا ارتبط بتاريخ المحرق ودورها في الحركة التجارية.
1: جاء ذلك خلال زيارة ميدانية نظمها مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى سوق المحرق ضمن برنامج الزيارات الميدانية التي تنفذه الغرفة لتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والوقوف على احتياجات السوق. وأكد كانوا أن الغرفة حريصة على الاستماع إلى أصحاب الأعمال في مواقع نشاطهم ونقل مرئياتهم واحتياجاتهم إلى الجهات المعنية والعمل بالتنسيق معها على إيجاد الحلول المناسبة، مشددا على أن تطوير الأسواق التقليدية يتطلب تكامل جهود القطاعين العام والخاص بما يحافظ على طابعها التاريخي ويواكب في الوقت ذاته متطلبات التجارة الحديثة واحتياجات الزوار والمتسوقين. وأوضح أن المرئيات والمقترحات التي طرحها تجار سوق المحرق ستتم دراستها ومتابعتها مع الجهات المختصة وصولا إلى مبادرات وحلول عملية تسهم في دعم أصحاب الأعمال وتنشيط الحركة التجارية وتعزيز تنافسية السوق واستدامة الأنشطة القائمة فيه. هذا وقام رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بجولة ميدانية شملت سوق القيصرية وعددا من المرافق والمحال في السوق. التقوا خلالها عددا من التجار وأصحاب المحال واستمعوا إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن تطوير السوق وتعزيز الحركة التجارية فيه.
2: طيبة إن غرفة تجارة البحرين تزور الأسواق القديمة وخصوصا سوق المحرق اللي يحمل تاريخ كبير، تاريخ

0: ثري من اقتصاد البحرين.
1: لا يمكن لأي مجتمع يعني يتقدم إلا لما يكون هناك تعاون بين الفئات المجتمعية، واليوم شفنا الغرفة مع التجار المحرك في هذا التجمع، وخذوا جولة طبعا الاطلاع على على على هذه الأماكن حتى يكونون على يعني على قرب من المواقع اللي احنا نشوفها، وخاصة في حين تطوير كبير يشهده السوق المحرك بتوجيهات سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وهي طبعا من الأشياء الجميلة اللي نفخر فيها أن الحكومة الرشيدة مهتمة بهذا القطاع الحيوي في البحرين. فلذلك أنا أعتقد تواصل الغرفة مع التجار إيجابي اليوم، ونقاش جدا جميل في تعزيز هذا القطاع.
2: أشكر غرفة التجارة في تواصلهم معنا كتجار في السوق المحرك أو البحرين كامل، ونتمنى البادرة الطيبة اللي صارت اليوم وأتمنى تتواصل دوم ما بيتنقطع، عشان يصير العمل ويصير النجاح بالغرف بالتواصل إحنا مع من غرفة التجارة.
3: أعلن مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح انطلاق الدورة الأولى من جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح،
4: إلى جانب الإعلان عن فتح باب الترشح أمام الأفراد والمؤسسات من مختلف دول العالم اعتبارا من 18 من أغسطس الجاري حتى 10 من أكتوبر المقبل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة.
5: في عالم شاسع تختلف فيه العادات وتتنوع فيه المعتقدات، تأتي جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح لتكون جسراً يتجاوز الحدود الجغرافية ويربط المختلفين بقيم السلام والاحترام. جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح مبادرة ملكية رفيعة جسدت الأهداف والمبادئ المستخلصة من تاريخ وحضارة مملكة البحرين من الانفتاح على جميع الحضارات والأديان والثقافات، وترجمت رؤية المملكة الرامية إلى تعزيز السلم العالمي والعيش المشترك. وتهدف الجائزة إلى تعزيز قيم التعايش وتشجيع الأعمال والجهود الرائدة في مجال حوار الحضارات والتعايش عبر تكريم الأفراد والمؤسسات الذين قدموا إسهامات استثنائية وموثوقة في ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش، بالإضافة إلى تعزيز الحوار والاحترام المتبادل وإحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمعات. وفي دورتها الأولى تفتح الجائزة أبوابها للعالم أجمع للترشيح والاحتفاء بالمبادرات والشخصيات المميزة في هذا المجال، لتؤكد المملكة أهمية السلام والاحترام والحوار لخلق مستقبل أكثر إشراقاً وأماناً وانفتاحاً. إن رسالة جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح تحمل دلالة واضحة للعالم أجمع، مفادها أن الاختلاف لا يولد الخلاف، بل يفتح الأبواب لجميع البشر من خلال التقبل والتسامح والاحترام.
4: وفي تغطية خاصة لمركز الأخبار، أكد سعادة السيد علي عبد الله العرادي نائب رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح أن جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح تبرز شخصية مملكة البحرين الجامعة وتقدم قيمة عالمية مضافة تعلي من شأن الإنسان، مجسدة رؤية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في ترسيخ قيم التسامح والاختلاف على المستوى الدولي.
6: الجائزة ابتداء هي تبرز شخصية البحرين الجامعة. هذه الجائزة أيضا هي رسالة من مملكة البحرين إلى العالم بأن مملكة البحرين تقدر هذه المبادرات. هذه الجائزة أيضا أعتقد وبمفهوم آخر هي ليس فقط تنقل هذه التجربة، ولكنها أيضا تستقبل تجارب باقي الدول والأفراد والمؤسسات من كل دول العالم. هذه الجائزة أعتقد تشكل قيمة عالمية كبيرة لتعزيز العمل الإنساني، قيمة عالمية كبيرة للإشادة بالأعمال الجليلة التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات ويمكن الدول الذين يتقدمون إلى هذه الجائزة. هذه الجائزة أيضا تحقق قيمة عالمية مضافة تعلي من شأن الإنسان وتعلي من قيم التسامح وتعلي أيضا من قيم الإنسانية الجماعة التي يعني أثبتت بأن التعايش بين شعوب العالم رغم اختلافهم هو أعتقد هدف يعني سامي وهدف كريم، وهو الملاذ أعتقد الأول والأهم في تحقيق النماء وفي تحقيق الرخاء وفي تحقيق التنمية.
3: وفي السياق أكدت السيدة

0: منيرة نوفل الدوسري المدير التنفيذي لمركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح في تغطية خاصة لمركز الأخبار أن الجائزة تسلط الضوء على المبادرات والمشروعات التي تعزز قيم التعايش والتسامح، وتنطلق برسالتها من مملكة البحرين بوصفها نموذجا حيا للتعايش بين مختلف مكونات المجتمع، مؤكدة أهمية تعزيز هذه القيم ونشرها عالميا.
1: طبعا لما ننظر لفلسفة الجائزة أو لجوهرها نجد بأن الهدف الرئيسي لهذه الجائزة هو تسليط الضوء على المبادرات وعلى المشاريع التي تصب في مصلحة ترسيخ وتعزيز قيم التعايش والتسامح على المستوى الدولي وإكسابها أيضا التقدير الدولي الذي تستحقه. فالهدف اليوم وانطلاقا من مملكة البحرين مثل ما استعرضنا في التقرير الإخباري، نعم، هي أرض التعايش وهي نموذج حي على مدى عقود عديدة من التعايش بين مختلف مكونات الشعب ومختلف الأديان والمعتقدات. فبالتالي البحرين بقيادة سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ترسل رسالة واضحة للعالم بأسره بأن اليوم إحنا أحوج ما يكون لتعزيز قيم التعايش، وبالتالي نشجع على أي مبادرة أو أي مشروع ممكن أنه هو يعزز هذه القيم. لو بننظر لأبرز مميزات الجائزة، طبعا بحكم أن هي جائزة عالمية فنطاقها دولي يفتح المجال لكافة الأفراد والمؤسسات سواء لترشيح نفسها أو أن يتم ترشيحها من قبل جهات أخرى من مختلف دول العالم.
2: كما أكد الكاتب والإعلامي محميد المحميد في تغطية خاصة لمركز الأخبار أن إطلاق جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح يؤكد أن مملكة البحرين تترجم قيم التعايش والتسامح إلى مبادرات وأفعال، مشيرا إلى أن الجائزة تحمل رسالة حضارية بأن الأمن يبدأ من القيم والمبادئ، وتعكس الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في تقديم نماذج ناجحة تعزز الأمل والتعايش.
3: لا شك أن إطلاق جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح في دورته الأولى وفتح الباب للترشح عالميا كخطوة نوعية ومتقدمة تؤكد أن مملكة البحرين لا تكتفي بالحديث فقط عن القيم الإنسانية بل تترجمها إلى أفعال ومبادرات عالمية. يعني الجميل في الأمر أن هذا الإعلان جاء متزامنا مع اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي صادف 19 أغسطس، وهذا التزامن يعني ليس صدفة بل هو رسالة مقصودة بأن التعايش والتسامح هما جوهر العمل الإنساني في مملكة البحرين. فاليوم الذي نحيي فيه ذكرى العاملين الإنسانيين الذين ضحوا من أجل الآخرين، فنؤكد أيضا أن أسمى صور الإنسانية هي أن نعيش معا باختلافاتنا بكل سلام والاحترام. فالجائزة تربط بين الإغاثة المادية وبين الإغاثة القيمية للمجتمعات التي أنهكتها الحروب والنزاعات والكراهية والتعصب.
0: في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة العمل خدمة طلب البحث عن عمل تأجيل موعد المقابلة الوظيفية كخدمة رقمية جديدة.
2: الخدمة الجديدة تمكن الباحث عن عمل من تقديم طلب تأجيل مسبق قبل موعد المقابلة المحددة ودراسة الطلب وفق الضوابط المعتمدة. دشنت وزارة الشؤون البلديات والزراعة بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خدمة تصريح تصدير عينات بيطرية، وذلك عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين.
0: وتأتي هذه الخدمة بهدف تنظيم عملية نقل العينات وفق الاشتراطات الصحية والبيطرية المعتمدة وضمان الالتزام بمعايير السلامة الحيوية ومتطلبات الشحن الدولي، بما يعزز الأمن الصحي الحيواني ويحد من مخاطر انتقال الأمراض عبر الحدود.
4: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب، عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

خطوات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية

0: قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: البحرين، صوت البحرين.
1: أن تبدع يعني أن تكون مهموماً بصياغة تربة يترعرع في مناخاتها الإبداع.
2: ثمة إبداعات في الزمن جاوزت المدى اتساعاً وفاقت الصواري علواً وثباتاً، فخلدت في دهر الحضارات وميضاً أبدياً.
1: الصواري
2: هم أولئك المتفردون الذين يطرزون فضاء الحضارة بالنجوم.
1: الصواري هم من نحتفي بإبداعاتهم في الفنون والآداب والثقافة والعلوم.
2: الصواري
1: هم المبدعون.
2: الصواري
1: الإعداد عبد الله يوسف،
2: التقديم
1: أحلام محمد وعبد الله يوسف، الإخراج جمال القائد.

0: صغر الرقعة اليابسة من البحرين المستريحة في أحضان الخليج، إلا أن عملاقية حضورها في التاريخ تبدو هائلة مترامية في كل اتجاه، بمعنى أن البحرين لم تكن وليدة ترتيب عصري مفتعل، بل هي تاريخ شاسع في التاريخ وجغرافيا الكون.
1: ولأنها كذلك، فأن الصواري التي دأبت رصد حضورها في التاريخ يفرد بياض أشرعتها ويهبها الريح التي تقود بوصلته إلى الأعماق، حيث الدرر واللؤلؤ المكين ومجد الأوائل التالدين.

الشاعر البحريني القديم والشهير علي بن المقرب العيوني لا تكمن أهميته فقط في أنه أحد الشعراء المجيدين الذين عرفهم تاريخ الأدب العربي، وإنما ترجع أهميته في أنه يعتبر المرجع الأهم، بل يكاد يكون المصدر الوحيد لتاريخ دولة كاملة هي دولة العيونيين التي حكمت البحرين لأكثر من 150 عاماً، بدأت مع أوائل القرن الثالث عشر الميلادي، وشغلت مساحة ليست بسيطة في تاريخ هذه الجزر العريق. كأنما كان الشاعر علي بن المقرب العيوني يعرف أن مصادر تاريخ هذه الدولة سوف تضيع، فأرخ بشعره لها ولحكامها، ورسم بقلمه صوراً دقيقة لواقع الحياة خلال الفترة التي عاشها وعايش فيها دولة العيونيين. وإذا كان البحث في تاريخ علي بن المقرب وشعره أمراً أكثر أهمية بالنسبة للباحث في الأدب واللغة، إلا أنه سيظل دائماً أمراً هاماً بالنسبة للباحث في تاريخ دولة البحرين بصفة عامة وعصر العيونيين بصفة خاصة.

0: علي بن المقرب العيوني، الشاعر الذي أرخ بالشعر لدولة العيونيين.
1: قبل الوقوف على البيئة الخاصة للشاعر، حري بنا أن نلقي نظرة فاحصة مكثفة على البيئة العامة له وحوله، ونسبر أحوال عصره.
0: في مطلع القرن الرابع الميلادي، استولى سابور ملك الفرس على البحرين ونكل بأهلها، وعندها أصبحت تابعة لمملكة الفرس وعاملها من قبلهم المنذر بن ساوى التميمي، وكان بها خلق كثير من عبد القيس وبكر بن وائل وتغلب وتميم. وكانت عبد القيس قد جاءت من تهامة إلى البحرين، يقودها عمرو بن الجعيد بن الدؤول بن شن بن أفص بن عبد القيس، فزاحمت قضاعة وإياد وغلبتهما واستوطنت فيها.
1: حين خرجت رسل الخير من يثرب تحمل بشرى الدين الجديد إلى أطراف شبه الجزيرة، أنفذ الرسول صلى الله عليه وسلم العلاء بن عبد الله الحضرمي ليدعو أهلها إلى الإسلام أو الجزية، فأسلم أهلها العرب وبعض المجوس، وكانت رئاستها في صدر الإسلام لبني الجارودي، وبقيت البحرين تحت سلطة الدولة العباسية حتى عام 249 للهجرة، إلى أن هاجمها الزنج بثورتهم المشهورة، وأصبحت تحت سلطانهم مدة 21 سنة. وعندما هلك صاحب الزنج عام 270 للهجرة، رجعت البحرين إلى تبعية الدولة العباسية حتى زمن المستكفي بالله بين عامي 333 و338 للهجرة.
0: في عام 286 للهجرة ظهرت بالبحرين جماعة القرامطة بزعامة أبي سعيد الجنابي، والتفت حوله جماعة من الأعراب، فقوى أمره واستولى على القطيف، ثم

0: يرجع نسب العيونيين إلى قبيلة عبد القيس، والتي ينتهي نسبها إلى ربيعة التي تنحدر من العرب العدنانية. وقد عاشت قبيلة ربيعة في الجاهلية في منطقة تهامة على ساحل البحر الأحمر من غرب الجزيرة العربية. وحين وقعت الحرب بين بطونها أدى ذلك إلى تفرقها وارتحال بعضها إلى أماكن أخرى، فاتجهت عبد القيس يقودها عمرو بن الجعيد بن الدؤل بن شن بن أفص بن عبد القيس. ارتحلت صوب الشرق من الجزيرة العربية واستقرت على أرض البحرين بعد أن أرسلت روادها الذين أجمعوا على اختيار المنطقة، وكانت تعيش على أرض البحرين يومها قبائل إياد والأزد وتميم وبكر بن وائل. فاقتتلت عبد القيس مع تلك القبائل وانتصرت عليها وأجلت بعضها عن البلاد واقتسمت الأرض واختلطت بالسكان.
1: وذكر في الأنساب أنه قد ولد لعبد القيس أفص ولبوء، واللبوء حي عظيم. رحل قسم منهم وسكن مدينة توج في بلاد فارس، أما أفص فكان منه ولدان شن ولكيز، وهما بطنان عظيمان في عبد القيس، فكانت لشن سيطرة وسطوة، ومنهم الأفكل عمرو بن الجعيد سيد عبد القيس في الجاهلية وقائد جموعها من تهامة إلى البحرين. وشن هي التي أطبقت على قبيلة إياد وأجبرتها على الرحيل من البحرين إلى العراق واستقرت في أماكنها شمالي البحرين.
0: ومن قبيلة نكرة لمع نجم أكثر من شاعر كالمثقب والممزق والمفضل، وكانت منازلها قرب مدينة القطيف حاضرة عبد القيس في القديم. وكلا القبيلتين شن ولكيز قد شغلت الناس بما كان لهما من تراث شعري ضخم ومجد حربي كبير. ولكن إلى أي قبيلة من عبد القيس يرجع نسب العيونيين؟

0: ينتمي العيونيون إلى أحد بطون عامر بن الحارث بن أنمار بن وديعة بن لكيز بن أفص بن عبد القيس بن أفص بن دعمي بن جديلة بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان من آل إبراهيم،
1: وسموا بالعيونيين نسبة إلى موضع بالبحرين في جغرافيتها القديمة جداً يقال له العيون، يقع في أقصى شمال الإحساء على بعد 20 ميلاً شمالي مدينة الهفوف الحالية، وتحتل المنطقة التي عرفت قديماً باسم البحرين ثم باسم هجر ثم باسم الإحساء ثم أطلق عليها في عهدنا الحاضر اسم المنطقة الشرقية الممتدة على الساحل الغربي للخليج العربي، والتي تمثل الحد الشرقي الأقصى للوطن العربي، تمثل موقعاً فريداً بالنسبة للعالم. فسواحلها الغربية تضم المنافذ الطبيعية للأقاليم الداخلية الفسيحة لشبه الجزيرة العربية، كما تجاور بساحلها الغربي أغنى أماكن العالم بزيت النفط.
0: وتبرز أهمية الموقع الاستراتيجي للخليج العربي بين قارات العالم آسيا وأوروبا وأفريقيا بأنه ذراع المحيط الهندي البحري، والذي يقرب المسافة عبر منطقة الهلال الخصيب بين المحيط والبحر المتوسط، فموقعه المتوسط هذا جعل منه ممراً هاماً يصل الهند من ناحية وشط العرب من الناحية الأخرى.
1: أما عن أهمية الموقع بالنسبة للجزيرة العربية وما جاورها من الأمصار، فحسبنا أن نذكر أن الجزيرة العربية قد عرفت منذ أقدم عصورها طريقين أساسيين للقوافل التجارية

0: بين طرفيها الشمالي والجنوبي. ويبدأ الطريقان من ظفار التي كانت المركز الأساسي لتجارة البخور التي يعتمد عليها الشطر الأكبر من التجارة العربية، ويجري الطريقان إلى الشرق والغرب منها ليتجنب اختراق تلك الصحراء الرهيبة المعروفة بالربع الخالي.
1: أما الطريق الشرقي فيمضي متاخماً لقوس عمان الساحلي متجهاً إلى القطيف على الخليج العربي التي كانت مرفأً تحمل إليه بضائع الهند، ومن القطيف عن طريق تدمر إلى فلسطين وصور بسوريا. وليس من شك بأن هذا الطريق كان الطريق الأساسي الذي تنقل فيه بضائع الهند إلى صنعاء باليمن، ومنها إلى ثغور البحر الأحمر أو إلى الحجاز.
0: شهدت تلك المنطقة لأهمية موقعها صراعاً طويل الأمد بغرض الاستحواذ على طرقها التجارية وخيراتها، فكانت مسرحاً للأطماع والغزوات الخارجية عبر قرون عديدة ومن أمم مختلفة. والمنطقة الشرقية من أحفل الأقطار العربية بالحوادث التاريخية التي تدعو المؤرخين إلى العناية والاهتمام، فقد كانت مهداً لشعوب عريقة في الحضارة، كما دلت على ذلك الآثار التي كشف عنها حديثاً في سواحل هذه البلاد وفي جزيرة أوال المعروفة الآن باسم البحرين.
1: إن هذا القطر من حيث الخصوبة والموقع المتوسط يعد من خيرة أقطار الجزيرة العربية وأصلحها للاستيطان، فتنازعته قبائل عربية مختلفة من تنوخ وإياد وربيعة وغيرها من القبائل، فصار مسرحاً لكثير من حوادث البطولة في العصر الجاهلي.
0: ومن هذا القطر أيضاً انطلقت ثورتان عنيفتان غريبتان في تاريخ الإسلام، ثورة صاحب الزنج التي دعت إلى تحرير العبيد، وثورة القرامطة التي دعت إلى نوع من العدالة الاجتماعية المتطرفة، فأزعجت بني العباس وعاثت فساداً في سائر الأقطار العربية، حتى أطلق بعض المؤرخين على دولتهم الإمبراطورية القرمطية.

0: نقلب كتب التاريخ العربي على ضخامتها وكثرتها، نجد أنها قد أغفلت هذه المنطقة الهامة من العالم العربي فيما عدا تأريخها لهاتين الثورتين اللتين استطاعتا لفت أنظار العالم الإسلامي آنذاك إلى هذه المنطقة لفترة محدودة، وبقي تاريخ البحرين القديم مفصم الحلقات غير متصل، حيث أن الفصول التي عثر عليها منه تكاد تكون مفصومة للوقت الحاضر.
1: لعل سبب إهمال تاريخ هذا القطر على أهميته أن تاريخنا هو تاريخ حكومات وأفراد، لا تاريخ أمم وشعوب وأقاليم. هذا من جانب. من جانب آخر، عدم قيام دولة مستقلة على أرضه في ذلك الزمان تتمتع بقدر من المدنية، ونظم الحكم المستقرة كالتي شهدناها في أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي في العصر العباسي الثاني، فقد كان لهذه الدولات من المكانة ما جعلها تنافس الخلافة في بغداد. أما عن الدولة العيونية، وسنأتي في الحديث عنها، التي حكمت زهاء قرنين في البحرين في أواخر العصر العباسي الثاني، فقد كانت إلى طابع البداوة أقرب، كما أنها قد حرمت نعمة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

يصمت التاريخ عن تلك المنطقة الشاسعة وتتقوقع على نفسها، ومثلها سائر شبه الجزيرة العربية، اللهم إلا اليمن ومكة والمدينة التي بقيت نابضة بالحياة، وعادت القبائل العربية

0: تتنازعُ السيطرة على أجزائها معيدةً بذلك سيرتها الأولى.
1: مع بداية القرن العشرين أخذت الحياة تدبُّ على أرض الإحساء قويةً نشطة، وزادت أهميتها بكشف موارد البترول في أرضها، فقد قلب هذا السائل السحري مجرى تاريخ طبيعة البلاد ورفع مستواها. وليس بين أقاليم المملكة العربية السعودية إقليم يضارع مقاطعة الإحساء أو يدانيها في شهرتها العالمية، فقد اكتشف الخبراء أن تحت سطح أرضها مستودعات زاخرة بالنفط، ولا يقل احتياطيها من البترول عن ثلثي الاحتياط العربي.
0: تقع البحرين في شرقي الجزيرة العربية، ويقول صاحب معجم البلدان:
1: البحرين اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة وعمان، وقد اختلف جغرافي العرب القدامى في تحديد رقعتها، وكانت تحديداتهم لها مرتبطة بالحدود السياسية، وهذه الحدود لم تكن تعرف بالثبات آنذاك، فهي تتسع تارة وتضيق أخرى تبعاً لقوة السلطة الحاكمة أو ضعفها، فحين يعد بعضهم اليمامة من أعمالها يرى ياقوت أنها عمل برأسه في وسط الطريق بين مكة والبحرين.
0: وكما اختلف جغرافيو العرب في تحديد رقعتها، اختلفوا في تحديد قصبتها، فقيل هي قصبة هجر، وقيل هجر قصبة البحرين.
1: والبحرين هي الخط والقطيف والآرة وهجر وبينونة والزارة وجواثة والسبور ودارين والغابة وقصبة هجر الصفا والمشقر والفروق والشنون وعماية وثعالة وأحزب وصاحة، وهذا دليل قاطع على اتساع أرض البحرين قديماً.
0: هذه المنطقة التي كان يطلق عليها البحرين مرة وهجر مرة أخرى تضم الآن قطر والبحرين والكويت والجزر المقابلة لها والإحساء.
1: هناك تعليلات كثيرة مختلفة لإطلاق اسم البحرين على هذه المنطقة لدى القدماء والمعاصرين من جغرافي العرب. قيل في المشترك نقلاً عن الأزهري إنما سميت هجر بالبحرين لبحيرة عند الإحساء قدرها 3 أميال وماؤها مر زعاق، وهي البحيرة المعروفة والمشهورة الآن بالأصفر في آخر قرى الإحساء الشرقية.
0: يرى البعض أنها سميت البحرين من أجل نهرها محلم ولنهر عين الجريب، أو ربما أطلق عليها هذا الاسم لأنها على شاطئ البحرين، بحر عمان وبحر فارس.
1: وبالنسبة لهذه التعليلات فالرأي الأول ربما هو الأرجح، شأنها في ذلك شأن بعض البلاد التي عرفت واشتهرت باسم مدينة فيها أو موضع.
0: فمصر مثلاً اسم يطلق على الإقليم العربي المعروف وقد يقصد به مدينة القاهرة.
1: وهذا ابن بطوطة يقول في تحفته: والبحرين مدينة كبيرة حسنة ذات بساتين.
0: لم يسبق في مدى علمنا أن ذكر أحد قبله مدينة باسم البحرين، وإنما قد زار عاصمتها آنذاك، ومثله في إطلاق اسم البحرين على قصبتها ابن خلدون، فقد عرفت هذه المنطقة بالبحرين نسبة لتلك البحيرة الغربية والمشهورة حتى الآن، ثم عرفت باسم هجر حين صارت يوماً عاصمة، إلى أن جاء أبو طاهر القرمطي فابتنى الأحساء

0: واتخذها عاصمة.
1: ويبدو أن اسم المدينة الإحساء قد غلب على الإقليم كله، وخاصة حينما تنوسيت كلمة هجر وأطلقت كلمة البحرين على مجموعة الجزر المعروفة الآن في الخليج العربي بالقرب من الساحل الشرقي لشبه جزيرة العرب. ونحن لا نستطيع أن نعين تاريخا دقيقا لانتقال اسم البحرين من الأرض نفسها إلى الأرخبيل المجاور لها، فحتى نهاية العصر العباسي الثاني كما نفهم من شعر ابن المقرب كان اسم البحرين ما يزال يطلق على الساحل الشرقي للجزيرة العربية بما فيها ذلك الأرخبيل المجاور لها.
0: الأحساء بالفتح والمد، جمع حسي بكسر الحاء وسكون السين، وهو الماء الذي تنشفه الأرض من الرمل، فإذا صار إلى صلابة أمسكته، فتحفر العرب عنه الرمل فتستخرجه. وفي البادية أحساء كثيرة على هذه الصفة، منها أحساء بني سعد بحذاء هجر وأحساء القطيف وغير ذلك. والأحساء في مجموعها أراض منبسطة قليلة الارتفاع، إذ يتراوح ارتفاعها بين 30 متراً و 300 متر، تميل ميلاً خفيفاً نحو الشرق أي نحو الخليج العربي، ويمكن أن يستدل على ذلك من اتجاه الينابيع.
1: القسم الأكبر من الأحساء سهل صحراوي، ويوجد كثير من التلال المتقطعة تستخدم كحدود للمناطق، ويوجد خط من التلال على طول وادي المياه وجبل الطف ممتد إلى الجنوب، كما يمتد مرتفع الصمان الصخري موازيا لساحل الخليج العربي متوسطا بين الأحساء والدهناء، حيث يفصل هذا القسم عن نجد. والمنطقة الساحلية سبخة على العموم، ويوجد بها عدد عظيم من الآبار، وماؤها قريب من سطح البحر، وتربتها خفيفة رملية. ومع أنه توجد بقاع قاحلة صغيرة هنا وهنالك، إلا أن أرضها خصبة بوجه عام، وتكاد تغص بالعيون الدافئة منها والحارة، وهي ذات بساتين وأشجار وأنهار، وبها حدائق النخل والرمان والأنترنج، ويزرع بها القطن، كما تعد أكبر مخزن لتكوينات البترول التي تجمعت في المناطق القبابية التي تمتد على طول الخليج العربي، كما تعد أكبر مخزن للمياه الباطنية.
0: وعلى الرغم من وفرة المياه فيها وخصوبة الأرض وكثرة البساتين والأشجار وانتشار العشب في مراعيها في الربيع، فإنها لا تتمتع بجو صحي، فجوها يشبه جو المناطق المنخفضة، والقسم الشرقي من الأحساء يشبه جو تهامة.

هواء القطيف كثير الرطوبة وغير صحي، والأحساء شديدة الحر كثيرة الرمال، وربما غلب الرمل على بعض منازلها. والخليج العربي ككل لموقعه بين خط عرض 20 درجة و30 درجة شمال خط الاستواء في العروض المدارية، جعل من مناخه أكثر أنواع المناخ إرهاقاً بطول مدة ظهور الشمس في الأفق، حيث يبلغ ظهورها 13 ساعة ونصف صيفاً وعشر ساعات ونصف شتاءً، مما يؤدي إلى عظم تأثير ضوء الشمس في ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، لقلة تأثير مسطح الخليج المائي تأثيراً محسوساً وخلوها من الغطاءات النباتية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة والحرارة. لذا فمناخ الخليج العربي بعامة له شهرة لا يحسد عليها.

علي بن المقرب العيوني، الشاعر الذي أرخ بالشعر لدولة العيونيين. اختلف أصحاب التراجم ونساخ ديوانه وبعض المعاصرين من الباحثين في اسمه ولقبه وفي ترتيب أسماء آبائه حتى الجد الأعلى للعشيرة، فتارة يزيدون في عددها وأخرى ينقصون، وحيناً ثالثاً يحرفون فيها.

لكن هذا الشعر البحريني القديم والشهير لا تكمن أهميته فقط في أنه أحد الشعراء المجيدين الذين عرفهم تاريخ الأدب العربي، وإنما ترجع أهميته في أنه يعتبر المرجع الأهم، بل يكاد يكون المصدر الوحيد لتاريخ دولة كاملة هي دولة العيونيين التي حكمت البحرين لأكثر من 150 عاماً، بدأت مع أوائل القرن الثالث عشر الميلادي وشغلت مساحة ليست بسيطة في تاريخ هذه الجزر العريق.

0: اختلف أصحاب التراجم ونساخ ديوانه وبعض المعاصرين من الباحثين في اسمه ولقبه وفي ترتيب أسماء آبائه حتى الجد الأعلى للعشيرة، فتارة يزيدون في عددها وأخرى ينقصون وحيناً ثالثاً يحرفون فيها.
1: ولكن ما انتهينا إليه ورجحناه مطمئنين أن شاعرنا هو علي بن المقرب بن منصور بن المقرب بن الحسن بن عزيز بن ضبار بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد العبدلي العامري اللكيزي الربعي البحراني العيوني الأحسائي، ولقبه جمال الدين وكنيته أبو عبد الله. وقد اعتمدنا في هذا إلى حد كبير على رواية كل من ابن النجار البغدادي وابن الشعار الموصلي، فكلاهما معاصر للشعر
0: التقى به وسمع منه وامتازت روايتهما عن روايات بقية معاصريه بأنهما الأوفى والأكمل. أما الأول محب الدين أبو عبد الله محمد بن النجار البغدادي المؤرخ المحدث، فقد ذكره في التاريخ المجدد لمدينة السلام حيث قال عنه:
1: علي بن المقرب بن منصور بن المقرب بن الحسن بن عزيز بن ضبار بن عبد الله بن علي بن محمد بن إبراهيم بن محمد أبو عبد الله الربعي البحراني العيوني من أهل العيون أرض بالبحرين، قدم علينا بغداد وذكر لنا أنه من ربيعة الفرس، وأقام عندنا سنة 1600 وسنة 14.

0: الملاحظ على رواية ابن النجار أنها قد أغفلت ذكر لقب الشاعر وأسقطت من سلسلة الأبوة اسم عبد الله جد عبد الله بن علي مؤسس الدولة العيونية. أما الثاني ابن الشعار الموصلي المتوفى سنة 654 للهجرة، فقد ترجم له في كتابه قلائد الجمان في شعراء الزمان فقال:
1: علي بن المقرب بن منصور بن المقرب بن الحسن بن عزيز بن ضبار بن عبد الله بن علي بن محمد بن إبراهيم ابن محمد أبو عبد الله الربعي البحراني العيوني، هكذا أملى علي نسبه من حفظه.
0: وكان ابن الشعار قد لقي ابن المقرب ببغداد سنة 23 و600 وأنشده ابن المقرب.

0: مقرب الكثير من قوله، والملاحظ أن روايته جاءت مطابقة تماماً لما أورده ابن النجار البغدادي. وأقدم مؤرخ ذكر ابن المقرب هو ياقوت الرومي الحموي في معجمه الشهير في مادة العيون، حيث يقول:
1: وبالبحرين موضع يقال له العيون، ينسب إليه شاعر قدم الموصل وأنابها، واسمه علي بن المقرب بن الحسن بن عزيز بن ضبار بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم العيوني البحرواني. لقيته بالموصل سنة 617 للهجرة، وقد مدح بدر الدين وغيره من الأعيان ونفق، فأرفدوه وأكرموه.
0: ونجد أن ياقوت قد أغفل ذكر لقبه وكنيته ولم يستوفي سلسلة الأبوة، ولكن ما ذكره منها جاء متفقا مع رواية سابقيه.

0: ترجم معاصر آخر له هو جمال الدين بن محمد بن سعيد الواسطي المعروف بابن الدبيثي، فقد قال في ذيل تاريخ بغداد:
1: علي بن مقرب بن منصور البحراني أديب سمع منه ابن نقطة، ثم قال عنه في كتابه المستدرك الذي استدرك به على كتاب ابن ماكولا، وأما العيوني فهو علي بن المقرب بن الحسن بن عزيز بن ضبار أبو عبد الله بن محمد بن إبراهيم العيوني البحراني الشاعر، قدم علينا بغداد، شاعر محسن سمعنا منه شيئا من شعره.

0: هذه أقوال لعدد من المؤرخين وأصحاب التراجم والباحثين حول اسم الشاعر ولقبه وكنيته، أوردناها وبينا ما اتفقت عليه أو اختلفت فيه، ويؤخذ من هذا كله
1: أن ياقوتا وابن نقطة وابن الشعار وابن النجار وابن الدبيثي معاصرون لابن المقرب، وقد التقوا به فعلا وسمعوا منه شعره، ولهذا يجب أن نأخذ أقوالهم بعين الاعتبار. غير أن ابن الشعار يمتاز عن الآخرين بأنه قد أخذ نسبة ابن المقرب عنه مشافهة وإملاء، ولذا يمكننا أن نضع قول ابن الشعار أساسا لرأينا بأن اسم الشاعر هو علي، وقد صرح به هو في شعره قائلا: هون فقومك يا علي حياتها كمماتها، ومماتها كحياتها.

خاضت الصواري سيرة حياة الشاعر البحريني القديم الشهير علي بن المقرب العيوني، ورغم ذلك ندرك أننا لم نوفه حقه في التاريخ ولا في حضوره الشعري في ديوان شعر العرب كأبرز شاعر أرخ بشعره تاريخ دولة كاملة هي دولة العيونيين التي حكمت البحرين لأكثر من 150 عاماً بدأت مع أوائل القرن 13 الميلادي.

0: الإبداع حيثما كان كنا وكنتم،
1: وبقدر هيبة الصواري وشموخ قممها في الآفاق يكون المبدعون في شتى أصقاع الدنيا.
0: وفيما وراء كل عمل بديع يكمن مبدع هو بمثابة الصارية الراسخة.
1: وما الصواري إلا كل أولئك.
0: الصواري.
1: إعداد
0: عبد الله يوسف.
1: تقديم أحلام محمد
0: وعبد الله يوسف.
1: الصواري.
0: إخراج جمال القائد.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية للفنان إبراهيم حبيب. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. سئل أحد الملوك: ما هو النبل؟ قال: النبل هو الحلم عندنا.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. سئل أحد الملوك: ما هو النبل؟ قال: النبل هو الحلم عند الغضب والعفو عند المقدرة. الحياة المليئة بالأخطار أكثر نفعاً وجدارة بالاحترام من حياة فارغة من أي عمل. جورج برنارد شو.
1: ما خط القلم.
0: قال الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: علم الناس علمك وتعلم علم غيرك، فتكون قد أتقنت علمك وعلمت ما لم تعلم.
2: ما خط القلم.
0: من أدب الزيارة ألا يثقل الزائر على مضيفه. دخل بعض الثقلاء عند أحد العلماء فقدم لهم طعاما كثيرا ولم يشبعوا، فنهض وأحضر لهم علف حماره وقال لهم: قدمت لكم قوتي وقوت عيالي فما شبعتم، ولم يبق عندي سوى قوت حماري، فكلوه إن شئتم. قال مصطفى محمود رحمه الله: إن الحياة من أجل أكل العيش لا معنى لها، لأنها مجرد استمرار. الحياة هي اللحظة التي تجعل للإنسان معنى.
1: ما خط القلم.
0: روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: لا يبلغ عبد ذر الإيمان حتى يكون التواضع أحب إليه من الشرف، وما قل من الدنيا أحب إليه مما كثر، ويكون من أحب ومن أبغض في الحق سواء، يحكم للناس كما يحكم لنفسه ولأهل بيته.
1: ما خط القلم.
0: قال زهير بن أبي سلمى: ولا تكثر على ذي الضعف عتبا، ولا ذكر التجرم للذنوب، ولا تسأله عما سوف يبدي، ولا عن عيبه لك بالمغيب. متى تك في صديق أو عدو تخبرك الوجوه عن القلوب.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

يكبر الزمن ويشيخ، والليل يعانق النهار، والشمس تنسج الأصيل، ونبقى نحن أولي الحب كما نحن. لا مجال لسؤال، ما كان كان، وما مضى ولا وزاد، ويبقى الحب وحده، صغيرا شبابا لا يشيخ.

0: كيف يكون الليل بلا سماء؟
1: نحن سماء الليل، نحن شدوه وشذاه، فلولا حبنا ما ثرثر قيثار ولا نام نهار.
0: إذن تعال في هذا الليل نلملم بضعة أسرار.

0: متى تشعرين بتوقف أحلامك؟
1: عندما أموت تتوقف الأحلام.
0: الموت مرة واحدة؟
1: الموت المعنوي، أي اليأس.
0: لم أفهم، ماذا تقصدين؟
1: اليأس بداية موت النفس، وموت النفس أقسى وأمر من موت الجسد.
0: الروح لا تموت حتى ولو مات الجسد.
1: الروح تملك الجسد، ونحن لا نملك الجسد أو الروح. النفس كتلة أحاسيس نعرفها، نعيشها، وهي جزء من خلية الإنسان وسر لبقائه.
0: إذن عندما تشعرين بالفشل ينتابك اليأس، وعندما تيأسين تشعرين بالموت؟
1: الأمر ليس كذلك، الفشل أمر محتمل، إنما الاستسلام للفشل هو اليأس بحد ذاته، والاستسلام كاليأس يعني لي الموت، وأحمد الله أنني لم أمت بعد.
0: هذه فلسفة لا أقوى على حل لغزها في جلسة شاعرية كهذا.
1: إذن لنتجاوز هذه الفلسفة إلى كلام مفهوم.

قد مللنا من ستر شيء نشتهيه، فهل له تجريد؟ هو في القلب، هو أبعد من نجم الثريا، فهو القريب البعيد.

كلما انتهينا ابتدأنا، نعود لنتصالح. حفنة أشعار ترضيك، وردة حمراء تسعدني، ونصير عصفورين ينقران الحب ويملأان الحقل بالأناشيد. نعود طفلة تلهو وطفلا يترقب، ثم نتشاجر من جديد. نملأ الدنيا صراخا ولهوة، نفترق نلتقي ويمضي الزمان بنا، حكاية تطوي حكاية، ونشيدا يبدل بنشيد.

0: ها نحن نعبر أسوار الظلام إلى جدائل النور، ها نحن نمنع الأجفان من النوم، ها نحن نسامر السهار. فماذا نقول لمن جالسنا بعد طول انتظار؟
1: لا تسلني، لماذا عندما ألقاك تهرب مني الكلمات وأعجز أن أبوح بما احتجزته من آهات؟ أحاول غير أني، كلما حاولت تهرب جرأتي مني، وأخشى أن يسابقني إلى التعبير قول الدمع في عيني، ويفضحني فلا أقوى، لا أقوى على الكلمات.

سفينتي يا حلوتي الغالية لما تزل في شطها راسية، تصارع الأمواج من حولها صاخبة هادرة عاتية، ينتظر الإنذار ربانها ليقطع الأبعاد في ثانية. قولي له أبحر فأشواقه تحرقه نيرانها العاتية، أخشى إذا مال به يأسه أن يكسر الدفة والصارية.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: صيف وحار ومتملل وأكيد تبي تغير جو. رجعنا لكم هالصيف بحلة جديدة ومواضيع متنوعة وجوائز قيمة مع برنامج صيفنا أمان الجمعة والسبت من الساعة 5 عصراً خلال شهر أغسطس على بحرين FM 93.3. كل اللي عليك ترسل اسمك الثلاثي ورقمك الشخصي ورقم تلفونك من الساعة 11 صباحاً ولغاية 3 ظهراً على الواتساب التالي 3219-5599. شاركنا وفالك الفوز.
3: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: البحرين العربية
1: من مركز الأخبار حول الخبر تفاصيل تقارير لقاءات تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
2: أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالتحقيق في حادث الحريق المؤلم الذي وقع في إحدى الشقق السكنية بمنطقة الرملي وأسفر عن وفاة 4 أشخاص من أسرة واحدة، والوقوف على ظروف الحريق وملابساته وأسبابه واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما يسفر عنه التحقيق في الحادث، وعلى أن تعرض نتائج التحقيق على مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن. كما وجه سموه إلى التأكد من تطبيق إجراءات واشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق في المباني السكنية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة، وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة المتوفين، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.
3: وتنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالتحقيق في حادث الحريق المؤلم الذي وقع في إحدى الشقق السكنية بمنطقة الرملي، قام سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية والفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الشرطة والسيدة فاطمة إبراهيم المناعي وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني واللواء صالح راشد الدوسري مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية والعميد ركن طيار علي محمد الكبيسي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني وعدد من المسؤولين بزيارة المبنى السكني في منطقة إسكان الرملي الذي تعرض لحادث الحريق المؤسف، حيث اطلعوا على موقع الحادث واستمعوا إلى شرح حول ملابساته والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهات المختصة، مؤكدين الحرص على سرعة استكمال أعمال التحقيق للوقوف على كافة التفاصيل والأسباب التي أدت إلى وقوع الحريق، كما تم الاطلاع على أوضاع الأسر القاطنة في المبنى والتأكيد على مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتقديم أوجه الدعم والمساندة اللازمة للمتضررين من الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يكفل سلامة القاطنين. وأكد سعادة وزير التنمية الاجتماعية أن أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يعكس ما يليه سموه من اهتمام ومتابعة مستمرة لسلامة المواطنين والحرص على الوقوف على أسباب الحادث وملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج التحقيق بما يعزز من إجراءات الأمن والسلامة ويحفظ سلامة الجميع. كما أعرب سعادة وزير التنمية الاجتماعية عن بالغ الحزن والأسى لهذا الحادث الأليم، متقدما بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر المتوفين وذويهم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. كما جرى الوقوف على احتياجات الأسرة ومتابعة أوجه الدعم والرعاية الاجتماعية اللازمة لها بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بما يسهم في التخفيف من آثار الحادث وتوفير ما يلزم من مساندة وفق الاختصاصات والإجراءات المعتمدة. وأكد سعادة وزير التنمية الاجتماعية حرص الوزارة على متابعة أوضاع الأسرة وتقديم أوجه الدعم الاجتماعي المناسب لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يعكس التكامل في التعامل مع الحالات الإنسانية وتلبية احتياجات المتضررين.
2: من جهته أعرب رئيس الشرطة عن تقديره لاهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالحادث وحرص سموه على سرعة الوقوف على مسبباته واتخاذ ما يلزم بشأنه، لافتا إلى متابعة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية للإجراءات الميدانية والجهود المبذولة للوقوف على أسباب الحريق وتوفير أوجه الرعاية والدعم اللازم، وأوضح أن جميع الفرق الفنية

0: الأردنية تعكف على تحليل الأحداث وتسلسلها والأسباب التي أدت إليها ونتائجها من خلال جمع الاستدلالات وفحص أجهزة الإنذار والكاميرات وأقوال الشهود ومراجعة الإجراءات المتخذة، بما يسهم في تعزيز سرعة وكفاءة التعامل مع مثل هذه الحوادث، لافتاً إلى أهمية تعاون الجميع والالتزام بإرشادات ومتطلبات السلامة وعدم العبث بأجهزة وأنظمة الإنذار وكشف الحريق والكاميرات الموجودة في المباني، لما لها من أهمية في الإنذار المبكر وحماية الأرواح والممتلكات، مشدداً على أهمية التأكد من إعطاء المعلومات الدقيقة فيما يتعلق بصحة العناوين عند التبليغ عن الحوادث، لأهمية ذلك في تحقيق سرعة الاستجابة. وأشار رئيس الشرطة إلى دور التوعية بأهمية السلامة المنزلية وعدم ترك المواد الخطرة في متناول الأطفال، حماية لهم من أخطارها ومتابعة الأحمال والتوصيلات الكهربائية والتأكد من سلامتها، وخصوصا في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، داعيا إلى مواصلة التفاعل مع المنصة الوطنية للحماية المدنية وما تحتويه من إرشادات في هذا المجال، منوها إلى قدرات الدفاع المدني والفرق الفنية المختصة الأخرى وما تتمتع به من خبرات للوقوف على أسباب الحريق وملابساته واتخاذ ما يلزم في ضوء ما تسفر عنه أعمال البحث الجارية. من جانبها، أعربت وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة المتوفين وذويهم، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. وأكدت خلال زيارة موقع الحادث أنه تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فإن الوزارة تعمل على التأكد من تطبيق إجراءات واشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق في المباني السكنية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة، وتتابع أوضاع الأسرة المتضررة وقاطني العمارة السكنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن الفرق المختصة بالوزارة باشرت منذ وقوع الحادث متابعة الموقع والوقوف على احتياجات الأسرة والسكان واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للمستجدات. وأضافت أن الوزارة تواصل متابعة سير تحقيقات النيابة العامة والتنسيق المستمر مع الجهات ذات الصلة، مؤكدة أن سلامة قاطني المشاريع الإسكانية تمثل أولوية دائمة لدى الوزارة. قام سعادة السيد عبد الله بن عادل الفخرو وزير الصناعة والتجارة بزيارة تفقدية إلى أسواق لولو هايبر ماركت للإطلاع على توافر السلع الغذائية الأساسية والتأكد من استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.
1: وخلال الزيارة اطلع سعادة الوزير على مدى توافر الكميات المتنوعة من المواد الغذائية بمختلف أنواعها، منوها بالجهود التي يبذلها القائمون على الأسواق وبالتنظيم والمبادرات المقدمة للمستهلكين. وأوضح سعادته أن الزيارات الميدانية تعكس حرص الوزارة على تعزيز التواصل المباشر مع القطاع التجاري والاطلاع على الاستعدادات التي اتخذتها المحال التجارية. وأشار سعادته إلى أن التعاون القائم بين الوزارة والقطاع الخاص يجسد الشراكة الإيجابية والمستدامة بين الجانبين، ويعكس وعياً متنامياً بالمسؤولية الوطنية بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز الأمن الغذائي في مملكة البحرين، مؤكداً استمرار الوزارة في تكثيف الجولات الميدانية والرقابية خلال الفترة المقبلة لضمان انسيابية الإمدادات واستقرار الأسعار. قامت السيدة سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض بزيارة معسكر جدها جونيور التدريبي للناشئة في مركز البحرين العالمي للمعارض، حيث اطلعت على البرامج والأنشطة والتدريبات التي يتضمنها المعسكر، وتابعت جانبا من التدريبات والتحديات التي يخوضها المشاركون.
0: وأكدت الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أهمية المبادرات والبرامج النوعية الموجهة للناشئة في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم وتوفير تجارب عملية تسهم في بناء شخصياتهم وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي والاعتماد على النفس، مشيدة بما يقدمه معسكر جدها جونيور من تجربة متكاملة تجمع بين التدريب والتحدي وتنمية المهارات البدنية والذهنية. وأكدت حرص هيئة البحرين للسياحة والمعارض على دعم وتشجيع

0: فعاليات والمبادرات النوعية التي تنسجم مع الأهداف الوطنية وتسهم في دعم مسارات التنمية في المملكة، مشيرة إلى أن استضافة مركز البحرين العالمي للمعارض لمعسكر جدها جونيور تأتي في هذا الإطار، بما يجسد التكامل بين إمكانات المركز ودور الهيئة في مساندة المبادرات ذات الأثر الإيجابي في المجتمع. أكد سعادة السيد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن سوق المحرق يمثل أحد أبرز الأسواق التاريخية والتجارية في مملكة البحرين، ويجسد إرثا اقتصاديا عريقا ارتبط بتاريخ المحرق ودورها في الحركة التجارية.
1: جاء ذلك خلال زيارة ميدانية نظمها مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى سوق المحرق، ضمن برنامج الزيارات الميدانية التي تنفذه الغرفة لتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والوقوف على احتياجات السوق. وأكد كانوا أن الغرفة حريصة على الاستماع إلى أصحاب الأعمال في مواقع نشاطهم ونقل مرئياتهم واحتياجاتهم إلى الجهات المعنية، والعمل بالتنسيق معها على إيجاد الحلول المناسبة، مشددا على أن تطوير الأسواق التقليدية يتطلب تكامل جهود القطاعين العام والخاص بما يحافظ على طابعها التاريخي ويواكب في الوقت ذاته متطلبات التجارة الحديثة واحتياجات الزوار والمتسوقين. وأوضح أن المرئيات والمقترحات التي طرحها تجار سوق المحرق ستتم دراستها ومتابعتها مع الجهات المختصة وصولا إلى مبادرات وحلول عملية تسهم في دعم أصحاب الأعمال وتنشيط الحركة التجارية وتعزيز تنافسية السوق واستدامة الأنشطة القائمة فيه. هذا وقام رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بجولة ميدانية شملت سوق القيصرية وعددا من المرافق والمحال في السوق، التقوا خلالها عددا من التجار وأصحاب المحال واستمعوا إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن تطوير السوق وتعزيز الحركة التجارية فيه.
0: أعلن مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح انطلاق الدورة الأولى من جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح،
1: إلى جانب الإعلان عن فتح باب الترشح أمام الأفراد والمؤسسات من مختلف دول العالم اعتبارا من 18 من أغسطس الجاري حتى 10 من أكتوبر المقبل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة.
0: في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة العمل خدمة طلب البحث عن عمل تأجيل موعد المقابلة الوظيفية كخدمة رقمية جديدة.
1: الخدمة الجديدة تمكن الباحث عن عمل من تقديم طلب تأجيل مسبق قبل موعد المقابلة المحددة ودراسة الطلب وفق الضوابط المعتمدة. دشنت وزارة الشؤون البلديات والزراعة بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خدمة تصريح تصدير عينات بيطرية، وذلك عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين.
0: وتأتي هذه الخدمة بهدف تنظيم عملية نقل العينات وفق الاشتراطات الصحية والبيطرية المعتمدة وضمان الالتزام بمعايير السلامة الحيوية ومتطلبات الشحن الدولي، بما يعزز الأمن الصحي الحيواني ويحد من مخاطر انتقال الأمراض عبر الحدود.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين العربية. نبقى الآن مع سهرة بحرينية للفنان إبراهيم حبيب.

ودعتني بكل سهولة ما سمعت اللي بقوله ودعتني بكل سهولة وما سمعت اللي بقوله ودعتني بكل سهولة.

0: حلو نفرش لك الدار نفرش لك الدار.
1: استمعنا وإياكم إلى سهرة بحرينية بصوت الفنان إبراهيم حبيب. نلقاكم مع سهرة بحرينية أخرى. نتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين.
1: لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة.

0: تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: كيف أبني علاقة جيدة مع ذاتي؟
2: الحياة تبدأ من علاقتك بذاتك. كل علاقة في حياتنا تصطلح بمجرد أن نتصالح مع ذاتنا بما فيها علاقتنا السامية مع الله سبحانه وتعالى مصدر وجودنا. إذا حسنت هذه العلاقات حسنت العيش في هذه الحياة، والحل في إصلاحها، فهم الذات والتواصل معها وبناء علاقة جيدة معها. الطريقة المثلى لبناء علاقة جيدة مع ذاتك أن تبني علاقة امتنان مع جسدك، أن أكون لطيف مع نفسي وأظهر قيمة الآخرين، أتخلى عن الكمال وأتجاوز عن أخطاء الغير. لا تحكم على نفسك أبداً، عادي لو أخطأت، ودائماً أخفض صوت النقد الداخلي عندك.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: يعمل المجلس الأعلى للمرأة على تلبية احتياجات المرأة علشان تتمكن من تحقيق طموحاتها والمساهمة بشكل كامل في المجتمع كجزء من مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج المرأة. وأطلقت الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة سلسلة من المبادرات لتمكين ودعم المرأة البحرينية كنماذج يحتذى بها في العالم العربي.

0: وسنين.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين. مدينة

0: من حدائق التاريخ.
1: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى غرب إفريقيا، تحديداً إلى دولة مالي، حيث تقع جوهرة الصحراء وأحد أهم مراكز الإسلام في تاريخ القارة السمراء، مدينة تيمبكتو. تأسست تيمبكتو بداية القرن الحادي عشر الميلادي، وعاشت عصرها الذهبي سياسياً وعلمياً في القرن السادس عشر في عهد السلطان الحاج محمد آسكيا، الذي أولى العلم والعلماء بالغ الاهتمام. في تيمبكتو كانت تلتقي القوافل التجارية التي تسير عبر الصحراء الإفريقية الكبرى. تخيلوا ذلك المشهد، قوافل ممتدة على اتساع الصحاري تتبادل حصيلتها من البضائع، فتعرض القافلة الآتية من شمال إفريقيا وشرقها الملح والبهارات والنحاس والقماش لتبادله مع الذهب والعاج والرقيق المتوفر في جنوب الصحراء وغربها. إذا تجولنا في أنحاء تيمبكتو سنجد المكتبة.

0: تبادل حصيلتها من البضائع، فتعرض القافلة الآتية من شمال إفريقيا وشرقها الملح والبهارات والنحاس والقماش لتبادله مع الذهب والعاج والرقيق المتوفر في جنوب الصحراء وغربها. إذا تجولنا في أنحاء تمبكتو سنجد المكتبات القديمة التي تحتفظ بكنوز المعرفة والثقافة الإسلامية في إفريقيا ضمن مخطوطات قديمة يصل عددها إلى 300,000 مخطوطة، وسنجد كذلك المساجد الأثرية التي تحمل ملامح من أيام ازدهار هذه المدينة، ومنها مسجد جينغراي بير. وقصة هذا المسجد بدأت عندما عاد سلطان مالي منسا موسى من الحج وبرفقته المعماري والشاعر الأندلسي أبو إسحاق الساحلي ليبني مسجداً على الطراز المعماري الأندلسي، وليكون هذا المسجد بوابة لدخول هذا الطراز من العمران إلى المنطقة. ولأهمية هذا المسجد تاريخياً قامت منظمة اليونسكو في عام 1992 بإدراجه ضمن قائمة التراث العالمي.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون باب البحرين، واللي يعتبر مدخل سوق المنام القديم. تم بناء وتشييد الباب في سنة 1949، وضم مكاتب الحكومة في ذاك الوقت، وكان الباب مطل على البحر، وتعرض مع مرور الوقت إلى تغييرات كبيرة، ولكن تم الاهتمام فيه وترميمه على أن يكون بنفس الهيئة القديمة. يضم باب البحرين مركز المعلومات، واللي يستقبل زواره في كل يوم، ومن بعد التعرف عليه بينتقل الزائر إلى سوق المنام الشعبي القديم، واللي يعتبر أحد أقدم الأسواق في البحرين، ويضم العديد من الدكاكين اللي تبيع سلع شعبية وحديثة وتقدم تجربة استثنائية لجميع الزوار، بين المنتوجات الشعبية والمنسوجات والبهارات والبخور والعطور والتذكارات، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي الشعبية. وبالنسبة لأوقات زيارة باب البحرين، فهو يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12:30 ظهراً، ومن الساعة 4 مساءً وحتى 8 مساءً. باب البحرين، مدخل سوق المنام القديم، كان وجهتنا اليوم على خريطة البحرين.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظمة لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.

فواصل تاريخية. في القصيدة السومرية الخالدة لملحمة جلجامش التي تعد ثاني أقدم النصوص الأدبية البشرية وأهم أساطير بلاد الرافدين، ينشد الملك جلجامش أرض دلمون، أرض مقدسة طهور، على أرض دلمون لا ينعق الغراب ولا يفترس الأسد أحدا، لا أحد يقول عيني تؤلمني، رأسي يوجعني، لا المرأة تصبح شيخا، ليخلد ذكر دلمون عبر التاريخ بأنها واحة السلام والحب والسعادة. وبعد مرور أكثر من 77 عاماً على اكتشاف أول المدن الدلمونية في موقع قلعة البحرين من قبل بعثة التنقيب الدنماركية، تبقى هذه الشواهد التاريخية دليلاً على أن دلمون كانت وستبقى محطة تجمع العالم تجاريا.

اجتماعياً وثقافياً وإنسانياً ضمن مناخ متسامح متقبل متفاعل بكل رقي وتحضر من الجميع بكل ثقافاتهم ودياناتهم وأعراقهم. وسيبقى هذا التاريخ إرثاً متأصلاً في شخصيتنا البحرينية متواصلاً فينا جيلاً بعد جيل.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: كان فتح البحرين عام 1783 للميلاد على يد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الذي لقب بالفاتح، والذي اشتهر بالرجولة والشهامة والكرم والشدة، وظهر ذلك جلياً في معاركه. ومنذ ذلك الحين كانت البداية لعهد جديد من الاستقرار والازدهار في كافة المجالات.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: اختيار الشريك المناسب.
2: قبل أن ترتبط بأي شخص اسأل نفسك هذا السؤال: هل أنا قادر على تقبل عيوبه وجانب المظلم أم لا؟ أغلب الأشخاص اللي يبحثون عن الارتباط الجاد يركزون أكثر شيء على الصفات الإيجابية في الشريك، لكن بمجرد ظهور جانب المظلم أو ظهور البعض من عيوبه نشوفهم في صراع كبير مع أنفسهم: هل أبقى مع هذا الشخص أو أنسحب من حياته؟ تقبلك لعيوب شريكك هو الخطوة الأساسية لضمان نجاح هذه العلاقة. نقطة مهمة جداً، تقبل عيوب الشريك ما نقصد فيها العيوب اللي تجعلك الشخص الذليل أو المستضعف في هذه العلاقة.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما زلنا مع صفات المؤمنين الواردة في الآية 35 من سورة الأحزاب لنصل إلى الصبر. والصبر هو الصفة التي لا يستطيع المسلم حمل عقيدته والقيام بتكاليفها إلا بها، فهي أي العقيدة الإسلامية وتكاليفها تحتاج إلى الصبر في كل خطوة من خطواتها، الصبر على شهوات النفس وعلى مشاق الدعوة وعلى الطاعة وعلى أذى الناس وعلى التواء النفوس وضعفها وانحرافها وتلونها وعلى الابتلاء والامتحان والفتنة وعلى السراء والضراء. والصبر في كلتيهما شاق وعسير، والخشوع صفة القلب والجوارح الدالة على تأثر القلب بجلال الله واستشعاره

بظهر هيبته وتقواه، والتصدق هو دلالة التطهير من شح النفس، والشعور بمرحمة الناس والتكافل في الجماعة المسلمة، والوفاء بحق الله في المال وشكر المنعم على النعمة والعطاء، والصوم استعلاء على الضروريات وصبر عن الحاجات الأولية للحياة وتدريب للإرادة وتقرير لها، وحفظ الفروج وما فيه من تطهر لبيئة الأرحام وبيئة الأنساب وبيئة العلاقات السوية، وضبط لعنف شهوات النفس والفرج، وسيطرة على الدفة التي لا يسيطر عليها إلا تقي يخاف الله ويدركه عونه. وذكر الله والمداومة عليه حلقة الاتصال بين نشاط الإنسان وعقيدته، واستشعار القلب لعظمة الله في كل لحظة، فلا ينفصل بخاطر ولا حركة عن العروة الوثقى. واستشراق القلب ببشاشة الذكر الذي يسكب فيه النور والحياة. هؤلاء الذين تتجمع فيهم هذه الصفات المترابطة والمتكاملة والمتعاونة في بناء الشخصية المسلمة الكاملة، هؤلاء أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن هذا الوعد الإلهي الكريم الذي ختم الله به الآية الكريمة التي ذكرناها في بداية الحلقة السابقة، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية، إن هذا الوعد ليدل دلالة أكيدة على الترغيب في التخلق بخلق القرآن العظيم، ومن أهمها الصدق. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. في هذه الآية الكريمة ترغيب واضح في التخلق بخلق الصدق ببيان ثواب أهله. الإخوة والأخوات، بيّن الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره أن قول الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به جاء عقب قوله تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، وذلك ذم للمفترين على الله ووعيد للمكذبين بالقرآن الجاحدين بوحدانية الله. فالواجب أن يكون عقب ذلك مدح من كان بخلافة صفة هؤلاء المذمومين. والآية لا تخص بهذه الصفة أشخاصا بأعينهم ولا أهل زمان دون غيرهم، وإنما وصفهم بصفة ثم مدحهم بها، وهي المجيء بالصدق والتصديق به، فكل من كان كذلك وصفه فهو داخل في جملة هذه الآية. ثم يبين الله تعالى ما أعد لهم من نعيم: لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم

0: أحسن الذي كانوا يعملون. وهذا تعبير معجز جامع شامل لكل ما يخطر للنفس المؤمنة من رغائب، فلقد تفضل الله عليهم وأحسن إليهم بتكفير سيئاتهم، وأنه سيجزيهم أجرهم بأحسن أعمالهم. إنه فضل الله يؤتيه من يشاء، فاللهم اجعلنا من الصادقين المتقين المحسنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.